ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك.

0: 27 24 3000
1: 29 100 100 والا 73 24 3000

0: نونستوب
1: احلى واحد ببيروت.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعل شيك يا قلبي انخربت في الكلام.

الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM.

0: الأمنية بولاية الجنوب والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وأيضا الطالبات المتحصلات على بكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن الجامعي، يدعوهم إلى تقديم مطالبهم عن بعد، وذلك بداية من يوم الجمعة 21 من أوت الحالي، ليتواصل إلى غاية يوم 34 من سبتمبر المقبل. دوليا الآن، تنتهي اليوم الاثنين مدة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد التي أوقفت الحرب لافتح المجال للدبلوماسية وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة قولها أن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. وأوضحت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود. حركة حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف عملية القتال التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين. جاء ذلك وفق بيان للحركة عقب مباحثات أجرها وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية في القاهرة مع الوسطاء بشأن خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيقلص بشكل كبير من المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، مرجعا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية وفق ادعائه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: I'll tell you right now, nothing to say.

بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

الصمت تم وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

نفس الشارع نفس المباني.

اسمع نفس الاغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك

سيبها سول سلام جوهرة اف ام ميوزك.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 4 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 17 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا كونه تقريبا استقرار نسبي في درجات الحرارة اللي باش تتراوح اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الإشارة أيضا أنه فما خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم باش تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتو نرجعوا في نشرتنا المفصلة على وين الأمطار باش تكون، وأيضا الكميات المنتظرة والتوقيت متاعها، ثم بقية المدن اللي ما فيها، الولايات اللي ما فيهاش أمطار. هذا الكل تو نرجعوا له، ونرجعوا زادة على هذا الأسبوع، هل باش تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع ولا باش نعرفوا انخفاض نسبي، مع الإشارة كونه من المنتظر خلال هذا الأسبوع كيف كيف ما كل عشية تقريبا باش نلقاو الأمطار. هذا السؤال نطرحوه، فهل هي موجودة كل بعد ظهر وعشية، وإلا معناها اليوم فقط، وإلا مرتين ولا ثلاثة في هذا الأسبوع؟ اللي جاب ناخذوها من عند المختصين، والمختص باش يكون معنا في نشرة مفصلة. هات في البداية ننطلق ساعة بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي قولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين هي حسن حسين، وزيد على ذلك تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأنعام في جزئها الأول بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين. 6:25 بالضبط الآن على الدنيا وما فيها. نصبحوا على سيدي خليفة، صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحم وإن شاء الله لباس
1: إن شاء الله يا ربي.
2: ديما السرعة يزم يكون متحكم فيها حسب العلامات
1: إن شاء الله يا ربي بقى اليوم سطر.
2: يا والله يمين هذا هو حاتم،
1: نمشي مع بعضنا للفلوس. مازالت والجمعة هذه يبدو كونها باش تكون سخونة شوي ماهوش موجود حر بربي عايشكم، مش نبداو بيس يورتي.
2: وعملت هكا ضريبة مطرة في بعض الجهات
1: موجودة البارح
2: الحمد لله
1: بعد الظهر حتى اليوم موجودة
2: إن شاء الله يا ربي.
1: الحسابات الجارية الخزينة في الفلوس اللي عندنا، الكونت كورون نتاع التوانسة نتاع الدولة التونسية بتاريخ 12 أوت عندنا 2196 مليون دينار، وهذا شاهد للغاية. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أوت 2026 عندنا بملايين الدنانير 25155 مليون دينار. بأيام التوريد وخرنا بنهاير، كنا في 99 وكنا نحبذ نمشي للمية، جينا في 98 بزال جواب نجمو نقدروا بإذن الله نرجعوا لنا ساقل التصاعدين. نذكر اللي وصلنا حتى 93 يوم، ما طحناش ل 92 ولا طحنا
2: طحنا
1: 92 دونك نجم ونرجع، ما عندناش اشكال في هذه العملية. باهي راهو 98 رقم ما يخوفش، 90 هي اللورونجي تشعل العلامة البرتقالية. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة هذوك يمكن الفلوس اللي تحوس في الـ في الـ في الـ في الـ السوق، معناها انشينا ولا في الشارع هكا تحوس فلوس وحدها تحوس مانيش عارف شكون اللي يملكها، لكن الكتلة نتاعها قاعدة تمشي وتكبر يا خليفة. وصلت المرة هذه زادت بحوالي 25 مليون دينار، شوليت ولا 29941 مليون دينار
2: 30
1: هي ناقصة 59 مليون دينار، شوليت 30 حكاية فارغة بالنسبة لها هي، معناها ياسر قاعدة تحوص بكمية كبيرة ومهولة. وين هذه قاعدة تحوص بوان دانتيروغاسيون اوسي. الدولار في حدود 2930 مليم بالضبط، واليورو في 3376 مليم فاصل 9 بالاروندسمون 3377 مليم. هذه أمورنا المالية شعلنا في المتينة لا يا أخويا.
2: طبعا الضيف الدنيا الأستاذ زياد باشا باش نمشيو تقريبا للحظة العصر، يعني نوفات تكنولوجية العصر كيفاش قاعد يتعامل مع التقنيات الحديثة،
1: ثم الخيارات توا في المسار المهني أو الدراسي.
2: الدراسي خاصة حتى الدراسي
1: معناها كلية التوجيه الجامعي وين باش نمشي، وهذا نحبه وما نحبهاش. لا فما أشياء جديدة دخلت في الحساب لازمنا نوصلوها لمستمعينا ومشاهدينا
2: وابنائنا وعائلاتهم، خاصة
1: على مستوى الدراسي وعلى مستوى أيضا المهني. يقول
2: المستقبل
1: يقولوا فما مهن إذا كان أنت ما تطورش روحك أنت ما تكونش باش تلقى روحك راك ماكش حاضر للمشهد المهني إنشانا وسوق الشغل
2: تقريبا مستقبلي. 30-40 سنة تمر ثم مهن، وكنت تذكر توا احنا كنا صغار كانت موجودة بقوة ما عادش تلقاها،
1: صحيح،
2: لأنه فرض المنطقة متاحة والعصر والتطور. هك علاش مهمة ياسر الاستضافة
1: الانتليجنس ارتيفيسيال يتحول توا تحول اخر. أما الانتليجنس ارتيفيسيال تنش مدبرنا تباب زلماء سيكات الماء هذوكم
2: هذاك توا نرجع للوضعية اللي يبدو أنه ثم زاد تحقيقات على مستوى النيابة العمومية في قضية الاحتكار بتاع الماء والمضاربة اللي هي الشبهات ديما حديث في مواقع التواصل زاد عن مياه مستوردة من الجزائر، هذا نشوفه فيه في مواقع التواصل. لكن في نفس الوقت ما ثماش جواب عن اختفاء الماء من المحلات التجارية من الفضاءات التجارية من
1: الدبوات العادية. احتكار واضح المعالم وبعض ستيك متاع الماء ولا تحوس بين 6000 و 7000
2: اي لا موجود هذا حقيقة. كي تلقى ستيك تعطي لي شيء
1: 6500 تقول لي ماركة من الماركات المهم،
2: كل واحد كيفاش يبيع زاد بصراحة. رغم انه ثم ناس نزهاء كعطارة تدخل ويقول لك خويا ما قالوا ناس زيدوا ما فهمناش كان زيد بالك شنو اللي مخالف كان ما زدتش كيفاش. هذا موضوع الحقيقه ولا مقلق. باش نرجع زاد موضوع زقوقو حاتم وما قيل بشان زقوقو، ربما انه فيه زاد نقطه استفهام حول سلامه الماده هذه، لان الاسبوع هذا اسبوع زقوقو أما قربات أيامات على المولد النبوي الشريف باش نرجعوا له. هناك كثير من المتابعات في هذا
1: 8 أيام مازالوا بالضبط هكا إلى مروة
2: هاك. علاش قلت لك سميته أسبوع الزقوقو؟ متابعة كذلك حاتم لمجهود كبير الحماية المدنية وانتشال جثة راعي في جهة منوبة من قناة المنوبة. اليوم معناها جنازة الطفل اللي ربي يرحمه في سيدي بوزيد، كذلك والجرفات والمياه ومعاشات سيدي بوزيد على أثر الأمطار اللي متاع نهاية الأسبوع اللي كانت قوية.
1: متغشة مروة قلتك ما تقولش على خاطر يسمعونا في
2: الواحد حاجة خاصة بهي مانيش باش نقول
1: يسمعونا فيهزوهم خلي يهزوه مروه بهش خلي الخبر يوصل اكسكلوزيفيتي كان عندنا احنا ميسيل
2: عطينا
1: يعرفوا يوصلوا يعرفوا يوصلوا هذيك اهم حاجه كيفيه ايصال المعلومه وهذيك الاهم.
2: الصين بنات تكنولوجيتها على السرقه كلها بتاع
1: التكنولوجيات و31 دقيقة نمشي مباشرة لي اون بريف سيدي خليفة زادا لي كولور دو جور اوسي على مستوى نشرة اخبار الوطنية والعالمية ونشرة الاخبار الرياضية.
0: اون بريف اون بريف اون بريف
1: نهاية الاثنين، ونهاية الاثنين عرف
2: بمنالين المنالين
1: المنالين
2: تقريب هكا ولو نسمع الحس بيت
1: هي منال بن تخيل موجودة وحسها بيت مش كما مروة حسها طالع من الصباح، في حين منال جبالة هي هي اللي في أمام الميكروفون وتعطينا الصورة متاع الأستوديو لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يعيشوا معنا الأجواء دوازد. صباح النور والسرور وصباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة. منوالة
3: صباح الفل والياسمين، صباح الورد ليك والسي خليفة ومروة وكل المستمعين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وجميلة للجميع. حسيت الخريف اليوم الصباح أنا حسيت اليوم في الطقس حقيقة الصباح صباح فمش حتى شوية نسمع كشيء سخونة فما برشا إميديتي هذه هي الحالة الجوية متاعنا البرة في الشارع. بالنسبة للحالة في استوديو منيل قرجمة توجع فيها ذيك على الشاس حس بيت خليفة
1: لطف عليك يا منيل
2: داوي بالعربي
3: قالك داوي بالعربي خليفة قلت لك من نجمش نشرب الزيت
2: لا شوف القارب
1: كيفاش
3: قلت لك من نجمش نشرب الزيت
1: لا لا ماكش متاعنا ملا ماكش سحلي
2: سحلي وبتشربش الزيت هذي
1: شو
3: مضروبة السحلية مضروبة
1: بوسيل لا نقول لك على حويجة مرضت بقراجمي ومروة تقول لي صوتك شبيه مبحاح والدنيا الكل والله إلا خديت أدواء خديت مغرفة زيت زيتونة على صباح لليوم وليت ما ناخو فيها ولا باس والحمد لله وخمسة على خمسة
3: الحمد لله إن شاء الله دي ما لباس
1: والله العمري جربتها روية
2: خليفة نعدي لك تقرير حول عقدة لطليم زيت زيتونة التونسي فكلهم السوق المدة التصدير
1: فرش
2: وال
1: لكن هذه نسمع بها
2: بن دخيل
1: قل لي بقرا جمعة وما تخوش مغرفة زيت على الصباح يا بنيتي برا جربها وتو تشوف
3: قلت لك ناكلو بالخبزة ما نهكا باش ناخذ
1: لا خذ مغرفة حطها مباشرة وتتعدى راهي ما فيها حتى شيء
2: استفدت وبنين. الخبزة من الزيت مش
3: هي غدوة باش تبدا تجرب
1: هاي جرب هاي باهي طقسنا راهو اليوم متميز بهالرطوبة هذه المرتفعة كما لاحظتوا وانتي معناها اللي بدأت الرطوبة تقلق بشكل كبير سخانة عادية ولكن كالرطوبة تخلي الاحساس بالسخانة منال يوصل
3: أكثر.
1: تقريبا الاربعة وخمسة وستة درجات وبعض الأحيان وصل حتى أكثر من ذلك وبالتالي ولا مقلق أكثر من لازم بالنسبة للعباد. ناخذ مثال اكزامبل توا معناها تقانا في 25 و 26 درجة في تونس الكبرى ولكن الزيادة تقع بدرجتين ولا ثلاثة فاسيلمون معناها ماهوش
2: حسيت قلق
1: توا بهو بالضبط نعطيك في ضفاف البحيرة واحدة لهنا وين موجود استوديو جوهر اف ام تي في العاصمة نسجلوا 26 درجة لكن لو روسونتي الإحساس بالسخانة في 29 ثلاثة درجات الزايدين هذوك مخليفة هما من جراء الرطوبة، مرتفع الرطوبة بشكل كبير، واليوم نوصلوا ل 38 درجة مع الرطوبة المرتفعة. الإحساس نجم يكون ب 41-42 درجة. نمشي لسوسة مثلا ونشوف سوسة، نقى توا 27 في سوسة، الترمومتر يسجل 27
2: وعلى الصباح 27 ياسر.
1: لا أما هاو الإحساس اللي حسيته منال واللي في بلاستو معناها 32 درجة بزيد 5 درجات من الرطوبة. ريت منال قداش زايدة 5 درجات.
3: معناها 32 معناها تحس بالصيف تتنفس تلمام في مشكل شوية شوية نسمة هكا ولا
1: ساسة، رغم اللي ما تبدلش معناها اليوم بشكون في 34 درجة سوسة كما البارحة، ولكن الرطوبة 5 درجات سترو برشا. معناها هذا ما يقلق العباد، هي الرطوبة عادة الخريف، ولكن كما قالت كاينو الخريف بدا على بكري. نمشيو للعيون منوالا،
3: نمشيو اليوم عن الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كان اصدر زوز أوامر بخصوص هذا المجلس نهار الجمعة، تعلق بتركيبة هذا المجلس، تم الإعلان على التركيبة، وكاتب عام هذا المجلس اللي هو الوزير التربية الأسبق محمد علي البغديري. واليوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. أيضا من أخبارنا من المنتظر أن تنطلق بداية اليوم عملية توزيع إنتاج السنة الحالية من الكراس المدرسي المدعم. سخليفة قال أسبوع زقوق، صحيح هاي بدينا عنا مدة بدينا نحكي على زقوق، ولكن حتى العودة المدرسية واللوازم العودة هذية بدينا نحكي عليهم، بدأت الناس هكا
1: مرتبة ثانية. مرتبة ثانية طب أمريت بعد المولد تولي هي المرتبة الأولى في العودة المدرسية.
3: أي صحيح.
1: توا الحديث على زقوق وغالي، لبس عليه مش لبس عليه.
3: عملنا جولة الفواكه الجيفة خاصة زقوق، ما بين 50 حتى 55 الكعب، هذا اللي حسب الجولة اللي قمنا بها. الفواكه الجيفة معناها البندق ما نحكيوش على ستوم، الفستق في المياويش فما في 90 فما في 98، اللوز فما اللوز 55 دينار معناها
1: يوميبت.
3: أسوين الحقيقة غالية.
1: هذيك اللي قال لك عشاق ولا شنو هذا اللي عيطوا له هكا ولا شنو؟
2: ثم اللوز أمريكي مكتوب.
3: يضرني هذا قلت لك مالي له في
1: ما نحبش العشق، فك علينا بلا عشق، فك علينا بلا عشاق، ما نحبوش. عطينا
3: عطينا اللوز عاد. حسب هكا ما سمعت في اللوز هذاك علاش يمكن الأسوين.
1: يا لطيف يا لطيف.
3: أمالي الأسوين غالية غالية الحقيقة.
1: يا لطيف.
3: أنت ماكش عاملة مني. لا ما نصدقش.
1: مروة ها وش قالت بالضبط، نقول لكم معناها باش تفهموا المخرجة العظيمة اللي عندي يا ربي اعطيني الصبر. قالت لي اعملوا عصير بوفري وقصوا علينا الهدر هكا هكا معناها تصور عصبيح محلاها، ريت التفائل محلاها وعصبيح كل البوس معنا دز معنا باش نعملوا جو
3: درشنا. حاب قلها مروة هي الكاكاوية ولت أسوي ما زاد في ارتفاع.
1: يا لطيف. اه سيدي حسيت البوفريو قد كنت طلب شي برشا زينه برشا فيك، والبوفريو محسوب رخيصه هذا هو اللي تقولوا انت ما غاليه زاده. هيا خلينا نمشيو للساندي توا نوصل لنا منين.
3: نمشيو للاخبار الدوليه. اليوم تنتهي مده 60 يوم بين طهران وواشنطن بدون اتفاق. في سوريا الاحتلال الاسرائيلي يتوغل صباح اليوم بريف درعا الغربي ويختطف عدد من الشبان. بالنسبه للاخبار الرياضيه، رسميا تونس تنظم بطوله افريقيا الامم لكره الطائره الشهر القادم، مازال أسبوع قبل انطلاق البطولة، مش نتعرفوا على آخر أخبار الأندية التونسية. النجم ينهزم ضد اتحاد خنشلة الجزائري، النادي الصفاقسي يتعادل مع نادي حمام ننف، وأكيد وليد مش يعطينا بقية المقابلات الودية، أيضا مش يعطينا فكرة على الدوريات الأوروبية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا. كما قلت هذه العناوين من الرياضية اللي بتجي بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري، وأخبارنا بعد شوية أخبار الوطنية والدولية في نشرة 7.
1: شكرا لك منويلا. احنا خلينا تحدثنا برشا، خلينا نمشيو للنوشين موزة ده مطول، ننطلق فيه كالعادة بصوتها وترككم مع رائعة من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، بداية اسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. ابقوا معنا، راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومهلة 60 يوما تنتهي اليوم بين واشنطن وطهران. وفي تفاصيل أخبارنا، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم بمقتضى أمر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تعلق بدعوة أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وكان صدر أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس، وتكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. يضم المجلس 7 أعضاء، وهم تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. هذا وكان المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سبتمبر 24 2000 لضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. وكان نص المرسوم في فصله الثاني على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر. هذا ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل 6 أشهر. والدور الأساسي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم يتمثل في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل، كما يطلع بالنظر في المسائل الاستراتيجية المرتبطة بهذه المجالات، بما يجعله إطارا للتفكير والتقييم واقتراح التوجهات الكبرى للسياسات العمومية في التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أن تتولى هيئته العليا التداول في المسائل المعروضة على المجلس طبقا لأحكام المرسوم المنظم له. من المنتظر أن تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع إنتاج السنة الحالية من الكراس المدرسية المدعم بما يتراوح بين 20 و21 مليون كراس، حسب ما صرح به سابقا نائب رئيس غرفة صانعي الكراس

0: جوان 26 و2000 باعتبارها إطاراً لوقف المواجهات العسكرية وفتح مسار تفاوضي بشأن الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة. ونصت الوثيقة التي نشرت رويترز بنودها 14 على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ورغم حلول الموعد لم تعلن واشنطن أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم يصدر بيان مشترك يؤكد تمديد المهلة. ومع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتجه واشنطن إلى تجديد ضغوطها الاقتصادية على طهران عبر إجراءات تستهدف شبكتها المالية ومصادر تمويلها وفق ما أوردته بلومبرغ. وفي المقابل ترفع إيران سقف التحدي في مضيق هرمز مؤكدة أن الممر الاستراتيجي لن يعود إلى وضعه السابق. ختاما، قناة الإخبارية السورية الرسمية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عبدين بريف درعا الغربي. ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله ليدي كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين وخاصة طريق السلامة ليهم وربي يحفظهم ويبقى عليهم ستر وهما يسعوا شوية معانا وينتبهوا لإشارات المرور والتقليص من السرعة. رأي السرعة خطر وخطر وخطر يساوي في نهاية الأمر الموت. هذاك علاش احنا وتأمينات اجتماع في نطاق مسؤوليتها المجتمعية واللي خدمت على هذا منذ سنوات عديدة رافقوكم كل سنة وكل أربع وكل جمعة رافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأمينات اجتماع وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي برشا عملونا ملاحظات لحظونا اللي تكلمنا عديد المرات على السرعة وخطورة الدراجة النارية وكأنه قاعدين نعاودوا في نفس الديسك تكرار. معناه الحقيقة كيف نفهم ونتحسس ونتوعى اللي السرعة وحوادث الدراجة النارية يتسبوا في أكثر عدد من القتلى والجرحى تتجاوز النصف أو أكثر بكثير كما السنة هذه السنة واللي إلى حد الآن التوى معناها توفاو أو الأيامات الأخيرة حسب الإحصائيات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور توفاو 359 بارتباط بالدراجات النارية و304 مرتبطة بالسرعة. نفهموا اللي المخاطر هذه كبيرة برشا. به اليوم نحب نلفت زاد الانتباه للسياقة في حالة سكر في حالة اللي خارجة على الوعي اللي إلى حد الآن 28 وفاة و96 جريح. نعاود 28 وفاة و96 جريح إلى حد آخر الإحصائيات معناها يمكن متاع نهاية هذا الأسبوع. ما فهمناش الحقيقة كيفاه وانت بسيارتك وما زلت في وعي قبل ما تتوجه للمكان اللي باش تسهر فيه وتتجاوز النسب المحدد بالقانون في التناول متاع هكا الامور هذيك. بصراحه

مساله ما تقبلش، مش عاديه، مخ ما يقبلهاش. انت عارف اللي بعد باش تروح تسوق سيارتك كيفاه ماكش واعي بالامر هذا. ما دامك وحدك وباش تسوق، القانون والمنطق يقول تبتعد عن المنبهات، وهذه مساله بديهي. ما في بالكمش اللي السياقة في حالة سكر ممنوعة منعا باتا، والنسبة المسبوح بها لا تتجاوز 0.3 جرام لتر في الدم، 0.3، وهذه النسبة تصبح 0 جرام بالنسبة للمتربصين وبالنسبة لسواق الشاحنات والعربات المخصصة لنقل الأشخاص. مخالفة هذا الأمر يعرض صاحبه لخطية من 200 إلى 500 دينار وبالسجن يوصل إلى 6 أشهر مع سحب الرخصة نتاع السياق. وكانت تسببت لا قدر الله في حادث بدني وانت في حالة سكر، السجن ينجم يوصل لثلاث سنوات و 3000 دينار خطية. وفي حالة لطف علينا الناس الكل القتل يوصل السجن إلى 5 سنوات. هذا الكل علاش بالله؟ كيفاه وانت في وعيك وتعرف نفسك اللي باش تسوق ورغم هذا تمشي وتحتسي الخمر؟ الحقيقة المسألة ما فيها حتى منطق وحتى مسؤولية وحتى أيضا حاجة كل يقولوها قضاء وقدر، ما قال لك شرمي روحك للتهلكة. احنا نصحناكم وانتوما دليلكم ملك. تأمينتك تمام جوهرة FMT.

0: تسمعون الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وطريق السلامة لكل مستعملي يا طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع ما نسمع بحتى حادث يا رب يا رب سبحانك وتعالى اقبل منا إن شاء الله حتى حادث ما يضر بالعزاز الغالين مستمعينا ومشاهدينا الجواهر تاع جوهر FM والمواطن والمواطنة التونسية اللي هما جواهر زادة جواهر أفهم وجواهر البلاد. سيدي خليفة صباح الورد.
2: من صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس وأوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بم إن شاء الله يوصلوا سلمين وإن شاء الله ما نسمعوا حتى حادث من حوادث المرور كما كنت تحكي، اللي حضروا في روح موفقين بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله.
1: نمشي مباشرة للي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 أوت ونهنيه ونقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير. وأيضا فما ناس وقع ترشيحهم من طرف العزيز عليهم، بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا فيقوم منه مشاركوه معاكم في الحصة، وكان لزم هديوا له الكادو الرائع المنقالة متاع سيتي واتش. احنا طبقنا التعليمات.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي بوراوي عيسى، نقولك صباح الورد سيد بوراوي.
4: صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بس مستمعين جوهر FM.
2: كل عام وانت حي بخير
4: ان شاء الله، ربي يخليك وربي يفضلكم ان شاء الله. عايش
2: هاي سي بوراوي، منين تكلم فينا؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة.
4: عايش
2: قديش عملت اليوم؟
4: اها
2: اليوم قديش عملت عيد ميلاد؟
4: والله اليوم نورمال مو نغلق 54 سنة ان شاء الله.
1: تنبك النضج يا صاحبي ان شاء الله بطول العمر ان شاء الله 50 اخرين خوي ان شاء الله 50 اخرين ومصحة البدن لباس، هذا اللي نقوله عليه ان شاء الله هكا.
4: الحمد لله والله.
2: هاي قوم لنا سي بوراوي ينشط
1: قايم لنا قايم لنا.
2: اي اعطينا شكون صاحب او صاحبة المفاجأة.
4: والله نورمال مو نورمال مو ما تكون كان اختي الكبيرة.
1: شو اسمها اختك الكبيرة؟
4: صبري عايزة.
1: والصغيرة راقدة؟
4: والصغيرة نورمال ما وراها هي فايقة نورمال ما وراها اليوم تحضر في روحها ماشي تختم
1: بيقى نشوفه. خليف أخته الكبيرة قال
2: اخواتك الكل؟
1: الكل
2: سلوى وسميرة وصبرية وأحمد
4: ومحمد عيسى أخويا.
2: هاي
1: ربي يحفظهم لك اخواتك، معناها سلوى سميرة صبرية واحمد هم اللي بعثوا، فشكرا ليك وشكرا ليهم ويعطيهم الصحة اللي مكنونة من تهنيتك بعيد ميلادك. كل عام وانت حي بخير سي بوراوي عيسى. ميرسي بوكو من سوسة بوراوي عيسى، اليوم عيد ميلاد وما تنساوش كادوات وقاتوات وبعثوهم البوراوي. يلا بسرعة
2: نمشي والملك شريعة، نقولك صباح الورد ولا ملك؟
5: صباح النور عاصمة.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك ميكسي، عايش
2: كانت مصحة. ملك شريعة هكا ولا؟
5: اي ملك شريعة.
1: طار شريعة يقرب لك؟
2: اي
1: مؤسسة يقرب
5: لك؟ اي عم بابا.
2: اي عم بابا شوف.
1: عائلة ثقافية ممتازة، الله يرحمه وينعمه ورب يحفظكم انتوما ويطول في عمرك.
2: اي ملك، منين تكلم فينا هلا؟
5: حاليا بنزرت.
1: حاليا بنزرت وانت اصيلة سوسة.
5: اي.
2: اي. سوسة وحاليا في بنزرت مليك.
1: شتعمل في بنزرت؟ تصيف
5: كامبينج.
1: كامبينج باهي الفكرة.
2: من سوسة مصيف بنزرت باهي.
1: اما زد الكامبينج متاع سوسة ما عندك ما تقول فيه يا بنيتي هرق لو كشيرات هذوكم. ها
5: اكيد اكيد ما اكواحد يبدأ بلقة جديدة
2: باهي بدأ كلها تونس. اي الا مليك شعملت اليوم؟
5: ولا هاني قمت سباحة
2: قمتوني
5: معكم.
2: اي
1: مليك
2: اسمعوا تمشي
1: ملك ملك ملك ستوب ما تزيد تحكي حتى شيء. ملك راوي يقصد شعملت عمر ردوي لك تحكي لي اي حكاية اخرى شعملت عمر.
5: بمسيت
1: 27 سنة
2: شباب
1: تنبك الشباب.
2: اي ملك شكون اصر باش نهنيك بعيد ميلادك؟
5: اكيد بابا.
1: معاك في الكامبينج ولا لا؟
5: لا مش معايا.
1: باي صعيب ملك مش معاك باش يبعث لك اس ام اس صعيبة شوي. زيد سبب
5: خاطر هو ياسر يتبع زهرة سام ونبدا في تونس ديما هو يتلف.
1: يا بنتي تبع مال رضاية الوالدين، تبع رضاية الوالدين، تبع اللي تبع فيه ابوك زيد الحديث.
5: اكيد اكيد
1: تبع شوهر افهم.
2: اي ملك بوها فعلا سي مراد،
1: سي مراد هو اللي بعث سي مراد شريعه. ربي فضله لك وربي يحفظه ليك وربي يفرحه دائما وابدا بيك ملك شريعه، نورتنا وشرفتنا. يلا نختم
2: مع الابتهال عياري. صباح الورد الابتهال.
6: صباح الخير،
2: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك.
2: قوم ابتهال.
1: لا فيق فيق ابتهال، قوم من الفرش ابتهال، نحي المخدة هذيك الثانية، أبقى معناها تحرك شوية كيت.
2: عيد ميلاد ترى اليوم.
6: لا لا قمت قمت.
1: آي بي
2: آي لكل عام وانت حي بخير.
6: عايش.
2: منين تكلم فينا ابتهال؟
6: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم؟
6: 24.
1: ربك الشباب يعني عند الحق مش أبقى ليخد وتحكي معنا من
2: زاد بك
1: عند الحق.
2: آي ابتهال، شكون صاحبه وصاحبت المفاجأة؟
6: بابا باز. هذا بابا
1: باز. شو اسمه الباز متاعنا؟ ربي يحفظ لك الباز وربي يخليه. شو اسمه؟
6: شو اسمه؟ خليك أحمد العياري.
1: سيد أحمد العياري بوسولي من جبينه وهذاك الخير والبركة. متأكدة توا سيد أحمد أنت؟
6: متأكدة.
1: ترى خلينا نشوفه مع سيدي
6: خليفة. بابا ديما يطلبكم وديما يتبع فيكم يعني.
1: وانت تبع ابوك يعيش بنتي.
2: لا يا
1: سيحتي ليك.
2: يا ابتهال فعلا سي احمد العياري هو اللي بعث. هو بعث،
1: هو اللي بعث لله. ربي يحفظ لك الوالد ويحفظ لك العائله وشد، ديما فرحانين بيك وديما انت متالقه. ابتهال العياري شكرا ليك من سوسه.
2: شو المنقلحات
1: عطينا رقم واحد واحد واحد
2: واحد سي براوي عيسى سوسه.
1: سي براوي عيسى سوسه هو اللي تحصل على المنقله الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين باش نفركوا الرمانه على زجوجو دافريكا المرة هذه متاع زقوق الكعبة هذيك تتفرك. هي ما تفرك صغيرة برش، لكن احنا مش نفركوها مع خليفة مسالم في ايضا محاولة لنعرفوا الصحيح من غلط. برشا قالوا قيل تو نعرفوا الصحيح من غلط مع خليفة بن سالم ونفركوا الرمانة ونفركوا زقوق زادة في لاريير بلو.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال pour les colis l'ambiance en direct hashtag Jawhara FM sur Instagram hashtag Jawhara FM
8: publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
9: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
8: Waouh! Où نلقاو les points de vente?
9: Tabarna على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
8: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
9: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. مش نمشي مباشرة لموضوع زقوق وما قيل فيه. نحل الكتاب ونسمع الجواب ونعطي كان المعلومة الصحيحة كما عودناكم للسادة المستمعين، لأن قيل الكثير أسناد رشنو بيه ويمرض ومهلوك وما فماش الغلاء غالي هذه كان عارفوها، ولكن
2: حتى هو ما عادش نقصوا في الغلاء ولا في الوفرة
1: مضر بالصحة. بالصحة وينجم يعمل فينا ما يتعلم
2: يتعملش فلاتوكسين هكا معناها نوع من المخاطر قد تؤدي إلى الأضرار الصحية في علاقة بزقوق أو بالفواكه الجافة بصفة عامة.
1: نشوف زاد الفواكه الجافة اللي يبيعوا فيها في السوق زاد لاباس ولا ليه؟
2: هذا هو خطر. ثم مشكل ربما تخزين، ثم مشكل بتاع استيراد ثم مشكل بتاع قدم المادة نفسها كي تقدام تؤدي إلى مثل هكذا مخاطرك. علاش اخترنا هذا في أسبوع اللي نعتبره ثم إقبال معين على الفواكه الجافة وعلى الزقوق، ومؤكد ارتباطا بالمولد النبوي الشريف. هذا
1: نمشي مباشرة للأريير بلون.
8: أريير بلون
7: Arrière-plan.
2: هذا هو حاتم الزقوق يمثل خطر ممثلش خطر المعروض الآن خاصة ثم الرسمي والموازي. احنا ثقة كبيرة في يعني تقام ساعات معروضين على الكياس في التاريخ
1: في التاريخ هذاك وانا ماشي نتبرقى رد بالكم منه راه مو زقوق
2: كعليه ساعات وشفناها في العسل قبل وحلينا الملف تو تقاها في الكيس
1: الكعبة تراها كاين وزقوق وهي ماشي ما فهمتش نية
2: زوين كاليس باش تكون معانا الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية في شخص سي محمد رابح رئيس الهيئة اللي نقولوا له صباح الورد.
1: مش بيه زقوق سي محمد
10: والله زوجو حالته طيبة جدا لما حالة سمحوني مني نسمع بالإجداء نسمع بالشوية اللي فهمته هو أنه تتساءل حالة زوجو
1: سيسا هذا هو
10: هذا هو دونك احنا شوف سي حاتم وسي خليفة احنا الموضوع هذا في بالي حكينا مطولا في على اذاعتكم المحترمة وحكينا اللي راهو الهيئة عندها برامج والبرامج هذه راهي على طول السنة وتاخذ معي الاعتبار هالمناسبات هذه وفي وضعية الحال احنا مناسبة المولد النبوي الشريف ان شاء الله يكون مبارك على الجميع احنا بدينا البرنامج الخصوصي هذا منذ بداية شهر جويلية وتم يعني تكوين الفرق سواء كان فرق على مستوى مركزي على مستوى جهوي واستهدفنا كل النقاط اللي متخصصة في إنتاج والتحويل والتخزين ويعمل جملة وكذلك التفصيل لهالمنتجات هذه نتاع الزقوق والفواكه الجافة وكل مستلزمات تحضير أكلة العصيدة وهذا كان على مستوى كامل قرى الجمهورية يعني بمختلف الولايات والموضوع هذا الحقيقة احنا ديما فالوقت اللي تبدأ المادة الغذائية واللي عندها اقبال اكثر واللي هي عندها اولوية وطبيعة احنا زقوق وان شاء الله يكون موجود زقوق لانه ثم ما هيش كميات كبيرة ولكن احنا بالنسبة لنا متعرف نخدمه على البرامج نتاعنا الرقابية هي مبنية على مبدأ المخاطر مبدأ تقييم المخاطر
1: صحيح المخاطر يعني وما تخليوهاش لاخر وقت انتم تخدموا برنامج كامل متكامل على مدار السنة لكن في الويكند هذا جمعة سبت احد هذية احديث التواسة كان على مرض مس الزقوق
10: لا لا لا شوف احنا لما حالة تولينا مستنسين نسمع برشا كلمات ظهر لي في كل موسم ولينا ردوا على مثل هذه التدخلات اللي الحقيقة احنا متعرف توا تونس راهي عندها راهي دولة عندها مؤسساتها تحترم روحها والدولة التونسية راهي ولات كيما الدول المقدمة عندها هيئات رقابية مبنية على مبدأ تحليل المخاطر بما فيها التحكم والتصرف وكذا الإعلام والتقييم احنا بالنسبة لنا كهيئة وطنية للسلام الصحي المنتجات الغذائية نعتبر أنفسنا اللي احنا في مرحلة متقدمة جدا من الكاليتي يعني احنا ماشيين في إطار يعني أكريتاسيون والمواضيع هذه الحقيقة ولينا كل مرة نردوا عليها لأنها راهي الهيئة راهي هيئة محترمة جدا فيها كفاءات فيها
1: احنا علي جينا الدكتور محمد الرابحي وللهيئة باش ناخذوا الاخبار الصحيح حضرتكم خدمت وخدمتكم وكيل عادة ونعرف هذا اعطينا الاجابة المفصلة لباس وإلا فما ان
2: في مدخل حول وجود سموم فطرية نتاج التلوث سوء التخزين هذا تقال وموجود على مستوى موقع التواصل
10: لا هو أشوف معناها من حيث المبدأ الكلام راهو يبقى رلاتيف لأنه بالنسبة لنا احنا كيفاش نعملوا احنا كما حكينا نستهدفوا هك المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المنتوجات ونقيموا الوضعيات وتم صحيح احنا الى حد الان معناها منذ بداية البرنامج الخصوصي هذايا تم القيام باكثر من 2200 يعني 2245 عملية رقمية رسمية لهذه المنتجات وتم حجز 63 طن من المنتجات الغذائية
11: في علاقة تجب تكون مباشرة أو غير مباشرة بالمولد النبوي الشريف. ولكن بالنسبة لمادة الزبوب والفواكه الجافة يلزم نعرف اللي احنا نقيمه المخاطر حسب التخزين، حسب التعليب، حسب العرض الى غير ذلك.
1: ايش لقيتوا دكتور محمد الرابحي لتوا اللي حبيت تعطيني الاجابه الواضحه؟ لاباس ولا مش لاباس؟ هاو يوريو فينا في الصور مخزز الشيء، اخضر الشيء معناها في بعض الفواكه الجافه.
11: لا لا لا لا, لا شوف احنا راهو كل ماده غذائيه تنجم تكون فيها وعليها. احنا بالنسبه لينا راهو العمليات نتاعنا استباقيه وما نخليوش في السوق حاجه تتباع اللي هي مخزه.
1: دونك لاباس الكلمه انا اسمعها من عند حضرتك، لاباس ما عندناش مشكل في الزقوق وفي الفواكه الجاف.
11: احنا ناكد اللي المواد المنتجات هذه اللي في علاقه بالمولد النبوي الشريف راهي سليمه 100%، سواء كان عن طريق التحاليل او عن طريق المراقبه الرسميه. راهو اذا كان ماده نشوف فيها قول هكا راهو يتم حلها، ولكن اذا كان نشكوا فيها نحلوها الى غير ذلك. وبالتالي ما عندناش مشكله اسمها مواد في علاقه بالمولد فيها يعني تلوث.
1: واضح.
2: نجم نقول أن الصائف هذه عديناها لباس بصفة عامة في علاقة بالرقابة بكل المنتجات الغذائية بالمطاعم بالنزول بغير.
11: الحقيقة احنا مش باش نحكي احنا على برامجنا، ولكن برامجنا هي تحكي على روحها، لانه احنا من خلال الممارسة ومن خلال التسجيل هك الظواهر الصحية السلبية احنا بالنسبة لنا توا نعتبره انه الهيئة قائمة بدورها ودور كبير.
1: مش دور فقط، دور كبير. دكتور محمد الرابحي اسمح لي انا نخدم بحاجة. شو والله صراحة دكتور، رغم الاجتهاد اللي كان قبل، لكن فرق بين قال الآخر فرق كبير برش بين قبل الهيئة كيفاش كنا وبعد الهيئة. بعد الهيئة نسق تصاعدي نحو الأفضل والتحسن ومطمئنين. الشعب التونسي كيف يسمع الدكتور محمد الرابحي والهيئة تكلمت يكون مطمئن، كما توا هو مطمئن على كل ما يتعلق بالمولد النبوي الشريف. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وبرافو على المجهود اللي قاعدين تقوموا به. 7 صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. أسبوع على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2026-2027، تقريبا كل الأندية التونسية أنهت البارح مقابلاتها الودية على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. النجم الرياضي الساحلي ينهزم أمام اتحاد خلش الجزائري هدف لصفر. مدرب النجم براكوني كان عول على التشكيلة التالية، دخلت للمباراة أساسية صبري بن حسين في حراسة المرمى معه محمد حسين أوشيكبو. وجدي كشريدة كان قائد عاد لتشكيلة النجم الرياضي الساحلي وكان قائد فريق البارح. عزمي غومة، محمد سنجاري، عبد الله العامري، محمد الهادي، بوسلامة، مزار السميشي، أشرف بن ضياف، وصان داي. قبل المباراة تم تكريم اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي الجزائري بلال تزيري، ونذكر أنه النجم يواجه في الجولة الأولى للبطولة الترجي الرياضي التونسي لحد القادم 23 أوت بداية من 4:30 متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيرتس. نادي الرياضي الصفاقسي أنهى البارح تربص تونس العاصمة بالتعادل مع نادي حمام الأنف هدفين لهدفين. ونبيل كوكي مدرب السي اس اس عول على التشكيلة التالية: الحلاوي، معلول، المثلوثي، بكار، مونديكو، دربالي، صغير، حسمدو، متيبة، الرحماني، وقبيلي. النادي الافريقي فاز يوم امس في الحديقه ضد جمعيه اريانا هدفين لصفر، هدفي كل من شرف الدين عون وتادوس نكونغ. المدرب ماهر الكنزاري عول على التشكيله التاليه: ملك سعاده في حراسه المرمى معه غسان المحيرسي، ديدوف، احمد العمدوني، ياسين بوعبيد، الان كانتي، شرف الدين عون، حمزه الخضراوي، ريان تادفو، يوسف المختاري، وتادوس نكونغ. أو تذكير ببرنامج الجولة الافتتاحية للبطولة السبت القادم 4:30 متاع العشية، الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي أمام حمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيت الدائر، شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف لحد 23 أوت 4:30، الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي، نادي البنزرتي، مستقبل المرسى، نجم المتلوي، النادي الافريقي، ترجي جرجيس، الأولمبي البش. شباب بالوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع اللاعب السابق للترجي كسيل أبو عالية لمدة 3 مواسم. شباب بالوزداد يضم في صفوفه حاليا الثنائي حسين متقى ومحمد علي بن حموتة. رقي العواني وصل التألق مع فريق ريفا لاتفي في الدور ربع نهائي الكأس لاتفيا، وتمكن من تسجيل هدفين في ظرف 4 دقائق، ويصبح في رصيده الموسم هذا 6 أهداف مع فريق ريفا لاتفي. تونس باش تنظم بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة شهر سبتمبر القادم. بطولة كانت مقررة باش تحتضنها العاصمة الكونغولية كينشاسا، لكن تم سحب التنظيم، وتونس باش تنظم البطولة بمشاركة 16 منتخب. فريق لونس يحرز لقب السوبر الفرنسي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه البارح على البي اس جي هدف لصفر. فريق لونس كمل المباراة ب10 لاعبين منذ دقيقة 39 بعد إقصاء لاعبه أنطوني. الجولة الأولى لبطولة إسبانيا، راسينغ سانتاندير تعادل مع فياريال هدفين لهدفين. إسبانيول فاز على ليفانتي 3-0، ومجموعة من المقابلات الودية البارح بال سويسري خسر أمام برشلونة 5-2. حمزة عبد الكريم 18 سنة لاعب المصري سجل هدف الثاني دقيقة 49، وشالكس فيرار الألماني خسر أمام ريال مدريد 3-0. ليفربول فاز على كومو الإيطالي 2-0. ورسميا برشلونة الإسباني أعلن تعاقده مع لاعب السيتي رودري في صفقة قياسية بلغت حوالي 250 مليار. رودري كان تحصل الشهر الفارط على جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم بعد تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة التي في موش مع موشة.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين وطريق السلامة لهم جميعا خاصة اللي توفى الطريق قصدي ربي للخدمة واللي قضاء شؤونهم إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين. أحسن سوم في تونس، أحسن سوم في تونس معناها برشا برشا مرات في السنة الكلمة هذية وقع تداولها عندنا وأيضا في أماكن أخرى. شو معناها أحسن سوم في تونس؟ يعني ما تلقاش أقل منه، يعني من غير ما تلوج ومن غير ما تسل ومن غير ما تقارن. وأكيد عرفتوني لهنا على شكون نحكي على براءة فوياج اللي سيف السنة عملت مبادرة رائعة جدا، حبت تدل الحرفاء متاعها من الشمال إلى الجنوب أحسن العروض وأقل الأسعار لحجوزات الوتلة لهذا الموسم السياحي. موسم السياحي وفاه ليه توا البيك متاعو توا ذروته شهر اوت اللي تتزاد الاسعار في الوتلة بطبيعة الحال. علاش؟ لانه الذروة متاع الموسم السياحي الاقبال من الخارج والاقبال متاع التوانسة. الموسم السياحي يوفى في سبتمبر ما يوفاش ال 15 يوم الاولانيين يبقاو زادة بحركية نشيطة جدا داخليا وخارجيا، وحتى بعد العودة المدرسية لويكاند يبقاو حافلين برشا وخاصة لويكاند برولونجي. اللي يحب يخلط على اون ريزيرفاسيون توا، لانه كيما قلت لكم راهو ماشيين النساق ما فرغوش الوتلة معبين، وان شاء الله ديما هكا بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فواياج www.braavoyage.com راك تريزيرفي وتيلك باحسن سوم في تونس. لازمك تزرب شوي باش ما يفوتكش الوقت وما تقولش في خساره مصاب عملت لا ريزيرفاسيون وتمتعت باحسن سوم في تونس اللي هو عند براءة فواياج. ملالي ناوي يهز العائله والصغيرات، ولا عنده عرايس جدد يحب يعمل لهم السوربريز، ولا عرايس جدد هم يحبوا يختاروا يعديوا اسبوع على عسل في اوتيل من الوتله المزيانين الرائعين اللي عندنا في بلادنا، ما عليهم كان يدخلوا للسيت نتاع براءة فواياج www.braavoyage.com ولا يكلموا توا الارقام اللي باش نذكركم بهم ويريزرفيو باحسن سوم في تونس. اي نعم، احسن سوم في تونس 70-550-020 70-550-020 وعندنا 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882-881 مرسي براءة فواياج. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
6: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
5: وتوفى الحكاية هذه قولوا لي مع نهاية شهر أوت ولا مع الكان سبتمبر راهي ما توفاش مازلت على ذمتكم ما توفى الأحسن سوم في تونس اللي عند براءة فواياج إلا ما نعلنوا احنا اللي هالبروموشون هذه اللي انطلقت قبل الصيفية ومتواصلة خلال فصل الصيف وتتواصل حتى بعد شهر أوت وسبتمبر راهو هي على ذمتكم بروفيتي متعوا عائلاتكم اخرجوا تفرهدوا وامشيوا الاحسن الوتلة اللي عندنا وبطبيعة الحال حسب الاختيارات متاعكم بالتليفون كيف تتصلوا بالتليفون لبراء فواياج المندوبين يرفقوكم ينصحوكم ويقولوا لكم ويفصلوا لكم حتى الإقامة اللي تحبوا عليها حسب الخصوصية اللي تحبوا عليها. Encore une fois, merci براء فواياج.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: شن صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نقولوا طريق السلام وشادين صحيح في سلامتكم، والعباد تقول أنت ما تعرفش عليه منين يجيك الحادث. صحيح موجود هذا، ولكن راهو إذا كان نركزوا ونطبقوا قانون الطرقات وما نجريوش بشكل خاص ونتفقدوا سيارتنا، راهو نكونوا بأقل الأضرار إذا كان صار الحادث. وإلا راهو كان كل مع بعضنا نقوموا بهذا، راهو موش باش تنقص فقط توفى الحوادث متاع الطرقات وخاصة الخطيرة واللي قاعدين نسجلوا فيها، واللي عدد الحوادث ينقص وعدد القتلى قاعد يزيد. الفقرة هذه تعطينا بارشة موجات إيجابية وتقول لنا رانا النجم. أي كلنا رانا النجم نحافظوا على سلامتنا وسلامة الراكبين معنا وسلامة كل المستعملين الطريق. هذاك علاش يوميا نكرم لي ميور كونديكتور دو كاتاسيرونس اللي ينضموا للكلوب سون، واللي هما دي سوبر كونديكتور بيتم معنا الكلمة. واليوم باش نمشيو مع بعضنا لكاتاسيرونس اجونس انس مفتاحي حلق الواد، اي في حلق الواد، ويكون معنا سي الحشاشي سلاح.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سلاح الحشاشي شكرا ليك ومرحبا بيك وسعداء
3: بك. عايشك يا هذا هذاك مبروك ان شاء الله.
1: ربي يخليك يا سلاح خويا.
3: عايشك يرحم والديك الله يبارك لك. عايشك.
1: ولد حلق الواد؟
3: لا لا ولد جابس.
1: جابس وسوري عند حلق الواد.
3: اي في حلق الواد، نسالي في حلق الواد.
1: كيفاش؟ كيف صارت العملية هذه؟ يحكي لي.
3: العملية هذه كما كنت مع وزارة السياحة دخلت مع الوديدية. ومن بعد بقيت معها، معنا بقيت معها من بعد.
1: معناها قداش عندك يا سوري مع كاتاسيرونس؟
3: من 2018 معهم.
1: من 2018 باي ربي ان شاء الله ديما هكا انت فرحان معاهم ومواصل في الاسيرونس نتاعك في حلق الواد. باي، وقداش عندك من انت خديت البرمي؟
3: عام 81.
1: وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث يا صاحبي؟
3: ما الحمد لله ما عمر ما صار لي حتى حادث.
1: من عام 81؟
3: مع 81.
1: اللهم صلي عني بي وتبارك الله. معناها كان نحسبها من عام 81 شناقة نقى 9 سنين 90 ونزيدوها 10 19 سنة العام 2000 و19 ونزيدوا 26، معناها 45 سنة دون
3: 45 سنة الحمد لله.
1: برافو عليك، نبوسك من جبينك يا سلاح يا خويا يا باهي. تبارك الله وان شاء الله 45 سنة أخرين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله والله صلي عني بي. به إش حطيت لها إلى جانب لطف وستر من عند ربي، فما زادة أنت تقوم بواجه
3: انتباه وتركيز.
1: أكاهو
3: أكاهو انتباه وتركيز أكاهو اللي عندي ديما ديما ديما نحسب روحي كان وحدي فيك ديما انتباه وتركيز أكاهو.
1: والعناية بالسيارة تعتني بها وإلا
3: طبعا ليه؟ حاجة حاجة حاجة معروفة، الصيانة ديما ديما الصيانة موجودة.
1: الصيانة بدورية قداش كل قداش؟
3: عندنا كل مثلا كل 10,000 نبدل الفيدونج.
1: هذاك الفيدونج متفقين فيه،
3: وكل 20,000 نبدل البوجي.
1: لا هذاك متفقين فيه، لكن نسأل أيوه. على المتابعة اليومية زيت ما
3: العجالي
1: الهواء في العجالي يا سلاح.
3: شوفوا الماس بكلاس، نشوفوا كل بعد جمعة جمعتين كاك نشوفوا العجل زاد نتفقدوا البنوات،
1: وخاصة وقت اللي شاد ثنية طويلة واحد يلزم
3: يتفقدها طبعا. خزينة حفظة تونس، حفظة تونس لازم نتم مراقبة.
1: تستعمل له تروت من جابس لتونس وتروت يعمل كيف
3: 400 كيلومتر.
1: زرب قديش؟
3: 402 من له تروت من جابس حتى لتونس.
1: 402 ل 402 قديش تجري فيهم؟ هاي قل لي
3: نجري فيهم 100 عام 110 120 ساعة.
1: لا 20 فك علينا، لا فك علينا بالعشرين نحي علينا نحيها من القاموس. 100 110
3: نحيها من القاموس
1: والله لا تزيد حتى شيك العشر
3: زي لا شيء حكايه، كل حكايه فارغ والله حكايه فارغ،
1: حكايه لحظات ولا دقائق ولا درج ولا درجين حكايه.
3: لا لا لا شيء والله حكايه فارغ والله حكايه فارغ، قال لي اكثر من حكايه فارغه.
1: صحيح
3: في الاخر سلامتك قبل كل شيء
1: اهم حاجه. سي سلاح حشيشي، سي سلاح الحشيشي، تعرف اللي فما كادو قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: والله قال لي بشوط سعادة بن عمارك هو معنا ما
1: بشوط لك سعادة بن عمارك هو هاو طلبك سعادة بن عمارك وقال لك اللي فما كادو حسب رايك شي نجم يكون هاو باش نعطيك انا اقتراحات وانت تختار لي الاقتراح الاولاني 150 دينار الاقتراح الثاني 300 دينار والاقتراح الثالث 500 دينار الاختيار ليك انت
3: حليم الزبيح ما زبيحش الاقتراح الثالث
1: الاقتراح الثالث اللي هو 500 دينار
3: ايوه
1: جات اسيرونس تكرمك وتعطيك الاقتراح الثالث اللي هو 500 دينار اسونس في الكارت اجيليس اللي هي متاع عاجيل انرجي تستاهل هذا واكثر مبروك سي سلاح الحشيشي
3: اللي هو الله يبارك لك ان شاء الله يبارك لك الله يفرحك ان شاء الله عايش خويا
1: ان شاء الله ديما فرحان ومبروك الخويا اللي هو اسوري في جات اسيرونس المفتاحي جونسونس المفتاحي لاكولات واللي هو موجود الان وحدثنا مباشره من جابس ميرسي سلاح ان شاء الله الكل نقوله كيف 45 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث.

0: Oskar, Ueda Tonka, Andy,
1: Mikrosohara.
0: Na Mikrosohara, Kuábbera alaráik. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
2: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو
3: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيپان دي ريميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز
2: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت
3: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
2: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
3: بيكو Numéro 1 en Europe du gros électroménager.
4: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: Johara
2: FM. Publicité.
0: Das Moment de Nile Jama.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: صباح الورد، صباح الورد، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين، وإن شاء الله ترفقهم كان السلامة في مختلف الطرقات. نمشيو مع بعضنا للميتيو دو جور. ميتيو نهار الاثنين 17 أوت 2026، باش نشوفوا طقس فيه كل شيء. قول لي كيفاش، قول لك طقس صيفي على بعد يولي أمطار وموجودة في برشا، شو برشا يعني 5-6 ولايات فاسيلمو. الشيء اللي موجود المناطق الساحلية تبقى مروحة، هذين كل في طقس اليوم. كيفاش خنشوفوا طقس الاثنين؟ إذن 17 أوت يتميز بسحب قليلة بيغلب الجهات، لكنها تتكاثف راي بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للبلاد مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما راهي تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. وتو نشوف وين موجود السحب الرعدية والأمطار في الولايات هذه، وين موجود زاد الشيلي. البحر اليوم قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، لكن مع ظهور الشيلي محليا. هات نمشيو كما تعودنا للخريطة متاعنا ونشوفوا في الفترة الصباحية اليوم اش عندنا، بعد الظهر اش عندنا، وايضا الليلة اش عندنا، وتو نشوفوا زاد طقس غدوة. فترة صباحية درجات حرارة ثلاثينية، معناها أقل الدرجات هي 31 درجة، لنقوها في الكيف، نقوها زادة في بنزرت، نقوها في سوسة 31 هي والمستير والمهدية، 31 درجة أقل درجة، والأعلى درجة هي بين توزر 37 وبرج الخضرة 38، لكن درجات حرارة ثلاثينية في الفترة الصباحية وسماء صافية. نلقى مثلا تونس الكبرى 33 درجة، 32 في زغوان وفي نابل، 33 زادة في صفاقس ومعاهم جابس، 35 في قفصة، 32 القيروان وسليانة، 33 في كل من باجة وجندوبة. بعد الظهر الأمور تتغير، وش نقاو على طول الشريط الساحلي نجم نقولوا درجات حرارة ثلاثيني، لكن وسط البلاد باش نقاو درجات حرارة أربعينية في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق قلتوش لأربعين 39 كما في الكيف وعن الشيلي. هات نبدأوا ساعة بالشيلي وبعد نمشيوا للأمطار وبعد نمشيوا للحرارة اللي موجودة على الشريط الساحلي واللي هي المروحة، معناها توصل إلى أقل الدرجات، نقاوها 33 درجة اليوم في المهدي، وبعد نقاو 34 نابل و35 في كل من سوسة والمستير ومعهم أيضا نجيبس. هاد نبدأ بالشيلي كما قلنا، الشيلي بش يكون موجود على باجة 40 درجة بعد الظهر، جندوبة 42 درجة بعد الظهر، 39 في كل من الكيف وسليانة، والشيلي يميز الولايات هذه بعد الظهر، زغوان 40 درجة وشيلي، أيضا في توزر 42 درجة وشيلي، 41 في قبلي وشيلي، 42 في مدين وشيلي، 41 في تطاوين وشيلي، و43 درجة في برج الخضرة وشيلي. توا الأمطار، الأمطار شكون موجودة بعد الظهر؟ خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القيروان ونسجلوا فيها 41 درجة، 41 زادة في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سيدي بوزيد ونسجلوا فيها 40 درجة قلت بعد الظهر، 37 درجة في صفاقس، وفما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الشريط الساحلي باش نمشيو له الآن، 36 درجة في بنزرت وما فماش شيلي، 38 في تونس اليوم نوصلوا بعد الظهر وفما شيلي، 34 نابل كما قلت لكم، 35 سوسة والمستير، 33 البلاصة المروحة الوحيدة اللي عندنا تقريبا اليوم 33 درجة، وحدها أقل الدرجات.

سومدنين، في حين ثلاثينية زادة داخل الجمهورية، أغلب الدرجات لنقاوة ثلاثينية داخل الجمهورية باستثناء الكيف 27 درجة أقل الدرجات هذه الليلة، معها 27 الكيف و29 في سليان وزغوان وأيضا القصرين، ومعهم تونس الكبرى وبنزرت 29، 28 باجة، 30 جندوبة، 28 زادة في ناب، 29 سوسة والمستير والمهدية، 31 صفاقس، 32 قلنا قابس، و 32 زاد مدنين، 31 في تطاوين. أعلى الدرجات توش نمشيولها 34 في قفصة، بعدها 36 بعدها هي 35 ساعة قبلي، و 36 في توزر، و 34 في برج الخضرة. 36 في توزر و 35 و 34 قائلة بأتم معنى الكلمة. غدوة هل تتواصل درجة الحرارة مرتفعة ولا تتقلص نسبيا؟ باش تتقلص نسبيا على الشريط الساحلي، أو قلنا معناها كيما درجات اليوم ببعض الاستثناءات، لأنه مثلا في الساحل التونسي 38 سوسة و 36 المستير وأيضا المهدية تزيد شوية لهنا 34 في مزارته، فما رياح قوية، في حين على الجنوب التونسي أغلب الدرجات تكون بين 40 و 44 درجة، مع رياح رملية باش تكون في توزر 44 توزر قبل 42 ورياح رملية. ثم في الشمال الغربي 37 باجة، 39 جندوبة، 35 الكيف، و 36 سليانة، في حين في تونس العاصمة 37 هي ونابل، 37 غدوة، 38 سوسة، 36 المستير، معهم المهدية، و 39 صفاقس. كانت هذه إذن نشرتنا الجوية المفصلة، حبينا نعطيكم اليوم بالضبط شو اللي عندنا وما عندناش في الصباح بعد الظهر وأيضا العشية، معناها في الليل بلوتو، ومعناها أعطيناكم درجات الحرارة، وأيضا إذن شفنا غدوة بإذن الله كيف بش يكون طقسنا. الأسبوع هذا يراو بش يتميز بدرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع الأسبوع الفرد، ماهيش موجة حر، لكن فما الارتفاع في درجة الحرارة، وفما الظواهر الجوية الأخرى الكل تقريبا شكون حاضرة، اللي هي في بعد الظهر فما الخلايا الرعدية المحلية ومعها الأمطار، واللي تنجم توصل بكميات متوسطة إلى قوية في فترة قصيرة. دونك هذا ما يميز طقس الأسبوع هذا، يوم ماهيش موجة حر كما قلت لكم. شكرا لكم على تفاعلكم واستماعكم وثقتكم في جوارتكم وفي متينالكم وفي النشرة الجوية اللي نقدمها. يلا مروة تفضل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. متابعتوش على القلب بطبيعة الحال, وذلك علش نذكر يعيشكم راهو بعد الظهر الأيامات هذوما باش نعرفوا أمطار, والأمطار هذية راهي تنجم تكون في فترة زمنية قصيرة بكميات كبيرة مع رياح قوية. واللي صار نهار السبت جوبونس كانت في فترة قصيرة بكميات كبيرة, مما خلى واد يجري, والواد هذا شي يهز معاه من بين ما هز يهز ولد صغير بيبي على حاله مزال حط مزال كيف حط ساقه في الدنيا يتسمى 5 سنوات عمره, 5 سنوات
2: وخسرنا زوز حاتم, واحد في منوبة شاب زاد يرعى بالأغنام وتمكنت وحدات الحماية المدنية معناها من انتشال الجثة, وعندنا الطفل الصغير في سيدي بوزيد
1: في منوبة مش نهار السبت
2: النهار الحد وقع انتشال الجثة البارح
1: الهزان والبارح زاد معناها الواد جرى البارح مش
2: لهولت البارح
1: قلت البارح نهار السبت
2: الأمطار
1: معناها نفس العملية
2: في نفس الوقت
1: بربي هذيك علاش نقول لكم يعيشكم اليوم راهو الأمطار تنجم تكون قوية في القيروان وتنشري الأودية خليها العادية محلية مع أمطار متوسطة, لكن الفترة الزمنية قصيرة بطبيعة الحال قروان سيدي بوزيد القصرين قفصة وأيضا إصفاقس ولربما توسع لمناطق أخرى محليات أخرى نساعدوا روحنا يعيشكم به.
2: هذا هو تو شفنا حتى الأمطار اللي على مستوى انجرافها على مستوى البنية التحتية في سيدي بوزيد كانت قوية, وعدنا صور الفيديوهات
1: قوية وبش نمشيو فيديوهات خاصين نشوفوهم مع بعضنا وبش نشوفو زادة أيضا مراسلة خذيناها من سيدي بوزيد في هذه المتابعة مع إعلامي وعضو المجلس المحلي بالمكارم الشرقية.
2: هذا هو حاتم, شكون معنا سي بالقاسم العمري عضو المجلس المحلي وهو إعلامي في سيدي بوزيد, واللي مع تقريبا أول واحد هبط الأخبار في علاقة بالضحية الطفل وبالصور والمشاهد اللي خلفتها الأمطار, وشفنا عملية جهد كبير قامت بها الوحدات الأمنية للانتشال والبحث عن الطفل ثم انتشال الجثة متاعه لأن وصلنا لعملية الدفن متاعه. أستاذ بلقاسم صباح الورد.
1: بلقاسم العمري مرحبا بيك منورنا أهلا وسهلا. ألو بلقاسم بلقاسم ألو إذا كان فما الإمكانية كانوا موجود المكالمة معناها في لكن بلقاسم سي بلقاسم نرجع له مروان عاودوا نجدوا الاتصال به. قلت أنه هالفيديوهات نعلقوا عليهم وتشوفوهم, شوفوا المنطقة هذية الواد جرى بشكل فجئي معناها ما كانش هذوما توا السيارات الأخرين من الحماية المدنية والشرطة والأخرين اللي قاموا بالبحث حتى لساعات متأخرة من الليل على جثة الوليد الصغير
2: رغم أنه التضاريس كانت صعيبة معقدة وصعيبة
1: منطقة غدا أنا نشوفه فيها
2: منطقة صعيبة على
1: صعيبة برشا ولكن ما وخروش التالي واصلوا القيام بهذه المهمة النبيلة والإنسانية والقاوة الطفل والبارحة وقع دفنه العملية هذه صارت نهار السبت المنطقة في دقائق معدودات معناها ما هي الساعات متاع أمطار دقائق
2: الأمطار الجي بعد الحرارة ديمك علاش معقول جدا اللي كنت تتحدث عن التحذيرات للمواطنين حتى اليوم من الأماكن تنزل فيها الأمطار تكون ديما بتنصتي قوية
1: قد ما نتمو بلقاسم أو مع خليفة.
2: سي بلقاسم صباح الورد.
3: صباح النور سي خليفة, تحية ليك في حاتم ومروة وكل مستمعي الدنيا ما فيها نعرفكم زين.
1: مرحبا بحضرتك منورنا بالقاسم عمري باهي. عطينا شنو اللي شنو متابعتك اللي صار كل خاصة وانت كنت أول من هبط الفيديو على صفحته وتابع الموضوع.
3: هو نهار السبت العشية الحقيقة كانت أمطار غزيرة في منطقة تحديدا في عمادة المكارم، لأنه المكارم هو مزيز عمادات المكارم والمكارم الشرقية. الأضرار الكبيرة كانت حقيقة في عمادة المكارم. كنت نسمع فيكم على الحيز الزمني نتاع نزول الأمطار. حقيقة الحيز الزمني خذ برشا وقت، تقريبا لو كان تقريبا 50 دقيقة يحكوا لي الأهالي غادي 45 إلى 50 دقيقة، يعني الأمطار دون توقف مع غزارة كبيرة في الأمطار. هذا هو اللي خلى السيول الجارفة اللي الحقيقة راهو حكيت مع بعض الكبارات في الجهة، الناس الكبار في العمر يقولوا لي راهو تقريبا منذ فيضانات 1969 70 تقريبا ما شفناش الغزارة نتاع الأمطار والسيول الجارفة اللي صارت نهار السبت العشية.
1: نعم، دونك في فترة زمنية نجم نقولوا بين ظفرين قصيرة، لأنه 50 دقيقة فقط شافوا فيها أمطار نتاع رقم قياسي ضاها يقول لك نتاع فيضانات 69 اللي
2: بلاد كلها غرق. فيضانات 69 تولي قوية
1: قوية برشا في 50 دقيقة. الولد الصغير اش كان يعمل غاديك في المنطقة هذيك؟ معناها هو من سكان المنطقة ولا كيفاش؟
3: خلينا نترحموا سي حاتم وشكيط على روح الطفل جهاد بن سامي بن مفتاح حمدي، إن شاء الله ربي يرحمه. الولاد عمره تقريبا 5 سنين ونص، المفروض أنه العام الجاي يدخل يقرأ إن شاء الله ربي يرحمه وربي صبر عائلته. الحقيقة كانت في الدفينة متاعه كانت الوضعية حزينة برشا وحزن خيم على الجهة عموما. اللي صار أنه ساعة العائلة يعني السكن متاع العائلة هو دوار كامل في الطوال وجريدية معزولين وتنرجع، كانت عارفين شو وقت نحكم في الموضوع. لكن العائلة يعني على حدود تقريبا الواد السميد هذي اللي كانت فيه الحادثة يبعد على مقر السكن متاع الوليد وعائلة الوليد تقريبا 20 إلى 25 متر. يعني بعد نزول الأمطار الوليد مشى مع أصحابه يعني قربوا شوي للمجرى نتاع الواد، ويمكن البعض يتحدث هو قضاء وقدر في الأخير، لكن البعض يتحدث على قلة اهتمام وغيره. هو خلينا نوضح حاجة، يعني مثلا كي كنت موجود وسألت غادي سي حاتم، هي كانت ثم بحيرة جبلية كانت تنقص شوية من السيول الجارفة. البحيرة هذه في الطوالبية تردمت للأسف وعندها سنوات، كل عام يعني تتردم شوية حتى أن السيول والتهبط من الجبل مباشرة إلى الواد. الناس ما يعرفوش خطر عنها سنوات ما كانتش السيول جارفة، وحتى كانت صب المطر كانت نقص البحيرة ذيك، علاش كانت مفاجأة بالنسبة للأهالي أنه الماء يهبط مباشرة بعد الأمطار بالغزارة هذيك. الناس ما كانتش مركزة برشا، ما كانتش تستمى في السيول الجارفة، فللأسف الوليد كان على حافة الواد يعني جرفته المياه حاولوا إنقاذه، لكن للأسف يعني صحيح هم خرجوا الأهالي قبل حتى وصول الحماية المدنية والأمن الوطني، لأنه أنا يعني عملت تدوين على الفيسبوك وعملت برشا ردود أفعال، وللأمانة الحماية المدنية تدخلت إلى قرية المكارم، لكن المنطقة اللي صارت فيها الحادثة بعيدة على قرية المكارم تقريبا 8 كيلومتر. هذاك علاش ما قدروش، معناها السيول الجارفة ما قدرتش الحماية المدنية توصل مكان الحادثة، الأهالي دخلوا خرجوا الولايات، لكن للأسف شهد ربي.
1: دونك المنطقة اللي صار فيها الحادث بعيدة على الدوار على المكان هذا 8 كيلومتر هكا ولا لا؟
3: هي اسمعني خليني اوضح لك سي حاتم، هي هي المكارم تبعد على ولاية سيدي بوزيد تقريبا 20 الى 21 كيلومتر، ويعني متجمع سكني اسمه المكارم، لكن هذه في الأحواز، يعني هي منطقة ريفية تابعة لعمادة المكارم تقريبا بعيدة حوالي 8 كيلومتر على وسط القرية نتاع المكارم اللي في التجمع السكني اللي هم وصلوا الحماية المدنية، لكن باش يتنقلوا إلى مكان الحادثة كانت الوضعية صعبة برشا.
2: نشوفوا فيه في الفيديو الجرفان ذاك بفعل المياه ولا هو واد من أصله؟
3: لا، ذيك الطرقات تجرفت الكل تقريبا، الفيديو
2: الطرقات كل تهزت.
1: لطيف
3: كيفاش
1: يعني الطرقات تهزت؟ قلت يا لطيف، معناها هزت
3: الطرقات كلها، يعني طرقات في منطقة الطوالبية وجريدية وولاد سلمة وولاد غصنة، هذوما 4 تجمعات سكانية في عمادة المكارم، وبدرجة أقل في منطقة العبيدية من عمادة المكارم الشرقية، رأي أصبحت الطرقات مناطق معزولة كليا، رغم أنه صارت بعض التدخلات يوم أمس، لكن الحقيقة التدخل يجب يكون يعني شامل وكلي، لأنه ما الحقيقة الطرقات ثم بعض الطرقات اللي تحفرت فيها حفر بعمق 4 إلى 5 أمتار، يعني وذي تعزل حتى بعض المؤسسات التربوية مثل مدرسة عقبة أصبحت معزولة. إذا كان ميسيرش تدخل توا يعني صغيرات وحتى المعلمين صعيب، يعني في جانب من من الدخول المدرسة يعني يكاد يكون معزول كلي.
1: يا لطيف، الله يرحمه الطفل هذايا. ثم نطلب التدخل السريع من طرف السلطات. غاديك بالقاسم، شكرا لك، نبقى متواصلين معك.
3: فقط سي حاتم، كان تعطيني الثقتين، الله يبارك فيك.
1: نرجعوا لك بالقاسم، نرجعوا لك في الموضوع هذاك ونشوفوه مع بعضنا، نرجعوا لك بطبيعة الحال لأنه التوقيت الخاص بهذه الفقرة وفيه بالقاسم، أما نوعدك أني نرجع لك بالقاسم. شكرا لك على هذه المراسلة.
0: عدل الموجة ونسمع جوها فاح. في فوسة الحمامات سود وزروان عن 105. ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679. جوهرة
4: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان، وان شاء الله اوسي بدايه اسبوع موفقه للجميع مع نهايه الاسبوع، لا الاسبوع الفرد، ومع الاسبوع هذا زاد بدا الحديث وكثر الحديث على التوجيه الجامعي. والتوجيه الجامعي يقول لك يا سيدي باش نمشي نقرا انا في الاختصاص هذايا وسكوري ما وصلنيش الحاجه انا نحبها وفيوتوريست ومستقبلي، لكن ينجم الاختصاص هذا باللي بالانتليجنس ارتيفيسيال يضمحل. هل صحيح فما مهن باش تتنحى؟ هل صحيح فما اختصاصات باش يخدمهم الاي؟ هل صحيح انه حتى في التلفزيون ده
2: في كل اختصاص
1: ولا عملوا تجربه مازالوا يواصلوا فيها ولا ما نعرفش انه تقديم باللي، وشفناها حتى فما بعض الاجتهادات اللي موجوده على الفيسبوك. هذا كله حبينا نسألوا عليه وحبينا نتحدثوا على أوسي كيفية اختيار الشعبة اللي نحبها، ثم أوسي مستقبليا باش تبقى عايشة، لأنه فهم بعض الشعب لربما يقول لك وفي عمرهم الافتراضي. هذا وغيره باش نسألوا على ضيفنا المختص في التكنولوجيا والتكوين والتعليم الأستاذ زياد باشا.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: زياد شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
3: يعيشك سي حاتم، بارك الله فيك وبارك الله فيك، ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح. نتمنى لهم أسبوع موفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذا كان نبدأ بالانتليجنس ارتيفيشيال، هل صحيح فما اختصاصات ومهن بشتوف؟
3: هو صحيح هذه معناها حاجة معناها نسمع فيها في العالم الكل، وليشيفر يقولوا هكية، وفما في كل مرة ولا كل عام يخرجوا ديزاناليز وديزيتود يقولوا يأكدوا شيء هذا. مثلا المنتدى العالمي للاقتصاد World Economic Forum مرة في العامين يخرج ان غابور يحكي على مستقبل المهن. آخر غابور خرج في 2025 ويقول اللي فما تقريب 92 مليون وظيفة باش تندثر من 2030.
1: قديش؟
3: 92 مليون وظيفة باش تندثر من 2030، ولكن
1: في العالم بتبعث.
3: في العالم أي، ولكن فما 170 مليون وظيفة جديدة باش تتخلق واللي احنا ما نعرفوهاش. هذا معناها باش تعمل أوفوغي أمزور. شنو معناها؟ معناها فما وظائف ومهن كلاسيكية كنا نعرفوها احنا، وفما ناس يمشيوا يقراوها اللي هي باش تندثر، ما شولي معاش موجود. فما وظائف اصلا ما كناش نخدموها وما نعرفوهاش ومعناش قراية توصل ليها باش تتخلق وتولي موجودة في سوق الشغل. فمعناها الذكاء الاصطناعي قاعد سوختو الذكاء الاصطناعي، فمش كان ذكاء الاصطناعي برشا، التكنولوجيات الحديثة برشا قاعدين يبدلوا في مشهد التعليم ومشهد المارشي دو لومبلوا. دونك هذاك علاش ديما نحكي نقول التلام ذا بالله قبل ما تمشيو تقراو، راكم باش تقراو توا لكن باش تخدموا بعد 3 و4 و5 سنين، فيلزمكم تعرفوا شنو باش يصير في العالم. دايوغ المدير التنفيذي لشركة انفيديا اللي هي تصنع في الجي بي يو اللي هما نستعملوهم في الذكاء الاصطناعي يحكي غيسامون وقال من أكثر المهن اللي مهدة ومعناها 100% مهدة ممكن باش تتنحى هو الراديولوج. خاطر شنو خدمته يقرأ يقرأ ويعمل الانتربريتاسيون
1: نتاع
3: لي راديوغرافي لي زي ار ام وكل شيء، باللي باش يكون عنده خبره وشاف معناها ديكا قبل ماهوش باش يكون عنده خبره ويعرف ديكا قد الذكاء الاصطناعي ويعرف يعمل ديزاناليز نتاع لي ماجري قد الذكاء الاصطناعي. اليوم معناها انا حتى في صحابي نعرف معناها دي راديولوج يقول لك ساعات نستعملوا دي زوتي هكا نتاع ذكاء اصطناعي صارت لي قبل حاجة أنا تعدت عليا وفاق بها بالذكاء الاصطناعي، معناها وهذا قاعد يتطور.
1: سوني با لا ماشين الذكاء الاصطناعي، بالعكس العبد حشنا به في قراءاته المختلفة لربما لا ماشين لي كاري معناها
3: لي كاري، لكن مثلا كان باش نحكيو على الميدان نتاع ليماجري ولا الطب ولا لا راديوغرافي راهي الماكينة إذا كان الطبيب في حياته خدم 40 ولا 50 سنة في كارير، قد إيه باش يكون شاف من كاف في حياته؟ الوغ كو لا ماشين تصور معناها عندها الخبرة وال وشاف الدكا
1: تاع ملايين الأطباء.
3: معناها معناها أي ديفيرينس صغيرة تنجم تفيق بها، معناها حتى كان دا حاجة صغيرة فتصور بالعين المجردة
1: إيش تعمل أنا الاختصاص مازالوا يدرسوا فيه وتخرج طبيب
3: يعطيك صحة
1: معناها في
3: الاختصاص
1: هذا. هذا وغيره ايش نعملوا لهنا؟
3: ولا شوف هو معناها يلزم الانسان اليوم يولي عنده انفورماسيون ايبريد. هذا شنو ننصح برشا شباب شو معناها ايبريد؟ معناها نتجهوا للمهارات الهجينة والمهن الهجينة. معناها اذا كان طبيب يلزمني مش خيار، لازمني نكون روحي في الميدان هذا متاع التكنولوجيا الحديثة باش عال مش قولش باش نصنع باش نعرف نستعمل. مثلا إذا كاني أنا اليوم غاديولوج اليوم نتعلم نستعمل هاليزوتي متاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش نولي سوبر راديولوج.
1: معناها أنا بعد 30 سنة أنا ملي نخدم طبيب نمشي نعاود نرجع نقرأ
3: بحاجة هذي رمارك خرق العادة. هو زاد دايوغ اللي يقولوه الأخصائيين والعبد اللي سابقين في ميدان التكنولوجيا كيما بيل جيتس اللي هو مدير التنفيذي متاع شركة مايكروسوفت تقول اللي وأنا موافق على الحاجة هذه. في المستقبل في الأعوام الجايين كل إنسان فينا الشباب تويك اللي قاعدين يقرأوا ما عاد باش يعملوا مهنة في حياتهم. احنا مثلا أنت جورناليست أنا مهندس كل واحد شنو المهنة متاعه. كل إنسان باش يعمل تقريبا أموين أربع مهن في حياته. معناها ينجم يكون طبيب ومن بعد يولي مثلا قائد طائرة فهمت. ولكن معناها يقولك أربع مهن بمش يكونوا بطبيعة قراب لبعضهم، ولكن راهو كل إنسان il va être appelé à se reconvertir. معناها راهو المهنه اللي باش يعيشها ويخدمها في كل 10 سنين باش تمشي وتبدا تطمح. فيلزم ديما يقرا، يلزم ديما غوسيكلاج كونتينيو باش ينجم يلقى روحه. فيلزم فما اون ميغراسيون كيما الناس بكري كانت تعيش في اماكن وتعمل اون ميغراسيون. في المهن كيف كيف معناها فما مهن ما عادش نجموا نخدموا خاطر الاله باش تعوضهم. فيلزمك تعمل راسكله باش نجم تمشي لمهنه اخرى.
2: استاذ زياد
3: تفضل.
2: انت مختص كذلك في التعليم
3: صحيح
2: وفي التكوين. احنا نحبوا نسبوا الان بالنسبه لبلادنا ممكن نحكيوا في المطلق معقول تقول في هذا منطقي انه العالم متجه للذكاء الاصطناعي وللتكنولوجيات الدقيقه وللسيبرنيتيقة وغيرها على المستوى العام، ولكن احنا ماناش في نفس الفيتاس في العالم. ماناش مختلفين في الفيتاس هذا. كيفاش نسبوا هذا في تونس؟ انا توا واخو الباك كيفاش كي تحكي لي هكا مستقبل المهنة ذي كيفاش باش نفكر؟
1: هل على 10 سنين
2: باش نعمل مؤسسة
1: على 20 سنة القدام
2: تقول لي 92 مليون وظيفة باش يندثروا في غضون 2030؟ نقول لك بسرعة الحكاية كانوا غدوة باش نغزر نلقى كيفاش باش نسبوا هذه للي يتابعوا فينا.
3: أنا نقول لك حاجة، العالم ما يستنيش وذي حاجة تتفرض علينا باش المستمع يفهمنا. خلنا نبسطوا الفكرة. اليوم معناها الاقتصاد التونسي يرتكز على الاقتصاد متاع الشركات متاعو. دونك إذا كان الشركات ما تنتش وما تخدمش كل شيء يضمحل. فأحنا شركات التوانسة اللي موجودة لهنا لازم تقعد عندها قدرة تنافسية. معناها إذا كان البرودوي متاعي أنا يتكلف لي بمية وغيري في الخارج يولي نجم يكلفه بخمسين ما عادش نجم نبيع باش نسكر.
2: معقول.
3: دونك يلزمي نقعد في الكورس هذا. اليوم اذا باش ينقصوا في الكلفه هما كيعملوا لوتوماتيزاسيون كي يستعملوا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثه. كيما مش كيما تقعد حاجه تصنع فيها بليد تتكلف لك غاليه كيما تصنعها بماكينه. كيف كيف في الاعلاميه ولا في اي مجال اليوم. دونك احنا زادة في تونس شركاتنا مجبوره لا خيار عليها انها تستعمل التكنولوجيات الحديثه باش تنقص في الكلفه وتقعد في هالكورس هذا. فاحنا مانيش منقطعين عن العالم. فدونك يلزم لي جون نتاعنا زادة هما يتعلموا التكنولوجيات الحديثه ويعرفوا شنو اللي باش يصير في العالم هذا ويحضروا لواحهم من ناحيه المهارات ومن ناحيه القرايه ومن ناحيه الاقبال على هالاختصاصات الجديده هذه باش ينجموا يقعدوا في الكورس. فتقول لي انت احنا اي احنا بعد شوية كيفاش نعملوا؟ أنا الحاجة الوحيدة نجم نقولها لك اليوم يلزم أي شاب ولا شاب يسمع فينا اليوم يلزم يعرف شنو ما الاختصاصات هذوما اللي فيهم طلب في سوق الشغل واللي باش يقعدوا موجودين.
1: يا من يلعب ضدي أنا شاب يلعب ضدي هالسكور اللي عملوه لي.
3: باه شوف اليوم مثلا
1: باش نمشي في اورينتاسيون اللي نحب عليها انا نقرا روحي سكور حسبه هذا تك تك تك وماكينه تخدم ما عادش حتى
3: هي هي لا ديسكوسيون هذه طرحت برشا مرات فهم برشا عباد لموا عليها يقولوا لي انت تقول لا يلزم نغزر المهارات قبل ما نغزر السكور. هو سكور سي اون كونترانت مش معناها هو باش يحكم فيك في كل شيء. خاطر المشكله نتاعنا في تونس شنو
2: هو يحكم تو في بلاد
3: يحكم اما شو لا ما نحطوش بريوريتي نيميرو 1 ها شنو معناها مش معناها جولي ليمين كومبليتوم. المشكله وقت اللي نرى العباد تحكي كان على سكور يحط يحسب السكور نتاعو شنية الأقوى سكور نجم نخلط له بال معناها شنية الفاك اللي عنده أقوى سكور من نجم نمشي له بالسكور متاعي أنا معناها نختار أقوى حاجة. الحسبة هذه غلطة خدتش تختار أقوى حاجة لأنه هي طو مطلوبة بعد شوية ما عادش مطلوبة. اللي يلزمك تعرفه قبل أنت القراية راهي وسيلة عمرها ما هي كانت في معناها هدف في حد ذاته. معناها أنا اليوم علاش نقرأ مش باش ناخذ دبلوم نعلقه في الحيط. أنا قاعد نقرأ باش نختم باش نلقى مهنة تعجبني تتوالى مع طبيعتي مع ميولاتي مع الكفاءات متاعي وأمم طوم معناها تخول لي أني نمشي نخدم خدمة تضمن لي حياة كريمة. فالحاجة الأولانية دس الروحي أنا شنو الخدمة اللي نحب نخدمها وهي اللي باش تكون مطلوبة في سوق الشغل. دونك هذاك علاش أنا برشا شباب نقول لهم حاجة تخي براتيك ناخذ كلكو رابور نتاع الورد ايكونوميك فورام ناخذ لي رابور نتاع الانترناشونال ليبر اورجانيزيشن اللي هو معناها منظمة عالمية تحكي على سوق الشغل في العالم الكل شنو متطلبات سوق الشغل. نقول له كان هما برشا عليك 500 ورقة ونتصور صعيب باش تقراهم حطهم في جوجل نوت بوك الام كيما تشات جي بي تي اما كي تصبهم فيه يجيبك كان حسب اللي فما في لي دوكيومون هذو واسالوا اش فما في الدوكيومون
2: هذا قايد عندك يا مروه
3: جوجل نوت بوك ال ام
2: هذا تشوف فيه المعطيات كيما تشات جي بي تي صاحب الصفحه ولا الفيل
3: يعطيك صح
2: كيف تسالوا بعد
3: ولا كيما تشات جي بي تي ولا كلود يجبد لك المعلومات من الانترنت من البلايص الكل. هذا لا يجبد المعلومات كان من لي دوكيومون اللي تحطهم يقولوا انت بتجي ما تحكي معاه الكتاب هذاك ولا الدوكيومون شنو اللي مطلوب انا ميولتي كذا نحب كذا شنو تنصحني يعطيني دي شيفر كذا
2: اي تو باش يعطيني هو هذا
3: يعطيك
2: لكن سكوري ما يوصل
3: هاني جيتك جوستومون
2: يعني محصور بنوت وليت انا نوت
3: اي
2: انا نخدم على نوت
3: فما
2: ريت في الثانوي راهي مشكل ولينا نحفظه ونتركه صبك اللي حفظته باش تاخذ
3: نوت غلطه بالطبيعه
2: غلطه برشا في باش نمشيو في البكالوريا نخدم على سكور ويا رب ان شاء الله ما يحطونيش بعيد
3: وسكور يعني طلع في برشا بلايص.
2: وزد على ذلك اللي تحط قبل انه عملنا جامعات بنينا جامعات اقطاب جامعيه داخل الجمهوريه باش نقولوا اللا مركزيه هكا ولا لا والعداله بين الناس الكل فانعكست الايه ما عادش لا مركزيه ولا اللي من جابس يمشي يقرا في بنزرت واللي من بنزرت يمشي يقرا في من عرش توزر وفي سوسه وفي صفاقس وفي الدنيا الكل وتقول لي هذه مشكله سكور. لا يا صاحبي الفوترو في حاجه اخرى اللي نخدم فيها على المهارات واللي باش نوصلوا اولادنا يكونوا تقريبا ما فماش هو بيناتهم بيناتها والاولاد نتاع الناس الاخرى معناه يوليو شخورين الناس الاخرين وانا مش نبقى والمواطنين ابقى معايا زياد باش مش نخرج في فاصل قصير ونرجع لك وسي على هذا خاصة انه نعتمد على كتابك اللي تنقدمه بعد قليل سترانسفورمي اي ريوسير دونز ان موند كي شونج. العنوان عجبني برشا هذاك علاش نرجعوا له ونقدموا الكتاب هذا وزيد نسألوا على الطلبة متاعنا خاصة احنا بريود متاع الوريونتاسيون
0: Jaour FM. Téléchargez notre application Jaour FM sur App Store et Google Play. L'application Jaour FM Dimamak dans l'App Store ou Google Play. Jaour FM. Publicité.
4: Oh, دار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا يخدم لاباس عليه. أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: جوهرة FM Publicité
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV موش مع الموجة
3: صباح
1: بحال ورد دوزي بارتي دو لانترفيو مع زياد باشا صاحب كتاب سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند دو كي شونج. هات نكملوا موضوع لورينتاسيون اللي هي مهبله العباد سكور وما سكور وحسب ودرا شنيا وكذا. ونجم نهار الباك راهو الى راتيه كلكو شوز ومتفوق وعنده مهارات فك العمليه هذيك خسرنا حد عنده هالمهارات هذه. ما عادش نخمو في المهارات جمله ما عادش موجود.
3: هذه هي جوستومون الغلطه كما كنت نحكي. دونك اهم حاجه نغزروا المهن اللي فيها مستقبل نحاولوا نعرفوهم شنو حاجه اللي تناسب مع ميولاتي. بعد نمشي نلوج على لي باركور اللي موجودين في دليل التوجيه الجامعي اللي وصلوا لهالمهن هذه. نجم كيف كيف ناخذ لو غيد دو لورينتاسيون نرميه في نوت بوك كلام نقول له بالله عمل لي اناليز اعطيني ليستا نتاع لي باركور اللي يوصلوا لهال
1: الشوا
3: هذا ولا لهال المهنه اللي نحب نخدمها. خاطر لي اهم من هذا الكل هما اللي ديبوشي شنو باش نخدم انا في الاخر. من بعد جوستمون نشوف تويكه في هاللي باركور هذوما سكوري وين يخلط معناها شنو هي الانترسيكسيون في هذوما الكلهم
1: كيف ما يخلط
3: معناها عمرنا ما نقولوا الانترسيك مع السكور ما يهمش يهم ولكن بعد ما نعمل
1: كيف ما يخلطنيش عملت هذا الكل ما خلطنيش نعمل
3: كيما يخلطكش السكور نتاعك تشوف حاجات التيرناتيف مثلا العام اللي فات دايوغ جو ريبيت لو ميم كونساي سني برشا من الناس اللي يحبوا انا دومين الانفورماتيك برشا عباد يحبوا يقول لك انا نحب نعمل انفورماتيك وما خلطت على حد شيء في الانفورماتيك قعدت خذيت سبيسياليتي خايبه وما عينيش ونعمل ريو مارس ويدخلوا في كل هستيريا هذيك. فما دي سبيسياليتي متروك مثلا قلت لهم اللي يحب يعمل انفورماتيك ومغروم بالدومين هذا هكا في الاف اس تي عندك المات ابليكي الما تابليكي في الاخر بالكل يخول لك من بعد
1: معني عندك لاباس ما
3: تحبش الما تعاد
1: على الانفورماتيك
3: اي اما يخول لك من بعد دون دوزيام سيكل باش تمشي تعمل داتا ساينس ولا باش تعمل اي ا الخط الليا والداتا ساينس فيها برشا ماتيماتيك. دايوغ جو بروفيت دو لوكازيون برشا من الناس تحب تعمل ذكاء اصطناعي اي ا اي ا داتا ساينس وينسيو اللي هو ماجور بارتي سي دي ماتيماتيك الجبر لينير بروبابيليتي ستاتستيك اناليز نوميريك هذوما كلهم معناها سي دي حاجات دو باز
2: في المنظومة وصل تقدم في منتي قداش مهمين فيهم التفاعل لانك انسان كان تعمل مع الذكاء الاصطناعي ما يعمليش تفاعل ما يقنعنيش ندخل الماكينة تعطي النتيجة وننتهي. شفتوا أزمة الذكاء الاصطناعي في العالم مع الفلسفة مع علم الاجتماع وعلم النفس
3: ثم
2: تصادم لهنا بين الإنسان اللي يحدد واللي يحرك واللي يشعر واللي عنده مشاعر واللي يفكر واللي يميز بين أستاذ زياد وأستاذ حاتم وغيرها حتى على مستوى التفاعلات بين ماكينة تعطيها المعطيات تجاوبك بكل
1: مروة. أنا نفهم مروة تقول لك زياد تقول لك دوره الإكزيكيشن الذكاء الاصطناعي
3: صحيح. هو برشا من الناس توا يقولوا اسكو معناها الذكاء الاصطناعي كاريمون باش يعوض الانسان والا لا. انا نقول لك الحق نتاع ربي معناها الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي انا نستعمل برشا الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما حاجات قبل معناها كمهندس تركتها ما عادش نعملها خاطر ما لقاش الوقت توا عاود رجعت لها على خاطر الذكاء الاصطناعي سهل عليه. من الحاجات مثلا يقول لك لو ميتي دايوغ دو ديفلوبور اللي يديفلوبي ويقول لك مات ساي الانتيليجنس ارتيفيسيال هي اللي تعمل الديفلوبمون. نقول له مش صحيح على خاطر الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تعمل ديفلوبمون تعمل دو كود ولكن ما تعرفش تعمل لك اركتكتور كامله صحيحه ما تعرفش تاخذ البوزوان نتاع الكليان ولا البوزوان نتاع اللي طالب الخدمه ولا طالب المنصه ولا طالب الابليكاسيون تفهمه ولو تخدوي اون اركتكتور ومن بعد لو تخدوي اون كود. هذاك الكل سي الانسان اللي قاري جيني لوجيسيال ولا عامل كمبيوتر ساينس هو اللي نجم يفهم البوزوان نتاع الانسان بالكلام على خاطر يعرف يتفاعل مع الانسان يفهم الحاجات
2: كل اللي حاله وحالتها
3: يعطيك صحة ويفهم المشكله في الحياه العامه كيفاش بخاطر باش ينجم يتخدوي سا سو فورم دو سوليوشن انفورماتيك اي اون اركتكتور هذه حاجات تكنيك. دونك لازم يكون الانسان قاري الحاجات هذوما ويعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي باش ينجم يوظف ويخرج حاجه تعمل كيف. معناها انا غدوه سينو انا نجيب واحد ماهوش قاري نقول له يا سيدي برا تفضل اصنع لي ابليكاسيون عباره على جبت واحد ما يعرفش ماهوش مش قاري مثلا انجينيوري جيني سيفيل ولا بيتون تقول له طلع لي بلاص بون بوتيتر يستعمل ماكينه يطلع لك بعد غدو تين يطيح.
1: باش نختم معك سو ترانسفورمي اي ريوسير دون ان موند كي شونج الكتاب نتاعك اللي نعتقد هكا من العنوان هذا الحساب قال السيد نقرا الكتاب مهم جدا هذا كتاب العصر
3: صحيح
1: تعطوا
3: هو هذا معناها الكتاب كتبته سورتو للي جون اللي بارون تاعهم معناها اللي يحبوا يفهموا صغارهم في نهو عالم عايشين. واي انسان دايوغ يحب يفهم العالم تغيرات العالم هذا اللي احنا عايشين فيه خاطر برشا حاجات قاعده تتبدل في العالم هذا وتراها
1: لازمنا اون سو ترانسفورم الكلنا ما نتغير
3: لازمنا الكلنا على الاقل نفهموا شنو اللي صاير
1: نفهم
3: بقى.
1: معك
3: دونك الكتاب هذا فيه دو بارتي فما اون بارتي تحكي على التغير الداخلي في الانسان شنو معناها معناها انا اليوم اذا كان نحب نقعد موجود في هالكورس هذية ونجم نعيش ونجم نقدم شنو المفاهيم اللي عشت بها وتربيت بها وتوا تغيرت باش نجم انا نقعد نقدم كيفاش نجم ننجح في حياتي كيفاش نجم نواكب العصر هذية كيفاش نجم نقدم كيفاش نخدم على ذاتي باش نجم نقدم هذه البارتي الاولانية.
1: نعم.
3: البارتي الثانية تحكي على التغيرات المناخية الاقتصادية الديموغرافية التكنولوجية سورتو اللي قاعدة صايرة ونحكي عليها بلغة مبسطة جدا وشنية تأثيراتها علينا وكيفاش نجموا احنا اون سادابت باش نجموا نوظفوها لأنفسنا باش نجموا ننجحوا. دونك معناها نقول انا سيم بوسول الكتاب هذا باش الانسان ينجم يفهم شنو اللي صاير واللي داير به باش ينجم يقدم ويفهم ويعمل خطوة القدام وينجح.
2: منجم يفهم منجم يتقدم ولا ما يفهم
3: يعطيك صحة اكزاكتو برشا حاجات احنا مانيش معنيش بها علم معنيش بها دراية ما نعرفوش الدنيا كيفاش قاعدة مش وين ماشي علاش صاير هذا الكل معناها كي نشوفوا لي كريبتو موني شنو هي لي زوريجين نتاعها وين باش تهزنا كي نشوفوا علاش اليوم نقول لك مثلا لا سيبر سيكوريتي سي ان دومين اللي هو معناها بشي يواصل وبشي يزيد يكبر معناها بعد ما خرج الكتاب نكتشفوا اللي مثلا في أمريكا وقت اللي خرجت كلود الموديل فابل 5 ماش كان سمعتوا به الغوفرنمان الأمريكان انتردي كاريمون لوتيليزاسيون تاع فابل 5 دي غير الأمريكيين من ناحية الجنسية حتى لو كانوا يخدموا في كلود.
1: علاش؟
3: على خاطر تلمو قوي الموديل هذا ينجم يطلع لي فاي دو سيكوريتي في اي سيستم حتى نتاع البنتاغون وقت اللي جربوه دونك خرج
1: لهم لي فاي دو
3: بيان طلع دونك قصوا
1: ثغرات في
3: دونك ولا يخوف هذا دونك فما مشاكل كي من هكا دونك اليوم كي عندنا مشاكل نتاع امن سبراني يلزمنا اخصائيين قويين زادا في الامن السبراني زادا هما يتعلموا يستعملوا ذكاء الاصطناعي باش نجموا يحميوا الدوله.
1: هل الاخصائيين في الامن السبراني هذا سميناه ولا السيبرني هل باش يوصلوا يتعاركوا مع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي نسمع في المختصين يقولون لا راهو شيء كبير؟
3: شو كيما الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا كيما وقت اللي عملوا معناها الانرجي نوكليير كيما تنجم تستعملها في حاجه باهيه باش تعمل دو لينرجي برودوير دو لينرجي كيما تنجم تستعملها في حاجه خايبه وتعمل قنبله تدمر بها البشريه. دونك ما نجموش نمنعوا الناس الكل باش يستعملوا هالتكنولوجيا هذه معناها اليوم باش تلقى ناس يستعملوا فيها لغايات غير بريئه معناها يجي يحب يخترق دي سيستم اليوم اي سيستم تخترقه معناها تنجم تعمل مصيبه وصار هذا قبلنا نجموا نحكيوا على زيكزامبل اللي صار فيها وكيما تنجم تستعملوا زاده باش تحمي روحك. دونك كيما العباد الخايبين يحبوا يخترقوا به يلزمنا عباد اخصائيين في الامن السبراني اللي يعرفوا يستعملوا ذكاء الاصطناعي باش يحميوا لي انفراستركتور.
1: نختم معك خليفه
2: واش يلزمنا نحن كمجتمعات باش نمشوا في المسار هذا في الاتجاه هذا قادرين ام لا زاد ما نكون
3: احنا قادرين باش نقول لك علاش قادرين على خاطر التكنولوجيا هذه متاحه للناس الكل. ابسط حاجه العامه الناس معني انا وانت والناس الكل نجموا كل يوم نقراو طريف هذه معناها كيما جات اون فاغ نتاع محو اميه بعد جات فاغ نتاع ديجيتال ليتراسي نسميوها اللي اي انسان يلزم يعرف يستعمل شويه عنده ميل وعنده شويه انترنت يعرف يخلص بالكارت بونكير معناها فما حاجات بازيك تويك عندنا حاجه نحكيو عليها اسمها AI literacy معناها اي انسان يلزمه يعرف يستعمل حتى شويه ذكاء الاصطناعي باش ينجم يتعايش في المجتمع هذايا وينجم يقدم. دونك هذه الخطوه الاولى لعامه الناس
1: فولغاريزاسيون معناها
3: فولغاريزاسيون والحاجه الثانيه اللي ندعو الناس الكل باش يعملوها دونك انهم يكون عندهم ان كومبيتونس ابريد من القدام معناها اذا كانك ستاتستيسيان مهندس فلاح طبيب يلزمك تتعلم شويه ذكاء اصطناعي ودايوغ لي بلاتفورم موجودين عندك كلود الشركه نتاعهم اونتروبيك، اونتروبيك اكاديمي محلوله غراتويتمون، تنجم تقرا فما
2: ديسكور يصلحوا برامج تعليم في الاتجاه هذا. اليوم يوم العلم يعطيك صح المجلس الاعلى للتربيه،
3: يلزم ابسوليومون يتبدلوا معناها لي بروغرام تاعنا وطريقه التعليم نتاعنا. خاطر شوف باش نعطيكم حاجه ممكن احنا نفيقوش بها بكري، واحنا نقراو كنا نمشيو للجامعه ولا المدرسه كي نفل الكور مشكله يلزمني ندبر صاحبي يعطيني الكور نتاعو، صحيح ولا تويكا اي انسان يغيب على الكور حتى كان معطاه صاحبه ولا البروف نتاعو مش مشكل، يدخل الانترنت يهبط كور يقرا وحده يمشي عادي ليكزام. دونك الدنيا تبدلت، هذا يلزمنا نكونوا اذا ابسط حاجه نحكي عليها، يلزمنا نكونوا بعين وعين بالمعلومه متاحه.
1: عن احنا عندنا ذكاء انساني اقوى من هذا استاذ،
3: اللي هو
1: تمشي لل اللي يعمل الانترنت مقابل الليسي ولا واحد
2: صور فوتوكوبي
1: لا من الاستاذ راهي خليت، ولا الاستاذ خلى بولي خلى واحده باش تشتري التراج للاولاد، خذ التراج منه انتهى الامر.
3: اي صحيح، اي كله هو شوف تواكل المعلومه متاحه اولاد
1: اي بلون هذا باش يوريك العباد وين وصلت. واحنا مازلنا الاستاذ باش يعطي خدمه ولا الدرس يحطوا في توب نت ولا شو اسمها، ماهوش توب نت شو اسمها هذيك
2: بيبلي نت
1: سامحني، حطها بيبلي نت ويمشي للتلميذ يعمل فوتوكوبي ويدفع فلوس بطبيعه الحال يصرف شويه صرف ميسال شوكا وباش يقرا بها.
3: هو تطور وما عادش ولاو يحطوا على تيمز وفما لي بلاتفورم يحطوا عليهم
1: ربي بسبب يحطوا على البلاتفورم وندخلوا هما اين يوليوا واحنا كلنا اين معناها لي بارون والتلامذة الكل.
3: شوف احنا نقول لك حاجه، احنا تويكا بوتيتر مازلنا تو قال الاخر في الوقت الضايع نلعبوا، ولكن راه اون اوغا با لو شوا كيما قلت لك، اذا كان ما نتطوروش راهو باش يجي نهار راهو مش معلوم ما عادش كومبيتيتيف، البضاعه اللي تبيع فيها ما عادش تصلح غاليه برشا تولي.
1: احنا يقولوا عالم سيلز ولا عالم في طريقه للنمو، اذا كان ما نكونوش في النيفو
3: وي
1: توا نجمو نتيحوا اكثر
3: مش نتيحوا نرجعوا
1: عصر بدائي
3: نرجعوا والله صدقني نجمو نرجعوا لعصر بدائي
2: وي.
3: ما عادش عندك ما تبيع
2: تكنولوجيا
3: انت اذا كان انت عندك مثلا اون برودكسيون مثلا نقولوا احنا زيت الزيتونه ويلزمك شويه تكنولوجيا شويه تراكتور كذا وكل، اذا كان انت تو ني با كومبيتيتيف ما تعرفش تعمل اوبتيميزاسيون دي كوم تاعك زيت الزيتونه تاعك طيب ولي غالي برشا حد ما عاد تشريه من عندك سيتو. دونك منين تجيب دي ريفوني بتشري كراهب وتكنولوجيا وانترنت وكذا.
1: زياد نورتنا لكن اون با اسيي نشوفوا معاك ونشوفوا حسب التزاماتك بطبيعه الحال ونسي دو فولغاليزي سا. احنا ساعه دورنا باش نوصل المعلومه للساده المستمعين وما نعملوش حتى دي ميساج معاك انت من خلال كرونيك هبدومادير بي مونسويل ما نعرفش مي
3: نسي
1: دو تروفي ان ارونجمون نشوفوا
2: كيفاش تبسيط المعلومه وتوصيلها لاكثر ما يمكن
1: وتحسيس العباد بالخطوره نتاع الشيء راهو غدا اللي هو كيف نقولوا غدوه مع الشيء اللي قاعد يتقدم
2: بشكل سريع.
3: مش نقول لك اون بون نوفيل في هذا الكله. الناس اللي باش يحطوا خلينا نقولوا يديهم في العجينه تو معناها يبدا يتعلم يستعمل هالليزوتي هذوما وياخذوا يسبق راهو عندهم فرصه كبيره باش يتعلموا برشا حاجات وخلينا نقولوها باللغه العاميه باش يربحوا فلوس برشا. معناها يكون عنده أسبقية، معناها الخدمة اللي كانت تخدم قبل في شهر في نهار ينجم يخدمها ويبيعها ويعمل حاجة دو تري بون كاليتي حتى لو كان ما عندوش المهارات الكل. معناها راهي فرصة ماهيش باش تعاود 20-30 سنة القدام
2: أمام المؤسسات.
3: دونك الناس اللي قاعدة تسمع فينا سورتو لي جون اللي يعملوا في
1: الأورينتاسيون
3: نتاعهم
1: توا يتمكنوا من هذا بربي وين نقرا اللي الانتيليجنس انترنت
3: فما انترنت موجوده معناها فما
1: لي سونتر دو فورماسيون جامعه عندنا جامعه قاري
3: عندنا بيان سور موجودين الجامعات فما
1: لا في الواحد هذاك
2: الكود نتاع
1: ولا شو اسمه هذاك باش تختار شعب
3: وي الكود مانيش حافظ مثلا عندنا جامعه مختصه في ذاك الاصطناعي خرج هايد يونيفرستي
1: خاصه معناها
3: لا عام نحكيو على العمومي
1: عمومي وين
3: موجوده باب سعدون
1: هذه ما نعرفهاش
3: عندها عاملين ثلاثه تويك
1: ما نعرفوهاش غلطة مني هنا ما نعرفش
3: هادي سي بريبا انتجري مي سكورها عالي برشا كيما لينسات ناس تعرف لينسات عالي بالكدا سكور نتاعها مختصة في الذكاء الاصطناعي سي لا بروميير يونيفرسيتي بوبليك مختصة في الذكاء الاصطناعي بريبا انتجري ومن بعد يقراو
1: بريبا
3: انتجري دونك عاملين بريبا انتجري ومن بعد
1: يمشي يقرا مهندس
3: معناها
2: يمشيو لجماعة السيونس ومات
3: اي يمشي ولها، ولكن كما قلت لك سكورها عالي بالكدي كما الانسان معناها
2: كما الانسان.
3: وفما حتى في البريفي موجودين معناها التكوين
2: يصيرش انا موجوده وسكورها عالي خليها موجوده وحكيتها سكور ان شاء الله نوصلوا نهار نعدلوها ولا نصلحوها ونعملوا عداله اجتماعيه. راه مش معقوله امبارون مسكين ما عندوش فلوس يقى بين عشيه وضحاها، كان عنده زوز صغار ولا طلبه، واحده في القروان وواحده في
3: يمكن نقيد زاده نخموا اكثر شويه في التكوين عن بعد،
2: قريه عن بعد موجود
3: تكوين عن بعد باش نتيحوا الفرصه للناس الكل وتكون فما اكثر
2: قريبه في السود ويقرأوا
3: معناها ساعات تلقى امبارون مسكين ما عندوش فلوس باش يبعث ولده مثلا هو يسكن في القروان باش يبعث ولده لبنزرت ولا حاجه
2: لا ما عندوش
3: يقرا ما ينجمش فهمت. يمكن زاده معناها من الحلول ان نحلوا التكوين عن بعد باسكو التكنولوجيا تكلف له ارخص باش يعمل ابونمون انترنت باش يخلي صغيره يقرا عن بعد ويمشي عادي الاكزامانات سور بلاس باش نجموا بتتر نخليو العباد تقرا اكثر ونحيو البارير بتتر نتاع العمر.
2: فما بريزونس في لي فاكولتي
3: موجود هذا القانون
2: القرايه عن بعد موجوده في العالم الكل. عملي لي دو حط لي البريزونس
3: بتتر سي اون سوليوشن على خاطر في بلادنا من وقت الاستقلال حتى خلينا نقولوا حتى التو القرايه كانت سي ان اسانسور سوسيال معناها قبل حتى
2: تو مازالت اسانسور سوسيال
3: اصعب ولات برشا معناها إلنا بالي مويا حتى كيما قلت لك معناها باش تبعثوا من ولايه لولايه ولات صعيبه تكلف عليه
2: هذا كل مازلنا باش نحلوا عليه الكتاب يظل عالم هذايا باش نشوفوه مع زياد باشا. شكرا ليك زياد. فاصل قصير ونختموا الحسن.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة. مع الشين المرادي سيفكم على كيفكم وتفرهيدت صغيركم علينا. يقولكم المرادي اي نعم فرهيد صغيركم علينا، لأنه المرادي تود العائلات بأقوى عرض للسيف. الطفل الثاني أقل من 6 سنين أو من 12 سنة بلاش، جراتوي. أي نعم جراتوي، بين اللعب في التوبوغون جو الميني كلوب والتحويس على البحر. اختار البلاصة اللي تحب عليها وفرهد عائلتك وفرهد صغارك في المرادي جربة منزل، المرادي حمامات، المرادي منزه، المرادي بور القنطاوي ولا كلوب القنطاوي، المرادي سقانس وإلا المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات من 23 أوت إلى حدود 3 أكتوبر.

لا ريزيرفاسيون لازمها تصير من توا الى حدود ال 20 اوت انكلو بطبيعه الحال من توا الى حدود ال 20 اوت. كيفاش نعمل لا ريزيرفاسيون؟ اسهل منها ما فماش. كلموا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720 70 105 720، ولا تدخلوا على السيت المرادي w3mrat.elmuradi.com، نعاود w3mrat.elmuradi.com. يلا سيفكم مع نزل المرادي على كيفكم واتفرهيدة صغيركم على المرادي. بي البون بلون هذايا نوصلوا الى ختمه اللقاء، نقول لكم نتلاقاو غدوه من 6 ل 9 لذلك الحين استحفظوا على رواحكم، راكم راس المال نتاع البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكم الري فيها. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد اليوم أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها زجوجو والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وذلك ردا على المخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. موضحا الرابحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الهيئة اعتمدت برنامجا رقابيا استباقيا، وأن فرق الرقابة نفذت أكثر من 2245 عملية رقابية رسمية أسفرت عن حجز وأتلاف نحو 66 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة. دوليا، بيانات لتتبع السفن تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن بلاده ستواصل بالتعاون مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها. وجاءت تصريحات شريف تعليقا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إذ أعرب عن تقديره العميق لكلمات ترامب الداعمة بمناسبة توقيع الاتفاقية. مصرع 6 أشخاص في قصف صاروخي أوكراني استهدف قرية في مقاطعة حدودية جنوب غربي روسيا، وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي. ختاما، بيانات حكومية رسمية تكشف أن تفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 2325 شخصا، مما يجعله الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، متجاوزا الحصيلة المسجلة خلال تفشي الوباء بين عامي 2018 و2020 التي كانت تعد الأسوأ سابقا، مؤكدا معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له ارتفاع عدد الإصابات مؤكدة إلى 4945 حالة، من بينها أكثر من 100 إصابة جديدة رصدت خلال الساعات 24 الماضية.
0: للمزيد من الأخبار

0: تسعه وعشرين ميه ميه. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا مواطن من ولاية قرم عطان بيت حفظ قلبي بالضبط. والله العظيم والله العظيم 19 والمهام في الشارع والله العظيم المهام في الشارع ولا ثم مسؤولين ولا ثم لصونات هاكم كويس زي صونات وهاو متاع الجمعية وجاية ذي لو خرب البلاد والله المية تو هامل في الطريق والجو ساعات يبقى يشعر حتى للسبعة ولا ثمانية فمش معقول رفسيد بالضبط وبيخافوا رب الناس عطش ورغينا وتكلمنا وكاه إننا سامعك حد وراه وجاه ربي رغم هذا مش مسؤولين.
2: تلامذة اللي بشير جو بعد شهر ترجع تلامذة والطلبة يرجعوا للمراكز الدراسة. كي نحكي على التلامذة نحكو عطا

0: التربية والتربية معناها متنوعة، فيها اللي يخص الأسرة، فيها اللي يخص المدرسة، فيها اللي يخص المجتمع. الأسرة شبه غايبة غياب تام على المسرح، إيش بقى الشارع هو اللي ربي، وإلا معناها وسائل التواصل الاجتماعي وإلا المدرسة. وتوا كي نشوفوا الوضع العام معناها تقول صباح الخير كش عليك، يعني من جملة الحاجة اللي تربي هي المدرسة، المفروض أن تكون عندها مرجعية. احنا في تونس ما عندنا حتى مرجعية لا صفية ولا غيرها، يعني كل حد يربي على زي راسه. وذاك علاش الاختلافات في تونس تلقاها متنوعة أكثر من أي بلد آخر، اللي معناها تخلي تلميذنا قشو يفهم ويستوعب الحياة. النصوص معنا في يوم من الأيام شدوا زير قلب كل شيء، حتى من الصرصار والنملة قلب بلا قلب لها الموجة نحو الصرصار يطالب بحقوقها الفنية، بعد ما كانت النملة معنا مثال الاجتهاد والعمل ولا تكلات حق الفنان الفرزيت. اللي نقوله معناها هل أنه عنا لجان حقيقة تدرس؟ هل أنه عنا مرجعية؟ ماذا بينا تكون عنا مرجعية ذاتية تونسية على الأقل تربي وتثقف؟ أتمنى على وزارة التربية أنه تنظر للموضوع هذا بجدية وتخلي الناس الجيل الجديد على الأقل يفكر.
1: بربي للسيد نعم وقتاش ناوي مش رجع لنا في الاربع صور يا ابو كان استرجاع المشاريع اغلقنا شارين دخلنا في الدل ما عرف شنو كون جاني عندهم الاحلام ولا شنو

0: ساقين تخدم وبدل كامل يخدم وحواس كامل تخدم، معناتها تاكسي راهي متعب على الاخر، فارس تعب معناتها مخطر على الاخر، معناتها فيها برشا ريسك. انا نحكي معاكم على خاطرني شوفير تاكسي فردي، نعرف اش معناتها شوفير تاكسي فردي.
1: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة أكدت أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللامبوكا اللي انطلق يوم السبت 15 أوت ويمتد إلى 31 ديسمبر 2026، وأشارت لإمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 جانفي في حال تعدد التقلبات الجوية. وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي على وجوب أنه لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللامبوكا 35 سنتيمتر، مع السماح بإنزال كميات دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. وأشارت إلى ضرورة تبريد المنتوج وتخطيط صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة. أعطيت إشارة انطلاق موسم جني وتجميع عنب التحويل بمدينة غرومبيليا وسط تقديرات بنحو 5000 طن. وفي تصريح لمراسلتنا روض العلاقي، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغرومبيليا شكري بوزيري أن القطاع يواجه صعوبات ناتجة عن تراجع المساحات المزروعة بسبب شيخوخة الكروم وتوالي سنوات الجفاف.
3: غرومبيليا عاصمة العنب، الحقيقة هي عندها فوق معناتها القرن، يعني من اللي كان معناتها المعامر في غرومبيليا هي معناتها تسمي على العنب، ولكن العنب اللي كان موجود هو عنب تحويل الحقيقة، يعني معناتها كروم مشغول للتحويل، وبعد جاء العنب الطاولة، ولكن العنب الطاولة ما قعدش في غرومبيليا، قعد غرومبيليا تمتاز بالعنب الكروم، عنب التحويل. عندنا 5 محطات يعني تحويل في غرومبيليا، شركة تعاونية، وثم 4 خواص معناتها يحولوا في عنب قرابة يعني 2000 هكتار عندنا في توكن. المساحات نتاع العنب في السنين اللي فاتت معناتها تراجعت، يعني ثم شيخوخة الكروم، هو ثم جفاف هو اللي 6 سنين تشفيت هذاك اللي خلى معناتها العنب اللي كان مش مسك الكل وبراتيكمون لحد. فلا حتى قاعدين يعملوا في مجهود باش يعاودوا يرجعوا العنب، لكن العنب ثم اشكال في المشاكل مش موجود، حتى المشاكل اللي جت يعني ما كانتش معناتها سليمة. والخير ان شاء الله حتى قاعدين عندنا طالب ويستنى ان شاء الله، ان شاء الله نرجع يعني ترجع غرومبيليا عاصمة العنب، يعني قبل 5000 سنة موسم وانطلق.
2: الأشجار المثمرة في ولاية سليانة تمسح حوالي 8000 هكتار وتساهم في الإنتاج الوطني بحوالي 60000 طن حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزويري، اللي بينت أنه الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج حبل ملوك ب 6000 طن خلال الموسم الحالي على مساحة تجاوز 700 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 90% من الإنتاج الوطنية. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بسليانة أضافت أنه رغم وفرة الإنتاج لأنه سجل تراجع مقارنة بالموسم الماضي اللي سجل أكثر من 8000 طن، وأشارت لأنه هذا التراجع ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من حبل ملوك 50 دينار للكيلو في بداية الموسم وتراوح بين 10 و20 دينار للكيلو خلال نهاية الموسم. شركة المدرجة في البورصة سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2026 ارتفاع في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار حسب بيانات نشرتها بورصة تونس. وسجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة تحسن في إيرادات مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وعلى مستوى القطاعات الفرعية سجلت 7 قطاعات فرعية نتائج إيجابية، تصدرها التأمين بنسبة 9.8% والسلع والخدمات الصناعية بنسبة 7% والخدمات المالية بنسبة 6.3% والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3%. وفي المقابل سجل قطاع الكيمياء أكبر تراجع بنسبة 33.3%، يلي قطاع المواد الأساسية بتراجع بنسبة 13.2%. وسجل مؤشر المرجع لبورصة تونس يونانديكس ارتفاع بنسبة 47%. 20.69% خلال السداسي الأول من 2026 مقابل 16.31% خلال نفس الفترة من سنة 2025. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 أوت ارتفع إلى حدود 2196 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 11 أوت في حدود 1930 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أوت فانخفضت إلى حدود 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 12 أوت في حدود 25287 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر اللي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 1% إلى حدود 89.40 دولار للبرميل، وكانت ارتفعت في أحدث تداول ب 72 سنت إلى حدود 89.20 دولار. أسعار الذهب ارتفعت على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الأسيوية اليوم مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية اللي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4388.62 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و930 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و205 مليمات.
0: بزنس نيوز جوهرة أف أم. تندانس
4: برعاية
0: مخاطبكم مشهور.

الانستغرام، هذا نلقاوه جديد بعد ما حدثت الشعار النصي الخاص بها للمرة الأولانية بالنسبة للانستغرام منذ نحو 10 سنوات. الخطوة الهدف منها هو منح العلامة التجارية منظر أكثر عصرية وبساطة. ويجي التغيير هذا باش يعوض التصميم القديم واللي اعتمدته منصة الانستغرام من 2016. بالنسبة للشعار الجديد نلقاوه يتميز بخط أكثر بساطة ووضوح في محاولة تتماشى مع التطورات اللي جات على تصميم تطبيق انستغرام وهويته خلال السنوات الماضية. أدم موسيري الرئيس التنفيذي للانستغرام يقول اللي كون المنصة قرر تحديث الشعار بعد مرور أكثر من عقد تقريبا من الزمن على استخدام الهوية القديمة، ويقول لكون التصميم السابق بدأ قديم برشا مقارنة بالتوجه البصري الحديث للمنصة. ورغم اللي التغيير راهو بسيط جدا، أكيد راكم لاحظتوها الكتيبة، نحكي جوست على الكتيبة، مانيش نحكي على الشارت جرافيك كلها، كان على كتيبة كلمة انستغرام. سرعان ما أثار تفاعل واسع على الانترنت، فما برشا ما عجبهمش التصميم الجديد، فما البعض الآخر وبعض التعليقات اللي نلقاها موجودة على الانستغرام يعتبروه تفضيل بصري جديد لدى الجنراسيون زاد، في إشارة إلى الجيل الأصغر من مستخدمي المنصة. خلاصة القول، الأوبجيكتيف اللي حبت توصل له الانستغرام وصلت له هي إعادة الحديث عليها، ودائما نلقاها موجودة في الساحة مقارنة بالمنصات الأخرى لكونكورنت امتاحها بتبيعها جوست تبديل صغيرة عملتها في الخط وفي الكتابة وفي طريقة الكتابة بالنسبة لكلمة الانستغرام، عملت ضجة كبيرة وعملت بيبليسيتي جراتويت للانستغرام. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأخر بالكل بتبيعة أعطيونا رأيكم، اسكو الشعار الجديد متاع الانستغرام عجبكم وإلا ما عجبكمش؟ في الأمان.

0: اسمه بيدولو مع سامن هن على جوهرة اف ام.
1: العشرة و12 دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع، إن شاء الله زينة للناس اللي تخدم على رواحها، إن شاء الله زينة زيدة للناس اللي يوم مود فاكونس. مرحبا بكم. اليوم الاثنين 17 أوت 2026، موعد متجدد ديما من بيدون لو يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. تستنيوا معنا عديد الأخبار في علاقة بإيقاع الحياة اليومية، ولا خلينا نقول إيقاع الفترة هذه عند الأسرة التونسية، باش نحكيو بيان سور في برشا مواضيع تمكم الناس الكل. مرحبا بكم. طيلة المشوار هذايا رافقوكم ليكيب الكل، سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، منيل تخيل في الإخراج التقني، وسني مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموسيقى، موسيقتنا اليوم بالأصوات التونسية من عند صبر الرباعي، بعد شوية روبي ورؤوف ماهر.

0: رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. كالعاده بدايه المتابعات نتاعنا اليوم الصباح تهزنا لاجواء الاسواق، الاسواق الاسبوعيه او اليوميه، وشيراز التزركي حاضره معنا كالعاده كيف كل نهار اثنين في قفه الصيفيه. توت سويت قفه الصيفيه، قديش اليوم أسعار الخضر الغلال وما تيسر من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو إلا زيدا ولد البحر؟ مرحبا بيه، وديما فما إقبال على ولد البحر في الصيف. شيراز التزركي صباح النور مباشرة من سوق جنان بحمام سوسة، أهلا وسهلا يا شيراز.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي ليك والفريق العمل معك وكل مستمعين على جوهرة فام.
0: يعيشك يا شيراز، شنو حوالك انت في هالصيفيه هذه ساعه ومع اليوم سخونه شيراز هكا ولا
1: برشا؟
0: اي مشكله سخانه، ارتفاع في درجات اليوم الحراره. به اول حاجه اصفنا المشهد في مرشي جنان، دونك الحركيه كيفاش؟ فما اقبال ما فماش؟ شنو كيفاش قريب الوجوه نتاع المواطنين؟
1: الحركيه سنه موجوده أما الإقبال ما هوش كبير الحقيقة. ثم إقبال على المواد اللي أسعارها منخفضة، كما نقولوا احنا الطماطم، البصل، السلق، المعدنوس، توا تغزى مثلا كما تغزى اللحوم الحمراء ما تلقاش إقبال، اللحوم البيضاء كيف كيف تخيس ما فماش إقبال، السمك متوسط، ما مكثر على ثم هو ارتفاع اليوم في أسوام الخضرة والغلة شوية، استقرار في اللحوم البيضاء. وفي الأسماك فما أسوام طلعت وأسوام قاعدة مستقرة.
0: هو فما غلطة يا شيراز حسب التصاور اللي بعثتهم لنا، فما سوم واحدة من الناس عجبني كان منيش غلطة، شويبي ب 12 دينار هكا.
1: أما جويدة
0: جويدة
1: جويدة جويدة
0: نتاع ما طيبها كان ما عادش تلقى فيها حتى.
1: والله حطينا تسألت لما حالة قلت له علاش ما تخليوهمش يكبروا، معناتها علاش هكاك صغار؟ قال لي راهو، قال لي مش منا احنا، معناتها قال لي هو احنا مانيش احنا نصطادوا، معناتها صياد هما يشريوا فيها هكاك اللي يلقاو ياخذوا. وقلت لك فما اقبال على زاد سيدنا اللي يبيعوا التوابل. هو معناتها لما شفت ذكر التوابل والله عملت طلع انا على سوان، قلت خلينا نعمل طلع على الزقوق والفواكه الجافه بما انه مازال جمعه على المولد النبوي الشريف، ان شاء الله مبروك علينا الناس الكل
0: ان شاء الله يا ربي.
1: الأسوام لقيتها الزقوق والكيلو ما بين 48 دينار و 55 دينار، والفواكه الجافة هي الحقيقة عندها مدة من اللي طلعت الأسوام، معناتها كما هي كما الزوزة مثلا بقشورها ب 20 دينار الكيلو، المقشرة ب 34 دينار، البفريوة 50 دينار الكيلو بقشورها، المقشرة ب 65 دينار، الفستق البلدي ب 10 دينارات، الفستق الآخر ما بين 8 و 9 دينارات، اللوز ما بين 35 دينار الكيلو حتى 70 دينار انت والجودة، والبندق بتبيع عادة سوم وطلع ذيك طلعة واحدة معناتها ما بين توا ما بين 170 دينار و 180 دينار الكيلو.
0: بون البندق هذيك نغزروا له احنا اليوكس اكثر من لازم، معناها اللوز معناها اللي هو نخبل ما هو 70 دينار اللوز معناها
1: ما هو ثم العشيق عاد هذاك من قبل كان ب 60 دينار هو
0: وبرا اسمه عشاق ولا عشاق. غالية الحقيقة، غالية الفواكه الجافة، دونك ما نعرفش من الجمعة الجاية كيفاش باش تكون الأوضاع، حنا في متابعة. وانتوكا يعطيك الصحة أنت يا شيراز على المتابعة هذه، يعطيك الصحة اللي خممت اللي أنت باش تشوف أسعار زقوق ديجا من توا. أعطينا للأساسيات هاي ميسيج، خلينا في الأساسيات الفلفل والطماطم.
1: نبداو بالخضرة، القارص ب 6 دينارات الكيلو، الفلفل الشعباني 3 دينارات الكيلو، الفلفل الحلو ب 4800 الكيلو، وثم الفلفل المصري ثانيك اللي يبدا مدور هكا وخشين شويه اللي بالالوان ب 5 دينارات الكيلو، البطاطا ب 2500 الكيلو، القرع الاحمر ب 1200 الكيلو، اسفناليا ب 2500 الكيلو، ولد القمره ب 3300 الكيلو، البصل ما بين 1100 و 2480 الكيلو، الطماطم العادية ب 1500 الكيلو، والطماطم سوغيز ب 2500 الكيلو، الباذنجان ب 2500 الكيلو، القرع الأخضر ب 2500 الكيلو، السلق والمعدنوس والكلافز ب 500 الرابطة، الحمص المنسخ واللوبيا والفول بدينار ال 100 جرام، والخس ب 4500 الكيلو، والليتو ب 6000 الكيلو، غلي برشا الحقيقة.
0: برشا إيه، دونك
1: أنا حتى باش نشري هكا تيت سلايطة خضراء بطلت.
0: فوالا مش لازم سلطة ليتو، معناتها تنجم تعوض الليتو بسلطة تونسية نتاعنا.
1: صحيح صحيح. بالنسبة للغلة الخوخ بستة دينارات، البوتاجاية بسبعة آلاف ومئتين الكيلو، التفاح ما بين 4900 و7200 الكيلو، العنب بثمانية آلاف وأربعمية الكيلو، البطيخ ثم لفاميا هما يقولوا نوع رفيع بألفين وتسعمية الكيلو، والبطيخ الآخر بتسعمية وثمانين فرانك الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي بسبعة آلاف ومئة الكيلو، سكالوب الدجاج تسعتاش ألف وخمسمية الكيلو، فخاد الدجاج باثناش ألف وتسعمية الكيلو، الجوانح بسبعة آلاف وخمسمية الكيلو، القانصة بثلاثة آلاف وتسعمية الكيلو، والكركاس بدينار الكيلو. بالنسبة للداند، الكويس الفخاد الداند تسعة آلاف وتسعمية، الكبدة تاع الداند بخمسطاش ألف ومئتين، والعظم الحارة باثناش مئة. نمشيو للحوم الحمراء، العلوش 53 دينار الكيلو، الماعز 53 دينار الكيلو، الهبرة البقري 55 دينار الكيلو، الكتلات والرقبة ب 55 دينار الكيلو، مخلط البقري ب 35 دينار الكيلو، المرقيز ب 35 دينار الكيلو، الكبدة والقلب ب 65 دينار، وأخيرا الكرش ب 8 دينارات الكيلو. بالنسبة للأسماك، لحويتة كما تقول هبة تحية لها، القاروس ب 28 دينار الكيلو، اللمبوكة ما بين 18 و 20 دينار الكيلو، التن ب 20 دينار الكيلو، الشفغيت ما بين 21 دينار و 28 دينار الكيلو، القرنيت ب 30 دينار الكيلو، السردينة بين 3 دينارات و 5 دينارات، الكلاماغ ب 24 دينار الكيلو، التريليا الجويدة ب 12 دينار، الوراتة بين 20 و 22 دينار، الغزيل بوسنة ب 20 دينار، السكومبري ب 12 دينار، المجل ب 20 دينار الكيلو، المنكوس ب 24 دينار الكيلو، المخلط البحري مخلط فيه وراتة وسول ومنكوس ب 20 دينار، وثم مخلط نوع آخر فيه حوت جويد ب 8 دينارات، الغراب ب 20 دينار الكيلو، كلب البحر ب 13 دينار الكيلو، وجناح كلب البحر ب 14 دينار الكيلو.
0: بي دونك غالية في المجمل، عندك الحق في الأول كي قلت غالية شوية هكا ولي؟
1: صحيح غالية. غالية ديجا ما فماش إقبال هو على اللحوم والأسماك، ما فماش إقبال كبير.
0: خلينا في الخضرة مثال شوية، إذا قدرنا شوية غلة علاش ليه. مشكورة جدا شيراز التزاركي، يعطيك الصحة.
1: عايشك ونهاركم زين.
0: المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من سوق جنان في حمام سوسة، متابعتنا وأخبارنا متواصلة، خليكم معنا، نرجع لكم بعد البوز هذه توت سويت مع الموسيقى ديما في بيدون لو على جوهرة فيلم.

0: طريقي ونشوف حب جديد جديد يلي كنت عندي غالية.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

0: اسمعوا يدعوا بنة الصيفية
1: بيدون لو على جوهرة فيما معكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ولقيت هذية لغة الأرقام، نحكي أرقام إيجابية تعكس تطور هام جدا في المجال هذية، وخصوصا التوينسا اللي وليوا معناها مهتمين بالمجال إنهم يدفعوا كما نقولوا بالتليفون وإلا بالكارت بونكير. الأرقام اللي كشفها البنك المركزي اليوم تأكد أن فما نمو كبير برشا، والتوينسا ولي تتخلص أكثر بالتليفون وبالكارت. عنا أكثر من 6 ملايين بطاقة بنكية اليوم في تونس. عدد الموزعات الآلية ارتفع بيان سور، التجارة الإلكترونية اللي سجلت نمو ب 19.7%، وعندنا 512 مليون معاملة عبر الهاتف الجوال. هذية يأكد أنه تونسي قاعد يتبع في النسق متاع الحياة الرقمية بصفة عامة، ورقمنة عديد الخدمات والإلكترونيات اللي ولات تقريبا عادية في حياتنا. هذيك علاش الفترة دي نشوفوا زيادة حتى الباك متاع الفيسبوك يتباع على الباك متاع جوجل بلوتو يتباع على الفيسبوك. هذيك علاش حبيت نربط الاكتواليتي ببعضها ونقول لكم ردوا بالكم مستمعينا. صحيح اليوم ضيفنا على جوهرة فيم محمد الرابحي رئيس هيئة السلامة الصحية، أكد أنه الزقوكو اللي يتباع في المسالك القانونية هو سليم 100%. وتنجموا تقرأوا أكثر تفاصيل على الخبر هذا العيون على موقعنا www.jawhara.fm.net. أما في نفس الوقت ردوا بالكم زيدا من التجارة اللي تنجم تكون مضروبة، نعم مضروبة خصوصا في الفترات هذية، وتعرفوا أنه إقبال التونسي باش يكون وتركيز التونسي باش يكون أكثر الجمعة هذية على زقوكو وباك زقوكو ما تابعوا. هذيك علاش كيفاش تشريوا ردوا بالكم منين تشريوا، أعرفوا منين تشريوا على خاطر سلامتكم وصحتكم هي الأساس بيان سور، مش الفايدة في السوم رخيص وإلا في باك تشريه كما نقولوا فيه كل شيء على بعضه وبسوم مميزة جدا. دونك ردوا بالكم، هي صحيح أرقام اللي كشفها البنك المركزي اليوم هي أرقام جيدة وأرقام تحكي على نمو حتى التجارة الإلكترونية بنسب هامة اللي هي 19.7%، لكن هذايا ما يعنيش لنتوما تشريوا حاجات تنجم تأثر على صحتكم في مسالك غير قانونية وإلا غير مراقبة. دونك ماذا بيكم تثبتوا من الجودة أهم شيء، هذيك علاش ترجعوا للتصريح الموجود ألايون على موقعنا www.jawhara.fm.net. وإحنا زيدا بعد شوية حديثنا باش يكون على المعاملات الإلكترونية، باش نحكي وزيدا على قروض الاستهلاك مع ضيوفنا اللي باش يلتحقوا بينا في استوديو بعد لحظات في بي دون لو. ما لقيت هذي باش نخليكم مع قسم الأخبار في موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم، وإحنا نرجع لكم كالعادة في ساعتنا الثانية.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. تونس والعاصمة تحتضن الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل، حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أي وقاية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها أحد أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية، نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال، فضلا عن تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. ولايات وشمال الغرب تسجل خلال السنة الحالية تفاوتا في عدد حوادث المرور، حيث احتلت ولاية جندوب المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62%، فولاية سليانة بنسبة 22.63%، ثم ولاية الكاف بنسبة 18.14%، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمية. هذا وبين الحكيمي أن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 31.72%، تليها ولاية الكاف بنسبة 27.59%، فيما تحتل ولاية جندوب المرتبة الثالثة بنسبة 22.76%، فولاية سليانة بنسبة 17.93%. دوليا، مصدر عسكري يمني يفيد اليوم بأن جماعة الحوثي أطلقت 5 صواريخ بالستية باتجاه مواقع قرب منطقة باب المندب. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد استهدفت جماعة الحوثي ب5 صواريخ سفينة خشبية خارج الخدمة منذ أشهر تتبع لأحد التجار كانت ضبطتها البحرية اليمنية، بعد أن كانت تستخدم في تهريب معدات للحوثيين مخصصة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. ختاماً، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض وجود قوات اليونيفيل، مشدداً على أن بلاده تطالب ببقائها.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نهار 3 8 9 دونتيك مع ولي بسباس.
0: بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تم ما أحسن
5: تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
2: تسمو بيلولو مع سامن هن على جوهرة FM.

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنواع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
1: الفروق يضربوا لي في البلار بالحشر او المقص او ذو قص تعمل حرفة تحملها
0: تباع تذكر على الموقع تسكتي.ان على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت.

0: اسمه بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: شو 19 دقيقة في بي دون لو على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالمتابعات توت سويت اللي تهزنا إلى مجال التجميل وشخير ميناء الجمال بالطبيعة، لكن يلزمنا نردوا بالنا على خاطر مراكز التجميل يلزمها تكون داخل إطار رقابي معترف به، وما يلزمناش نمشيوا لمراكز تجميل خارج الرقابة. وبين البارح واليوم فقنا على خبر في علاقة بمراكز تجميل غير مراقبة، بوتوكس مضروب، فيلر، وطبيبة روسية أبارامون متورطة في المسألة هذه. شنو اللي صار في مركز تجميل بأريانا؟ كل التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيفنا توت سويت، رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة الدكتور رمزي بنور، اللي باش يوضح على جوهرة فيم. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك حتى انت دكتور على قبول دعوتنا، واحنا ديما نشجع على الاقبال على التجميل لما كيف يكون الاطار الطبي والقانوني كوريكت 100%. لكن بين البارح واليوم الخبر كان في علاقه ببوتوكس مضروب، شنو هي الحكايه بالضبط دكتور؟
2: هو انا ما نجمش بابو كونفيرمي اللي هو كان بوتوكس مضروب، وانما الشيء اللي هو صحيح 100% هو انه فما طبيبه جي من روسيا تشتغل بين روسيا والمغرب وتونس، جات قبل عندها تو تقريب سنة وهي تنشط في تونس، بين تونس وسوسة وصفاقس. عنا من جملة المشاغل متاعنا وليميسيون متاعنا هو انه لا فيجيلانس، يعني احنا انا كريي كتماس، تماس هي الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة، ناشطة توا عندها 10 سنوات، ومن نضج الخدمة متاعها صحيح تأثر الأطباء وتعاون وتخدم تشتغل مع الفاكولتي دو ميديسين دو مناسيغ ومع وزارة الصحة لتكوين أطباء التجميل، ولكن زادة من ليميسيون متاعها هو انه فما اون فيجيلانس، فما كوميتي دو فيجيلانس كي ايتي كري ريسامون اللي هو على راسها سي انور، دكتور انور جبير اللي هو ممبر دو لا تماس. دونك ولينا فيجيلون، ولينا نتبعوا ونطلبوا من الاطباء اللي يشوفوا اي معناتها تجاوزات. ما تعرف توا اغلب لي سونتر استيتيك ينشطوا برشا على لي ريزو سوسيو، المواقع الاجتماعيه، دونك تلقاهم على الانستغرام، فيسبوك، تيك توك. دونك احنا ولينا نتبعوا معناتها المعلومات هذيا ونجمعوا المعلومات، وقت اللي يبدا عندنا حاجه كونفيرمي خذينا رونديفو مع الطبيبة هذه في السنتر ديستيتيك. هو طلع عن سنتر دو كوافير، هو ماهوش معناتها سنتر ميديكال متاع تجميل. وبطبيعة الحال احنا قمنا بالواجب قبل واشعرنا معناتها وزارة الصحة. مشكور جدا سيد المدير العام للتفقدية الصحة بوزارة الصحة، يعني قام بالواجب وصار يعني تنقل على عين المكان نهار الخميس 16 جويلية للسنتر دو كوافير هذا، وصارت اون كوميسيون مدة 3 ساعات يستجوبوا في الطبيبة هذه اللي لقاو لا عندها اوتوريزاسيون دو ترافاي.
1: جوستومون دكتور نحب نوصل له معاك، دونك انت بديت لنا الحلقة كما نقولوا من المداخلة بديتها من الإطار القانوني والنظري تقريبا، باهي اللي احنا باش نثبتوا من الإطار القانوني والمهني نتاع الجهة اللي تقدم خدمات التجميل الطبي، هكا نجم نقولوا مركز يقدم خدمات تجميل طبي، صحيحة التعبير التوصيف هذايا
2: ولا لا؟ لا با دي تو، هو السنتر، هو السنتر نتاع كوافير، نتاع حلاقة، مركز حلاقة،
1: مركز حلاقة به
2: هو اسمه، مركز حلاقة وتجميل.
1: اي انت بديت لنا الحكاية انه طبيبة روسية نشاطها بين المغرب وتونس، دونك موجودة تقريبا تتنقل على 3 ولايات كبرى اللي هي تونس، صفاقس وسوسة. يعني كيفاش بديت في ممارسة النشاط هذايا؟ يعني وكيف تقولي اكتشفنا اللي هو غير مرخص ليه معناه؟
2: يعني انت تعرف ما السلطرة وما تنجمش تتبع الناس الكل، وشي هذا ولا توا موجود منه برشا راهو كسوا معناتها هما راهو طبه يبداو طبه اترونجي يخدموا سونز اوتوريزاسيون، سي با ان كا تري فريكون. احنا من الاول ما عرفناهاش طبيبه او غير طبيبه، راهو لي كا توا لي بلو فريكون اللي موجودين باكثر في تونس هما يبداو دي استيتيسيان والا دي بافوز والا دي كينيزي ثيرابوت والا ديزانفيرميير يمشيو يعملوا اون فورماسيون بنهار فورماسيون بنهارين بساعات ومن بعد يبداو يعملوا في التجميل يعني التجميل الطبي يعملوا لازر يعملوا يزرقوا في البوتوكس بطبيعة الحال ما ينجموش هما يشريوا لي برودوي هذم كي يبداو مش طبع هو اغلب الموضوع سي سورتو لي نون ميدسان اللي احنا تو نعانيو فيه في تونس اللي دي نون ميدسان لا قراو اناتومي لا عندهم ديبلوم لا معناتها يعملوا جوست فورماسيون
1: وغاديك وغاديك اشكال كبير برشا هذيك علاش احنا دكتور ديما نقولوا يلزمنا نتعاملوا مع الجهات الرسميه يلزمنا نتعاملوا مع كيما نقولوا المسالك والناس اللي تخضع للرقابه اللازمه من وزاره الصحه دونك الطبيبه الروسيه هذيا في قاعه حلاقه ولا في مركز حلاقه كان تتزرق في البوتوكس والفيلر
2: اي جوستومون تو انت قلت تزرق في البوتوكس والفيلر مين جابته البرودوي هذا جايبته من معناتها في دون سا باليز في الحقيبه نتاعها معناتها ما تنجمش هي تتحصل يعطيك صحه دونك ما تنجمش تحصل هي على بوتوكس راهو البوتوكس خاضع في تونس القانون وما نجمو ناخذوه الا عن طريق اون اوردونونس ميديكال لي برودوي الاخرين سي لي لابوغاتوار كي لو ديستريبيو فما دي ديستريبيتور اوفيسيال في تونس اللي عن طريقهم هما احنا نتحصلوا على لي برودوي دونك السيده هذه جايبه برودوي معاها داخله بيه في المطار وما تعدي به باش هي تزرقوا ما هوش خاضع للاوتوريزاسيون ليغال ما هوش ماخو معناتها فما مع احنا شفنا كالكو برودوي ماهوش موجودين اصلا ما فماش ديستريبيسيون توزيع ما فماش مسالك توزيع في لي برودوي اللي جابتهم هي معاها معناتها دونك هذايا يجعل العباد في خطر على صحتهم وننصح الناس انهم معناتها يثبتوا يمشيوا كان الاطباء خاطر الأطباء راهو فما جمعية فما زاد عمادة عمادة الأطباء توا على رأسها رئيستها الدكتورة ريم غشام اللي قايمين معناتها خدمة كبيرة برشا ينجموا يتحصلوا على المعلومات الكل اللي يشوفوا اسكو الطبيب هذا متحصل على كومبيتونس ولا لا راهو في تونس عندك تونس توا وفي بلجيكا هما براتيكمون البلدان السباقين في طب التجميل طب التجميل راهو في تونس ماهوش تكون انت اي سبيسياليتي ولا طب عام تقوم تزرق لا هو اقتدار تتحصل عليه بعد عامين قرايه في فاكولتي نتاع الماستير ولا فاكولتي نتاع سوسه ولا تمشي تقرا في الخارج ومن بعد تجي تطلب ليكيفالونس نتاعك طب التجميل ما يتعمل في تونس الا كي تتحصل على ديبلوم الديبلوم هذايا راهو عامين قرايه فيه بارتي تيوريك وفيه بارتي براتيك
1: متفقين في النقطه هذه تمنى دكتور رمزي دونك شنو هي الاجراءات اللي تم اخذها ولا القرارات اللي تم اخذها في حق الطبيبه هذيا ومركز الحلاقه مش نقول مركز تجميل
2: المعلومات اللي جاتنا من تفقديه الصحه التفقديه العامه للصحه هو انه سنتر دو كوافور تم تفكيره والطبيبه هذه صحت على التزام باش ما عادش يعني تقوم بالنشاط هذا في تونس يعني اذا باش ترجع نجم ترجع كتوريست مي مصحه التزام باش ما عادش تقوم انه بوغا بلو توشي معناتها دي باسيون اون تونيزي بحكم اللي ما عندهاش معناتها لوتوريزاسيون ديكزيرسي اون تونيزي ان طونك ميدسان
1: الحقيقة مشكورين جدا دكتور رمزي بنور على اليقظة نتاعكم وعلى المتابعة اللصيقة هذية لهال ليزوفخ اللي وليو كما قلت انت يتباعوا أجوجو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو بالكشف بين انه مش يعني الناس الكل عندهم الكفاءة مش الناس الكل تنجم تعطيهم كما نقولوا وجهك وإلا تعطيهم راسك ولا شعرك باش يمارسوا عليها المهنة مشكور جدا دكتور رمزي بنور يعطيك الصحة على كل المعطيات هذية اللي قدمت هنا ونعود نأكدوا دكتور واحنا زيدا نضموا صوتنا لصوتكم انه فما برشا مخاطر على صحة المواطنين يلزمنا نعرفوا لشكون نمشي ويلزمنا نثبتوا من الإطار القانوني والمهني للجهة هذيك اللي تقدم في خدمات التجميل الطبي ويلزمنا ما نتعاملوش مع مراكز غير مرخصة شكرا ليك رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة دكتور رمزي بنور شكرا لك على كل المعطيات هذية دونك فهمنا شنية الحكاية بوتوكس وفيلر في مركز حلاقة وطبيبة روسية متورطة في الحكاية هكا فهمنا أصل الحكاية وتفاصيلها اللي جينا من أحد المراكز الناشطة في ولاية أريانا متابعاتنا ما زالت متواصلة في بيدون لو بعد شوية باش نهزوكم لمجال آخر ومتابعات زادت هم الحياة اليومية للمواطن التونسي وخصوصا مجابهة المصاريف الصحيه في الفتره الجايه كيفاش باش تكون وشنو السبيل اللي يلقاه المواطن. اكثر تفاصيل مع ضيفنا في بيدون لو.

0: اسمه بيدو لو مع سامن هن على جوهرة اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في بي دون لو على جوهرة فيم. الرونديفو مازال متواصل, وقبل ما نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار باش يقدمونا النشره الرئيسيه للاخبار على موجتنا اللي فيها اخر المستجدات في تونس والعالم. خلينا نمشيو بكم للمتابعات الامنيه اللي بتشهزنا لولايه المهديه وتحديدا السويسي. تعرفوا مستمعينا انه صار حادث قاتل في المنطقه هذه, وكانت فما مجموعه من الاحتجاجات. كيفاش الاوضاع وشنية اخر الاخبار, خصوصا انه فما تطورات ناخذوها من المصدر بالطبيعة. ويلتحق بنا في المباشر سي وليد شتنبري اللي هو الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية, اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي وليد.
2: مرحبا, صباح الخير.
1: مرحبا بك سيدي. دونك بعد الاحتجاجات اللي تم تسجيلها مؤخرا في السويسي, شنو هي اخر الاخبار اللي نجموا نمدوا بها مستمعينا في المباشر؟
2: خلينا ساعة قبل ما نبدا ونترحموا على ارواح زوج الشبان اللي توفوا في حادث المرور هذا,
1: اللي هو كان حادث قاتل سي وليد.
2: نعم. نعم, أول الوقائع انطلقت بحادث مرور بين سيارة ودراجة نارية. يبدو أنه توفى زوز اللي على الدراجة النارية على عين المكان, وجرح المرافق متاع السيارة, سائق السيارة. بالطبيعة تم إعلام النيابة العمومية, وتعرف أنت في الوضعيات كما كان نعطيه الأولوية للصحة. تبين أنه السائق والمرافق متاعه تعرضوا الجروح وتم نقلهم للمستشفى الجهوي قصد تلقي العلاج.
1: أي المستشفى
2: بالطبيعة أحنا كان يضع عمومية
1: المستشفى الجهوي طاهر صفر بالمهدية,
2: المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
1: أي
2: باهي, بطبيعة نحن نتعهدوا بالمواضيع بعد ما يكون هما قاموا بالعلاج اللازم. لكن يبدو أن السائق السيارة معناتها غادر المستشفى قبل ما النيابة العمومية تاخذ في قرار, وتوجه لأحد المساحات الخاصة.
1: أي
2: وبمجرد إعلامنا بالوضعية هذه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة, وحاليا تم الاحتفاظ به, وهو حاليا بحالة احتفاظ من أجل
1: تم الاحتفاظ به
2: العثور عليه بأحد المساحات الخاصة وتم الاحتفاظ به.
1: هل صحيح أنه المساحة في صفاقس؟
2: نحن ما كتعرف ديما ما ذبينا ما نعطيوش الأماكن وإلى الأسامي. هي مساحة من المساحات الخاصة في الأخر, صفاقس ولا غير, وما هيش باش تفرق برشا.
1: غادر المستشفى متاع طاهر صفر وتم العثور عليه في مساحة خاصة. في الحالة هذه شنو هي التهمة اللي تنجم تتوجه؟
2: احنا توا عنا القتل على وجه الخطأ الناجم عن حادث مرور, وأيضا عن الجرح على وجه الخطأ الناجم عن حادث مرور, بما أنه يبدو أن المرافق السائق بيده تعرض للإصابات معناتها في أثناء الحادث.
1: سائق السيارة مرافق السائق حالته صحية مستقرة؟
2: أي مبدئيا
1: والحمد لله. الحقيقه مشكور جدا سي وليد على التعاون, يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك في متابعه للوضع الامني, تعرفوا انه الحادث المرور هذا كان قاتل كما اشار سي وليد, وللاسف الشديد زوز ارواح بشريه نتيجه الحادث هذا. كان فما مجموعه من الاحتجاجات كما تشوفوا على الفيديو الموثقه على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك, وكما ياكد الناس سي وليد شتنبري الناطق الرسمي باسم محاكم المهديه انه تم الاحتفاظ بالشخص اللي يقود في السيارة هذية على خاطر وغادر المستشفى وقت اللي تم إيوائه في المستشفى هذية للعلاج. دونك كالعادة كيف معودناكم ديما, أخبارنا من المصدر, أخبارنا حينية. بعد شوية نمشي بكم لمواضيع أخرى أكيد باش تعرفوا عليها بشوية في ساعتنا الثالثة. مرحبا بكم الناس الكل في دون لو على جوهرة فيم. تاريخ اليوم مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. مرحبا بالناس الكل.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، زجوجو يفوق 50 دينارا، والمستهلك يشتكي ارتفاع الاسعار. وكوشنر يجتمع اليوم بنتنياهو بعد محادثاته مع حماس. وفي تفاصيل أخبارنا، تزامنا مع استعدادات العائلات التونسية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدأت حركية تجارية في الأسواق والمحلات، خاصة فيما يتعلق بشراء مستلزمات عصيدة زجوجو، الطبق الرئيسي في هذه المناسبة والذي فاقت أسعاره 50 دينارا. وفي جولة قامت بها شيراز التزركي، تحدثت إلى عدد من التجار والمواطنين في سوسة الذين أكد البعض منهم تسجيل استقرار في أسعار هذا المنتوج، فيما رأى البعض الآخر زيادة في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، خاصة بالنسبة للفواكه الجافة.
2: عملاول 50 سنة بين 65-68 دينار سم الزقوق. معناها مش كيف كيف، مش كيما عملاول كم سنة ومزلناها ونزلنا نشوفه. معناها في الأسواق، معناها ما اللوز كيف كيف، اللوز من 40 دينار التونسي، حتى الأمريكي يخدم حتى 52 دينار اللوز العشاق الباهي.
3: بين عمناول وسنافة مش فرق في زقوق، تقريبا متقارب في السوق. طيب برومو يمشي بالخمسين بالخمسة وخمسين الكيلو الكبرة، ونحكيه فرابور على السطولة كيف كيف، مش مش على المرحي نقزو، مش فرق بعيد. كيما عملوا حكاية ديفيرونس تحت 2000-5000 على عمناول. سنافة عنا ب28 وعنا ب30، الكعب عمناول مثلا ب55 وصل ل60، طيب ال50 يلعب يمشي، يعني بالخمسين 50-48-50، يعني أقل من عمناول. نزلنا ما تحركتش، نزلت ما فماش قبل كبير. ديما نحكوا على قبل، ديما جمع الاخر الايام اللي خمزات. بالنسبه للفاكهه نفس التسويق ما زادتش برشا، عاديه بالمتناول، نجم كل اي مواطن نجم ياخذها، مش شكل عاليه مش شكل غاليه ومش رخيصه.
4: عملنا الزقوق وصل لك ب 55، السنه بعناه ب 50، الستوله في 30 وفي 28، معناتها برسك فرد اسوان. اما الفاكهه زادت شويه، ما نكذبوش على ارواحنا، معناتها اللوز وكل البيستاش والكل كي زادوا شويه. اما ايش نقول لك، المواطن التونسي ياكل. المره الاولى يقول ما نشريش ويجي في الاخر راهو يشري ويعملوا لنا غسره ويشري ويولي حتى 30، يقول لك جيبوا لي حتى ب 35.
5: الفاكهه السنه معناتها بارابور بالبريود اللي فاتت معناتها تسمى توا سومها معقول، معناتها ريت الاربع شهور هذم تسمى سومها بارابور للبريود اللي فاتت تسمى توا طايحه سومها به. زقوقو كيما عملناول معناتها الكعب نفس السوم تاع عملناول نفس السوم تاع السنه بريس كيف كيف، 50 دينار قاعد يخدم بين 45-50 دينار، فهمت؟ معناتها السوم يتسمى معقول.
6: سنة غالي، سنة غالي الخمسين، ما نظنش يعين حتى واحد الحق محمى ربي، متاع الناس لبس عليه سنة، يمكن عبد كل أغلبية يمكن عصيدة بيضة، خاطر تسوين طالعة متاع الفاكهة متاع السطل كان ب15 ولا ب33 و29
4: هكا هو السوم. كما يعني كل عام نعمل العصيدة، بصراحة أولادي وراجلي وكل يحبوه، ما نقعدش ما نعملش حتى عام. كما عملناه وكما سنا كما معناتها الفاسي والفاكهه ولا زقوق ونفس السوم معناتها. عملناه زاد خذيت ب30 معناتها السطل، يعني ما نقوش معناتها الكعب غال عليا شويه بصراحه، يوصل حتى ب50 وقتها. وبصراحه معناتها السطل باهي، معناتها مش تجي بنينه وتجي كحله وتجي مزيانه.
1: خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا، أطلق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ اليوم للوزارة. دوليا كان من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في القاهرة في محاولة بالدفع بخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة. من جهتها دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بتنفيذ خريطة الطريق بشأن قطاع غزة في ظل رفض تل أبيب المضي في تنفيذها. وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بستين يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي التي تنتهي مهلتها اليوم، مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي، ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل أو الإنذارات. هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طهران أن واشنطن نقضت بنود مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها وانتهكت التزاماتها، مما حال دون بدء أي محادثات جديدة، معتبرا أن صمود إيران أفشل حسابات الأعداء كافة، ومتهما بعض الأطراف بالقيام بأعمال مخربة أدت إلى إطالة عملية المفاوضات. من جهته شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال، ويأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. ختاماً، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يعلن اليوم تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف أيضاً مقر رئيس وكالة الأمن في الإقليم.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Fasabeny Arbaşirin Mekhedef
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
0: تسمعوا بيدولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

رجعنا لكم على جوهرة فم نصف نهار و25 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة باش نحكيو 100% أكتواليتي في علاقة تاريخ اليوم 17 أود 2026 هاكا نقولوا بالرسمي توا مازال الشهر بالضبط على العودة المدرسية واليوم ينطلق توزيع الكراس المدرسي المدعم اللي حافظ على أسعاره مقارنة بالسنة الماضية اللي تعديت دونك استقرار في أسعار الكراس المدرسي المدعم نفس التسعيرة تقريبا منذ سنوات هذا اللي أكدوه لنا مصادرنا دونك الكراسة 24 ورقة ب 430 مليم الكراسة 48 ورقة ب 950 مليم والكراسة ب 72 ورقة ب 1400 مليم دونك الكميات الجديدة ينطلق توزيعها اليوم الاثنين 17 أوت 2026 حسب الغرفة الوطنية لمصنعي الكراس المدرسي لكن لو كان نحكيه شوية بالكميات نفهموا اللي احنا عنا ديجا بين 6 و 7 ملايين كراس فاضلين من العودة المدرسية متاع مناول باش يتم إعادة توزيعها في السوق وسنة تم إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدعم دونك تقريبا هي نفس الكميات زادة اللي تم إنتاجها خلال السنوات الماضية والمخزون اللي عنا إلى حد الآن إن شاء الله يغطي العودة المدرسية بكل أريحية احنا باش نرجعوا للموضوع هذا إن شاء الله في متابعاتنا في بيدون لو في قادم الأيام خصوصا كيف تكون عنا مصادر تقدم لنا تصريحات في المباشر على جوهرة فهم باش نفهموا الكميات هذه كيفاش باش يتم توزيعها على الصعيد الجهوي الوطني بصفة عامة على خاطر تأمين العودة يصير في مختلف مناطق الجمهورية التونسية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب دونك وين ممكن البشرة اللي تفرح الأولياء أنه استقرار في أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس دون تغيير وتعرفوا قليل برشا راه نلقاو حاجة من عام لعام سومها ما يزيدش لكن الحمد لله الكراس المدرسي حافظ على التسعيرة نتاعو نرجعوا للموضوع هذايا بأكثر متابعات وأخبار تلقاوها معنا ديما في بيدون لو على جوهرة فم خليكم معنا

0: اسمه كيلو لو مع سمن هن على جوهرة اف ام.
1: في بيي دون لو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا لقيت هدية باش نقربوا من خلالها اكثر فاكثر من المواطن التونسي اللي عنده حمله كبيره ورزمه كبيره من المصاريف باش يواجهها الفتره القادمه، وهذاك علاش كثره التساؤلات الحقيقه في اكثر من مناسبه على القروض على الشرف، القروض هذه اللي نجم ياخذها المواطن كيف يتواصل مباشره مع البنك نتاعو. دونك القيمه نتاعها من 5 ملايين ل 10 ملايين، صحيح غلط كيفاش لازم يتقدم بالمطلب، احنا كل المعلومات وكل التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيفنا توت سويت في استوديو اللي باش يحكي لنا على جديد القروض على شرف خصوصا من البنوك كيفاش نجموا نتحصلوا عليها. يلتحق بنا في المباشر السي رضا بوزغندل، مكون في مجال التصرف المؤسسات. مرحبا بك رضا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام سناء،
1: شنو حوالك يا خويا؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله،
1: نورتنا اليوم على جوهرة اف ام.
2: عايشك.
1: دونك خلينا نبداو بالنقطه الاولى، القروض على الشرف هذيا. انت قبيله في الكواليس قلت لي فيها ثلاثه اصناف
2: بالضبط،
1: نذكروا به الأصناف هذية أما نذكروا خصوصا بالصنف اللي يهم المواطن الشهر.
2: بالضبط، مش نحكيه لنا على القانون عدد 41 لسنة 2024 والمؤرخ في 2 أوت 2024، وخاصة الفصل الثالث منه واللي لنا شنو جاي قال بالضبط. قال اللي فما تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى، معناتها البنوك الرابحة مش يخصوا 8%، ورأي الحكاية ذي رأي سنويا مش عام برك، برشا عباد تقول لك عام وبعد تفلت عليا الحكايه، راهي كل عام موجوده الحكايه هذيا. ونحكيو زاده على البنوك الرابحه باش تخصص خطوط تمويل. شنو يتمثلوا الخطوط التمويل هذوما؟ خطوط ثلاثه، هما ثلاثه خطوط تمويل. اول حاجه للعباد العاديين، اشخاص طبيعيين ما عندهمش باتونت، موظف في الوظيفه العموميه،
1: موظف شهر
2: فهمت، عنده مدخول لنا الى حدود 5000 دينار، مش تطلب 5 ملايين تقول له لا يعطيني 5، هي الى حدود 5000 دينار.
1: معناته نجم انت تطلب 5000 دينار هو يعطيك 4 ولا 3 فقط؟
2: انت تطلب حتى 3000 دينار، دونك هي الى حدود ال 5000 اقصاه يقول لك 5000 دينار، هذه الاولى. الثانيين توا اللي هما المؤسسات الصغرى واللي لنا القانون لنا قال جاء ما يفوتش الاستثمار نتاعهم ل 150000 دينار.
1: ليه؟
2: ومن بعد مشى المؤسسات الصغرى والمتوسطه الاستثمار نتاعهم من 150000 دينار ل 15 مليون دينار، ومعاهم الشركات الاهليه. بالنسبة للمؤسسات الصغرى اللي قلنا ما يفوتوش ال 150000 دينار، هذوك من القرض نتاعهم ب 10000 دينار. وبالنسبة اللي قلنا ل 150000 دينار حتى ل 15 مليون دينار، هذوك وعام الشركات الأهلية ينجموا ياخذوا إلى حدود ال 25000 دينار. دونك إلى حدود ال 5000 دينار، إلى حدود ال 10000 دينار، وإلى حدود ال 25000 دينار. ولنا القرض على الشرف، شو معناتها على الشرف؟ لا فيه ضمانات. تقول لي راه لي عقار والثاني لي دار ولا لك شيء، ولا فيه زاده فوائد، ما فيش انتيريس،
1: خذيت 5 ترجع 5، خذيت 3 ترجع 3،
2: وما فيش زاده مصاريف وعمولات الفريد دوسي، ما فيش. دونك هيك علاش يتسمى على الشرف. اسكو البنك تنجم تقبل وتنجم ترفض؟ وي، اما لنا كي باش ترفض لك لازم تعطيك كتابيا حاجه معلقه علاش رفض الشيء هذاك.
1: هي حاجه قبل ما نمشيو للرفض خلي احنا نسبقوا الخير ونمشيو للقبول الساعه.
2: انا باش نعطيه الصوره كامله. وفما معلومه مهمه باش نقولها زاده، اللي هذا باش ترجعوا على سنتين، وفما امكانيه نتاع امهال 6 اشهر.
1: دونك نقولوا احنا عامين ونص.
2: لا في وسطهم.
1: في وسطهم، اي بيان سور، 6 شهور
2: في وسطهم. 6 شهور عامين، دونك عامين في وسطهم 6 شهور امهال.
1: باهي، اني شهر وعندي بنكه نتعامل معها وعينتي باش ناخذ القرض هذايا على شرف باش نسلك اموري الفتره هذايا مهما كانت القيمه نتاعو اللي هو ما يفوتش ال 5 ملايين بطبيعه.
2: بالضبط.
1: اول خطوه يلزمني نعملها شنو؟
2: باهي، هو لنا خلينا نزيدوا نوضحوا. بعد القانون هذا هبط فما امر، الامر عدد 148 لسنه 2026 والمؤرخ في 23 جويلية 2026.
1: معناها تو هذا؟
2: متى تو؟ 23 جويلية 2026 يتعلق بضبط شروط ومعايير اسناد تمويل الصغرى على الشرف. هذا هبط في الرائد الرسمي. يلزموه يطبق هكا ولا؟
1: اي نورمالمون يهبط في الرائد الرسمي.
2: حتى برشا عباد حتى توا مثلا يقول لك القانون مش موجود ومنين جبتوا فيه وهذا قانون فيسبوك. يا ولدي راهو قانون هبط في الرائد الرسمي ونحن ما نعطيه كان المعلومه الصحيحه.
1: واحنا علاش طرحناه الموضوع هذا؟ خاطر زاد احنا نتبعوا تشكيات المواطنين واصوات المواطنين، يقولوا لك اتصلنا بالفروع البنكيه نتاعنا وقالوا لنا القانون مازال ما هبطش.
2: لا، القانون هبط والامر الترتيبي هبط، لكن هو شنو صار لهم. فما شكون يقول لك البنوك باش ترتب البيت نتاعها وباش تعمل العقود نتاعها يلزمها شويه وقت باش تدرس المطالب وكل شيء. هذا معناتها البيت
1: الداخلي
2: عندها الحق. فما ناس مشيت للفروع البنكيه وقبلوا عليها المطالب نتاعها. واني عصرت تجربه شخصيه نحكي على روحي. مشيت للبنك نتاعي هزيت القانون نتاعي مشيت للشيف داجونس هزيت له المطلب نتاعي وراه حط عليه الديشارج. لكن راني ما خديتش القرض. قلت لهم برشا عباد قالوا راك خديت القرض. لا راني ما خديتش القرض. اني حط عليه الديشارج وافق لي على المطلب. قال لي الامور الاداريه تنظموها ومن بعد تنكلموا.
1: معناها كيما ينجم يجيك من بعديك القبول كيما نقولوا كيما ينجم يجيك الرفض. المهم الملف المطلب نتاعك تقبل ومشيت تدرس.
2: ومش اني بركة فما برشا عباد زاده أصدقائي قبلونا وفما أصحابي زادا ما قبلونهمش. قالوا لهم نحن نزيد نشوفوا الأمور وبعد نشوفوا كيفاش.
1: لكن اليوم فما تطورات جديدة أنه المطلب ما همش مطالبين باش يقدموه كتابيا. أنت خاطر أنت كما قلوا تحركت وقت اللي في الفترة الأولى
2: معناها
1: المطلب توا ما هوش كتابي باش يكون بصيغة أخرى
2: إلكتروني. وهذا جديد. وإني كل قانون يهبط ولا كل حاجة تصير راني نتبعها معناتها بشوية وحتى الفين نوصل الباب كيما الفاتورة الإلكترونية كيما لارانو كيما تاش حتى الفين نوصل معناتها نوصلوا القانون يطبق وإن شاء الله باش يطبق. باه شنو فما جديد لنا؟ فما مراسلة صارت ما بين البنك المركزي والمجلس البنكي والمالي حسب المراسلة هذه المصدر سي محمد الخيلي نوجه له التحية إطار بنكي يقود المراسلة هذه. شنو نصت بالضبط باش يعملوا لنا تحث البنك المركزي البنوك باش تعمل منصات إلكترونية تقبل فيها المطالب إلكترونية فقط. يعني الورقي ما عادش نحكيو عليه. وعلاش لن
1: مطالب إلكترونية
2: إلكترونية ما تعرفش يعملهم بلاتفورم منصة إلكترونية تدخل أنت تحط المطلب نتاعك غادي ثم هما باش يدرسوا المطلب نتاعك.
1: وعلاش تعمل الشفافية؟
2: أيواش على خاطر لنا باش يشوفوا بالدقيقة. خاطر شو يقول القانون؟ القانون لنا واضح جدا يقول شكون ياخذ قبل
1: 8%؟ هذا سؤال
2: راهو معناتها بيدجي
1: فوالا
2: باش يوفى
1: ينجم يوفى البيدجي وكها
2: سي بون يوفى البيدجي. تقول له يقول لك انا ما عادش عندي. لان القانون جاء وضع حاجه مهمه جدا. اش قال؟ قال راهو فما الاولويه يراعي في اسناد القروض والتمويلات على شرف اسبقيه تقديم المطلب واحترام مبدا المساواه.
1: فوالا دونك
2: مش شوفوا الوجوه فرق اللحم. لا الناس الكل
1: كيف
2: في بعضها اللي صب له
1: يتدرس الملف نتاعو
2: له. لان الورقي ينجم يعمل مشاكل. شكون اللي قال الاخر صب قبل الاخر؟ دونك لان البنك سنترال حفت البنوك باش يعملوا منصات الكترونيه والمنصات هذه بالثانيه بالدقيقه. شكون لول صب
1: وشكون اللول صب على
2: امل وهي باش تكون المشرفه راهو على المنصات هذوما باش تعمل لهم كونترول راهو من بعد باش تشوف شكون اللي خذاه اللول وشكون اللي خذاه الثاني بالدقيقه. ولنا يلزم بعد يعطيك الريسيبي سي نتاعك معناتها الكيتونس اللي انت صبيت. وهذا ممتاز جدا ونثمنوه ونشكروه. علاش؟ خاطر زاد تولي فما شفافيه مطلقه عند الناس الكل.
1: وهذا المطلوب الحقيقه هو الشفافيه وبه برشا زاد حتى كي نسهلوا الاجراءات الكترونيا. وحنا قبيله بركه في بي دون لو نحكيوا على البنك سنترال يعني عطات ارقام على المعاملات الالكترونيه في تونس اللي ولات متقدمه والتونسي ولا يشب باش يخلص بالتليفون ولا باش يخلص بالكارته. دونك ما فيها بيس انه كل شيء يكون متناسق مع بعضه.
2: هذا
1: ان شاء الله ما تصعبش المهمه نتاع المطالب الالكترونيه هذه على بعض الفئات وما نصورهاش باش تصعب على خاطر جينيرالمون المتعاملين مع البنوك والا اصحاب لي كونت بونكير اكتيف معناها اللي فيهم دوميسيلياسيون دو سالير نورمالمون تجيهم سهله الحكايه هذه. دونك شنو نجموا نفيدوا مستمعينا اخر في علاقه بالقروض هذوما على شرف
2: توا قبل كل شيء باش نقولوا للناس نستناو المنصات. واول من المنصات معناتها تهبط وتبدا معناتها موجوده وهذا ان شاء الله الاعلام يكون عنده دور كبير باش يوعي الناس. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا رانا نوصلوا المعلومه للناس خاطر المعلومه راهي كانت ديما مفقود. والحمد لله فما وسائل معناتها كيما راديو جوهره فهم كيما اذاعات اخرين حتى في الفيسبوك كل الناس ولات تحكي المعلومه موجوده الحمد لله. دونك كتابه المعلومه هذه انت ما دامك تنجم تاخذ القرض هذايا تولي تصب المطلب هذا كان قبلوك ما قبلوكش راو يلزم يعطيك زاد علاش ما قبلكش.
1: فوالا يلزم تبرير علاش تم رفض
2: المطلب نتاعك. وديما نعاود نقول راو بلاش فوائد وبلاش ضمانات وبلاش مع تفريد الدوسي.
1: به المطالب هذوما هما نورمالمون باش ولا الكوتا هذيا هي 8% قلنا من مرابيح البنوك هكا ولا كيفاش اني كي نمشي اني للبنك نتاعي والبنك نتاعي تقول لي لا اني راني بطبيعتي مانيش رابحه معناها والا البيدجي نتاعي نتاع المرابيح راني تصرفت فيه ووزعته مانيش ندخل فيه الموضوع هذا كيفاش باش يثبت الحريف يعني
2: فما رقابه باش تصير من البنك سنترال فهمت وباش كل شيء باش يكون فيه شفافيه هو علاش تعمل منصات الكترونيه الشيء هذا معناتها كل شيء باش
1: يولي تعرف اجابه شفهيه تنجم تاخذ اي اجابه معناها خاطر الكلمه هذه تنجم تسمعها زاده 8% من المرابيح يقول لك انا تصرفت فيها خصصتها لحاجه معينه ولا سيل كوتا وفيت والا احنا ما حناش بنك ربحي جمله
2: كان عندهم مرابيح راهو البنك سنترال من بعد باش يكون عنده عليهم رقابه دونك باش يتصرف في بلاصتو
1: في بلاصتو
2: فما هذاك في بلاصتو معناتها اما البنوك لنا اللي ماهيش رابحه دونك تنجم تقول لك راني ما نعطيكش يعني راني ما عنديش فهمت ما نجمش نعطيك
1: اي كي تقول لك اني بنكه مانيش رابحه انت عندك الحق كمواطن باش تثبت وراها في المعلومه هذه ولا
2: هو راهو معناتها بسهله العمليه تدخل كيما نقولوا حتى الانترنت
1: ولا.
2: وتحط البنك هذيك اسكو هي ديفيسيتير
1: والا لا
2: يعطيك
1: اللازم الكل الحقيقة مهمة جدا التفاصيل هذه خصوصا الإجراء متاع تقديم مطالب القروض على شرف اللي بشي يصير إلكترونيا
2: نستناوها قريبا لا قريبا قريبا دونك قريبا وإحنا نقعد نتبعوا في المعلومة وتوا ندعيوا الناس ما عادش يمشيوا معناتها يعملوا مطالب ورقية خاطر ملوا بالكوليكي الناس مشيت عملت مطالب ورقية لأن المراسلة قالت راهو ما نقبلوا كان الواحد الإلكتروني وهذا جديد وإحنا نحبوا ديما ننوروا الناس بأي معلومة جديدة باش ما يمشيش ويتعب في السخانه هذيك وكل شيء وكذا وبعد يعمل مطلب يقول له لا راهو الحكايه هذه ولا تراو الكترونيه وتراو تنجم من دارك انت تصب المطلب نتاعك
1: اللي هو تحصل ولا حتى اللي يقدموا المطالب الورقيه يقعدوا يستناوا وقتاش لي بلاتفورم هذوما يتحلوا باش يعاود يصب الدوسي بطريقه الكترونيه ولا مش لازم
2: يعني شفت لا باش نعاود نصب مادام فما تحديث جديد شوف اي ميزاجور ولا ابديت باش تصير جديده انت لازمك تكون
1: تبعها
2: الاولانيين في الكل فما معلومه مهمه زاده يقول لك راهو كان واحد خذا قرض مثلا تقول لي اسكو نجم يعاود ياخذ قرض اخر ولا يعني خذيت قرض ب 10000 دينار خاطر يعني مؤسسه صغرى اسكو نجم نعاود ناخذ قرض اخر من البيجي هذا ونقدم فيه ولا ونقول لك يجوز لك ذلك لك اش يقول القانون كما لا يمكن الانتفاع بقرض او تمويل جديد في اطار احكام هذا الامر الا بعد خلاص كامل القرض التمويل السابق خلص عليك
1: خلص القديم ومن بعد نجم
2: خلص القديم واحنا في جديد اعمل المطلب كيما نجموا نرفضوه
1: كيما نجموا نقبلوه لنفس الشروط ولنفس الاسباب واضحه جدا مشكور يعطيك الصحه رضا بوزغندا مكون في مجال التصرف المؤسسات شكرا لك على الاضافه وتوسع اليوم في موضوع مطالب القروض على شرف اللي هي يهتم بها المواطن التونسي الفتره هذه وهي مهمه زاد حتى للمؤسسات زاد الاقتصاديه سواء كانت صغرى والا متوسطه والا زاد شركات
2: اهليه
1: كل نستناو فيها
2: المواطنين يستناو فيها وان شاء الله بقدره الله تشوف النور والأمر هذا يولي مطبق على أرض الواقع على الأقل العباد اللي مستحقين شويه اكسجين
1: احنا ايش قلنا تسلك الصوابع شويه هكا ولا
2: ان شاء الله ان شاء الله قبل رونتريس كله
1: فوالا ان شاء الله يا رب ان شاء الله مشكور جدا رضا بوزغندا يعطيك الصحه على الاضافه اليوم في بيدون لو مازلنا معكم راجعين بعد شويه

56 دقيقة على جوهرة فام. هكا نكون وصلنا معكم لختام الموعد اليوم من بيدون لو تاريخ 17 أوت 2026. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 متاع صباح حتى التوا. إن شاء الله لقيتوا المعلومة والإفادة اللي تفركسوا عليهم مثل 3 سوايع من زمان. حاولنا أن أخبارنا كالعادة تكون متنوعة، نقربوا منها أكثر من المواطن التونسي ونسق حياته اليومية. غدوة بحول الله تستنيوا معنا محتوى متجدد ديما في بيدون لو مثل 3 سوايع من زمان. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد رفقتنا اليوم في التنسيق العام، شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال يعطيك الصحة. سمية صغير في الإخراج التقني ميرسي. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: أخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 558 تدخلا، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أيضا نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية 6 صباحا من هذا اليوم 255 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 290 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ. نظمت جمعية تونس كلين أب أمس حملة نظافة بشاطئ الصخور ببنزرت، أسفرت عن جمع حوالي 2421 كيلوغراما من النفايات، تفرقت إلى كميات من الزجاج ونفايات قابلة لإعادة التدوير وأخرى غير قابلة للتدوير. تندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز وإعادة التدوير. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب لسنة 2026-2027. وأحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. دوريا تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وكذلك مقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم ليلي بالطيران المسير الآتي من جهة الحدود الإيرانية، وفق ما جاء في بيان رسمي لحكومة إقليم كردستان العراق. أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بصاروخين باليستيين. يأتي ذلك بعد أن صرحت مصادر عسكرية يمنية في وقت سابق هذا اليوم بأن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 صواريخ باليستية من مدينة إب ومنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه المخا وباب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

0: الاثنين والخميس من بابي ساعة لبابي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد، الموعد اليومي مع

0: المحقق بلس وحلقات اليومية دائما وأبدا من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهر اف ام حتى في هذه البرمجة الصيفية الساخنة جدا. إن شاء الله راكم مستمتعين بأوقاتكم وبيومكم وبش نزيدوا مع القضايا اللي نقترحوها عليكم اليوم نونسوكم في هذه القيلولة. زوز قضايا بعد شوية، قضية بتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية ولكن قبلها قضية عربية كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات نمشيو لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية جينا من الشقيقة مصر، عائلة شبرا الخيمة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وما تنساوش اللي تنجموا تسمعوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كان ما زلتوا ما اشتركتوش معانا في القناة، يلا سيدي نستناكم على اليوتيوب. أما الآن نخليكم مع تفاصيل هذه القصة الأولى. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بشتهزنا لمصر وتحديداً منطقة شبرا الخيمة في القاهرة. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 20 فيفري 2015، الوقت كان تقريباً 10 متاع الليل. الهدوء يخيم على المنطقة، فما بعض من الرجال والشباب كانوا قاعدين ساهرين في القهاوي الشعبية، وفجأة دوي صوت طلقات رصاص يخترق ذلك الهدوء. صوت رصاصات وراء بعضهم، كان جاي الصوت من واحدة من العمارات اللي في الحي. هكا الجماعة اللي كانوا قاعدين في القهاوي قاموا من بلايسهم مفزوعين. الجيران متاع الشقة خرجوا من ديارهم يشوفوا ويتبعوا في صوت الرصاص منين جاي زعما، وإذا بيهم يحددوا أن الصوت جاي من شقة في الطابق الخامس لإحدى العمارات، شقة الأستاذ أسامة يعرفوه. طلعوا يتجاراوا في الدروج. أول ما وصلوا قدام دار أسامة لقوا باب الدار محلول. ناداولوا بالاسم، يا أستاذ أسامة. ناداولوا أكثر من مرة ما جاوبهم حتى.

آخر صادم. أسامة كان فوق الفرش متعرض لزوز طلقات نارية في راسه، شطره اللوطاني مغطي ببطانية وهو كأنه راقد، والدم داير بيه من الشيرات الكل. سيارات الشرطة والإسعاف ستصل سريعاً للمكان، ويتم تطويق العمارة بالكامل وتنطلق أول معاينة لمسرح الجريمة. من الوهلة الأولى كان ظاهر أن الجريمة صارت في قلب عملية سطو مسلح. لاحظوا الأمنيين أنه باب الدار اللي قلنا تلقاه محلول، محلول خاطره مخلوع، بيت النوم كانت مقلوبة. الزوجة إيفيت قالت للمحققين أنهم كانوا يتعشوا في الصالة، وإذا فجأة بثلاثة مسلحين دخلوا عليهم للدار وهجموا عليهم. قالت فيهم شكون شدني أنا والأولاد كتفونا في الصالة، وفما واحد منهم بقى يتعارك هو وأسامة، وانتهى بهم الحال في بيت النوم، وبعدها بدقائق سمعوا صوت أطلاق النار. قالت زوجة المرحوم أنها شافت المجرمة خارجين يتجراوا في ديهم فليجة، الفليجة هذه كان حاطت فيها أسامة تحويشة العمر، كما هزوا زادا صندوق الذهب متاعها اللي كان في الخزانة. أولاد إيفيت الثلاثة أكدوا بدورهم نفس الرواية اللي حكيتها أمهم. تم نقل جثة أسامة للطب الشرعي، وفي انتظار صدور هذا التقرير المحققين حلوا الكتاب على أسامة، حبوا يتعرفوا عليه عن قرب، يعرفوا تفاصيل أكثر على حياته. الحقيقة الناس اللي يعرفوا أسامة من جيرانه من معارفه مش أكدوا نفس المعلومات للأمنيين. السيد اللي يعرفوا عليه أنه راجل محترم هادئ، ما عندوش مشاكل، وأصلاً ما عندوش خلطة كبيرة مع الناس، رجل يخرج أول الصباح يروح آخر الليل، يعدي نهار وكامل في الخدمة. كانت عنده شركة في بيع السيارات، وكان معروف في المنطقة أنه وضعه المادي لباس جيد، بل نجم نقوله جيد جدا. لكن رغم أنه الجيران والمعارف أكدوا أنه أسامة راجل طيب وناس تحبه وما عندوش مشاكل، إلا أنه ثبت عند الأمنيين أنه تعرض من حوالي 3 شهور لمحاولة اغتيال. أباي كان مروح من خدمته في الليل، وهو باش يطلع في كرهبته قربت منه موتور فوقها زوز رجال ملثمين، واحد منهم جبد سلاح وصوب نحوه وأطلق 3 كراتش، لكن وقتها نجا بأعجوبة. الرصاصات الثلاثة جاءوا في بلايس بعيدة عليه. وقتها أسامة إشكال الشرطة وتحل بحث، لكنه سريعا سكر لأنه لم يتم التعرف على الملثمين الزوز، وما كانوش فما كاميرات مراقبة قريبة من البلاص، وبالتالي اتلمت الحكاية وأغلق الملف. وقتها أول ما اكتشفوا إذن المحققين هذه المعلومات هربتوا زوز حوادث ببعضهم. ربما إذن الجريمة ما هي جريمة سطو ولا سرقة، بل فما شكون يحب يتخلص من أسامة ومن مدة فشل في المحاولة السابقة وتوا عاود حاول من أول وجديد، والمرة هذه نجح. هي ما شكون الشخص هذا وشنية نجم تكون الدوافع متاعه؟ كما نعرفه ديما في أغلب القضايا اللي نحكي لكم تفاصيلها، ديما الشريك والعائلة والناس القرابة يتم سماعهم في هذه القضايا، بل ويكونوا أحياناً متهمين، وخاصة كيف تكون عنده رواية كما رواية إيفيت اللي ظهرت للمحققين غريبة نوعاً ما. علاش غريبة؟ هابش نقولك ساعة طريقة وجود جثة أسامة فوق السرير مغطي وكأنه كان راقد لا تتطابق مع رواية السيدة وقت قالت أنه كان يتعشى معاهم، وأنه الجنات هما اللي تعاركوا معاه، وقعد يتعارك هو واحد منهم للي دخلوا البيت النوم وقتلوا في بيت النوم. هاي بعد ما قتلوا في بيت النوم المجرم حنين ياسر خاف عليه من البرد غطاها، وإذا كان سراق اقتحموا الدار علاش ما خليهوش يعايش كيما مرته وصغار واكتفاو بالسرقة وكتفوه؟ الحقيقة شكوك الأمنيين كبرت أكثر كي باش يتم سماع الجيران. الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا الرصاص، أي

0: لكن ما شافوا حتى شخص لا أشخاص لا شخص هارب من العمارة، رغم أنه الشقة في الطابق الخامس وما فماشي أسانسور، يعني المجرمة ضرورة باش يهبطوا من الدروج، وما سمعوا رصاص وما شافوا شيء. أشباح المجرمة وقتها قرروا المحققين يدرسوا شوية العلاقة في وسط هذه العائلة، وخاصة في هالكوب، باش يعرفوا أنه علاقة أسامة ببارتو إيفيت كانت تظهر طيبة جداً، رغم أنه زواجهم كان تقليدي، لأنهم نجحوا في تأسيس عائلة مستقرة وثلاثة صغار. بونك يقول لك صغار راهو تعبير مجازي، تيما رجال ونساء. ماكسيموس اللي نحكيو عليه عمره 25 سنة، سيلفانا الصغيرة اللي أصغر منه عمرها 19 سنة، وفوريتا ولا فوريتا عمرها 14 سنة. الجيران باش يأكدوا أنهم عمرهم لا شافوا خلافات ولا مشاكل في وسط العائلة، على الأقل هذا اللي كان ظاهر للعلن. لكن كما يقولوا البيوت أسرار، والواقع كان مغير تماماً، مغاير لهذه الصورة. المحققين عرفوا مثلاً أنه إيفيت مرتو كانت غارقة في ديون ضخمة، ديون بسبب الإقماع. أي نعم، هي تقمر مش هو، كانت تتسلف بشكل يومي باش تمشي تلعب، وكانت كل مرة تخسر، شيء اللي خلاها تولي مسالف في مبالغ تعتبر كبيرة، وصلت لأكثر من مليون جنيه مصر، مليون ومئتين تحديدا، يعني نحكيه على قرابة 60,000 دينار توينس. الناس بدأت تطالب فيها بفلوسها، وهي ما كانتش قادرة أنها تخلصهم. التجأت رجلها أسامة باش يعاونها ويخلص الفلوس في عوضها، لكنه رفض. هو رفض لأنه عاونها سابقاً عديد المرات، وفي كل مرة كانت توعده أنها تريحت التوبة وأنها بطلت، ومن بعد تعاود ترجع من نول وجديد وتلعب. أكثر من هكا، مش عارفوا المحققين أنه الذهب اللي ادعت إيفيت أنه السراق هربوا بيه، في الحقيقة اكتشفوا أنها هي باعته قبل 3 أيام من الجريمة، وخلصت به جزء من ديونها. بشوية بشوية تحولت إذن إيفيت إلى المشتبه بها الرئيسية في القضية. في الأثناء وفي الوقت اللي المحققين ما زالوا يلوجوا أكثر في حياة السيدة هذه، تقرير الطب الشرعي سيصدر. يأكد التقرير أنه سبب الوفاة المباشر هو إصابة أسامة بزوز طلقات نارية في الرأس. أكد زادة أنه الرصاص أطلق عليه من مسافة قريبة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في التحاليل اللي تعملت الدم أسامة. التحاليل أثبتت أنه دمه كان يحتوي على كمية كبيرة برشا من مادة مخدرة، جرعة كافية تخلي أي شخص يدوخ. شنو يحب يقول؟ يحب يقول أنه أسامة ما كانش واعي وقت اللي تقتل، كان غايب عن الوعي. هكا ظهر لي الصورة وضحت أكثر. إيفيت هي وراء الجريمة اللي صارت لرجلها، لكن فما شكون عاونها؟ ما تنجمش هي اللي تكون قتلت أسامة ومن بعد ربطت روحها. وزيد شنو زعما دور ولدها الكبير وبناتها؟ هل ما في بالهمش باليومهم كانت تخطط له، ولا هما شركاء في الجريمة؟ في المرحلة هذه قرروا المحققين يستخرجوا سجل مكالمات إيفيت متاع نهار الجريمة، ومن خلال التثبت من سجل المكالمات باش يعرفوا أنها اتصلت نهار الجريمة بزوز أرقام، وكل رقم كلمته أكثر من مرة، والرقم يرجع لشخص اسمه باشاوي، كلمته 4 مرات في صباح الجريمة في أوقات متقاربة. باشاوي هذا كان باش يعرفوا المحققين أنه يخدم فارماسيان صيدلي في الحومة. الرقم الثاني اللي كلمته حوالي 10 مرات وآخر تليفون كان لهذا الرقم كان قبل اكتشاف الجريمة بحوالي درجين، كان على ملك سمير. مش عارفوا المحققين من بعد أنه سي سمير هذا جاء قبل واختطب بنت إيفيت الكبيرة سيلفانا، لكن بوها أسامة أرفض. علاش؟ على خاطره بطل. تم استدعاء الرجال الاثنين للتحقيق معاهم والسماح. في البداية الزوز أنكروا معرفتهم باليسار وقالوا أنه الاتصالات كانت عادية معاهم، ما حكيوا على حد شيء. لكن مع ضغط المحققين بشوية بشوية اعترفوا أنهم يعرفوا معلومات هامة على الجريمة اللي صارت في حق أسامة. بشوي قال بداية أنا خطيني ما عملت شيء، أنا نعرف إيفيت بحكم الفارماسي متاعي لاسقة العمارة اللي هي تعيش فيها وهي تجي تاخو من عندي دواياتها. سيد المحقق، إيفيت من فترة جاتني واقترحت علي أني نعاونها في التخلص من رجلها أسامة مقابل أنها تعطيني مبلغ مالي كبير، أمانها رفضت. قلت لها ما ندخلش روحي في هالأمور. وقتها طلبت مني طلب آخر، قالت لي باهي على الأقل أعطيني دواء مخدر ونعطيك الفلوس اللي تحب. ما نكذبش عليك سيد المحقق، اقترحت علي مبلغ مغري، خليني نوافق. أعطيتها الدواء وقلت لها عالدوزة اللي لازمها تستعملها، وفي حتى لهنا دوري سيد المحقق ما عندي ما عملت آخر. في الغرفة المجاورة سمير كان هو زادة ابدا يحكي. بعد ساعات طويلة عداهم في التحقيق قرر أخيراً يعترف وكشف للمحققين أنه إيفيت كانت تشكيله بشكل مستمر من أسامة، وتقوله أنه راجل بخيل ويعاملها معاملة خايبة، فوق هذا فكلها فلوسها ومنعها أنها تتصرف فيهم. قال أنه إيفيت صرحته عديد المرات اللي هي تحب تلقى حل جذري وتتخلص من أسامة. بعد ما حاولت معاه مرات باش يطلقوا بالتراضي لكنه هو رفض. قال عرضت علي صفقة، قالت لي كان تعاوني نتخلصوا منه نعطيك البنية سيلفانا ونزيد نعطيك فوقها 50,000 جنيه. في الأول قال أنا بالطبيعة رفضت سيد المحقق، لكن مع الضغط اللي مارسته علي إيفيت وسيلفانا وافقت. حقا سيد المحقق، خطيبتي سيلفانا راو في بالها كيفها كيما اخوها ماكسيموس واختهم فوريتا، اولاد اسامه الكل على علم بالجريمه وجميعهم خططوا مع بعضهم للقضاء على ابوه. المحقق اسأل سمير على المحاولة السابقة لقتل أسامة. سمير سكت شوية ومن بعد واصل اعترافاته، قال أنه هو كان وراء محاولة اغتيال أسامة قبل 3 أشهر. إيفيت وقتها سيد المحقق أعطتني برنامج ونهارتها، قالت لي راو يروح مأخر في الليل والبلاصة كانت تقريبا خلاء ما فيها حد، قالت لي هذاك أنسب وقت تنجم تقتلوا فيه. ومشيت فعلا وزيت معايا فرد وبقيت الراقب في أسامة لنخرج من بيروه وهو باش يطلع في كرهبته. ضربت عليه 3 رصاصات، اما كنت خايف برشا ويدي ترعش، هذيك علاش الكرتوش ما جاش فيه، الكرتوش الكل جاي في الهواء ومنع أسامة وهرب. بعد ما فشلت الخطة هذيك إيفيت حطت خطة جديدة تخلي الجريمة وكأنها عملية سطو مسلح، ومشيت الخطة كما تفهمنا عليها. ليلة الجريمة إيفيت حطت كمية كبيرة من الدواء المنوم في عشاء أسامة، وبعد حوالي الدرجين أسامة بدأ يترهوش، دخل البيت باش يتكى شوية وداخ. وقتها ماكسيموس جاب الحبل والسكوتش اللي كانوا محضرينهم وربط أمه إيفيت وأخواته سيلفانا وفوريتا وسكر لهم فمهم بالسكوتش. من بعد كلمني وقال لي اطلع كل شيء مريقل. أنا كنت لوطة نستنى في تليفونه، وكان معايا صاحبي محمد، ما هو جبته معايا باش ينفذ معايا الجريمة، نخافش أنا ولا نهكشي، وهو اللي باش يقتل أسامة مقابل 200,000 جنيه. طلعنا لفوق، أول حاجة عملناها كسرنا الكوبة تاع الباب، ما هو يزم تظهر اللي هو سرقة وخلع. ربطنا ماكسيموس اللي كان يسنى فينا، ومن بعد دخلنا على أسامة البيت النوم ولقيناه عبارة راقد. أنا توجهت للخزانة وبديت نفرد فيها ونقلب في البيت وهزيت الذهب والحاجات الثمينة. ما قلنا يزمها تبين جريمة سرقة. ومحمد توجه الأسامة للفرش وصوب نحو سلاحه في وجهه، أطلق عليه زوز كراتش، وبعد خرجنا نتجراو من الدار. بعد اعترافات سمير باش يتم مواجهة إيفيت وأولادها الثلاثة بأقواله، وبعد ضغط باش يعترفوا جميعا بنفس الرواية. أولاده اللي قالوا زاد أنهم ساهموا وشاركوا في قتل بوهم لأنه كان عنيف معاهم ويسيء معاملتهم. في المقابل شي تم إلقاء القبض على محمد اللي بدوره باش يحكي نفس التفاصيل اللي سمعتوها. بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات اللي باش تصدر حكمها في حق كل من إيفيت يوسف صادق وسمير ويصا عبد الله ومحمد اللي قام بالجريمة، حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت. أما الأولاد الثلاثة ماكسيموس وسيلفانا وفوريتا فتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، كما صدر حكم بالإدانة زادة في حق الصيدلي اللي عاونهم بالدواء.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حياتي.
1: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد قصتنا الأولى لليوم اللي نستنى رأيكم وتعليقكم حولها على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة المحقق، وإلا كذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. خليوا لي رسائلكم على مختلف الحسابات متاعي اللي تلقاوها فيسبوك، انستغرام، تيك توك، وين ما تحب. نمشي بكم الآن إلى ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. قضية ذكرنا مرة أخرى أنه الواقع راو أقوى من الخيال اللي نجم نشوفوه في المسلسلات أو في الأفلام. من اختطف مارلين، الخطيب أو العاشق؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة أفام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
2: محقق بلس مع حمزة البلومي.
3: حكايتنا اليوم تزنى إذن لمدينة ريتشموند في أنديانا الأمريكية، وترجع بينا لنهار 22 جويلية 2001. نهارتها كما عادتها كل حد، مشيت مارلين نيكي ماكاون اللي عمرها 28 سنة، مشيت للكنيسة مع خطيبها بوبي ويبستر. الكوبل كانوا في اللمسات الأخيرة لتحضيرات عرسهم اللي ما زالوا عليه 3 جمعات. العرس كان محدد بتاريخ 18 أوت. المهم من بعد الكنيسة رجعوا للدار. كانك من بوبي عنده موعد مع ولد عمه باش يمشي يقيس الكوستيوم تاع العرس، أما مارلين لما تتبش متاحة ليزمه دافان وغسلة وباش تهزه للغسالة. الوقت كان نص النهار. قبل ما تمشي علمت خطيبها اللي هي اختارت الغسالة ذيك بالذمة على خاطرها قريبة من دار أمها وبوها، مش في ثنيتها تنجم تعمل طلة على بنتها. نرجع لك على بنتها من بعد. وساطوا ما يبطاش باش كيف يرجعوا الزوز للدار يكملوا تحضيرات الاستدعاوات متاع العرس باش يكتبوا لسامي. كل شيء كان عادي. وصلت لدارهم، عملت طالع على بنتها، خرجت، لكن بعد وقت قصير رجعت مرة أخرى للدار. مرة هذه أمها لاحظت حاجة غريبة، وجه مارلين تبدل، كانت هكا متوترة ومنرفزة. كي سألتها أمها شنو صار وشبيك في ساعة رجعت، قلت لها مارلين اللي هي تنابزت مع مجموعة من الشباب في هالخسالة، يا ليتني ما مشيت لها. حاولت أمها تهديها، قالت لها باهي عاش بنتي، جيب الحوايج حتى نغسلوهم في الدار، سيبنا من المشاكل، مانيش راهين توا بالمشاكل. لكن مارلين قالت لامها ما تخممش، قالت لها هاني خارجه شويه ونرجع ذاك اللي مازال. لكن اعمرها ما هي باش ترجع. مع الاربعه تقريبا بوبي رجع للدار. اول ما دخل في باله باش يلقى مارلين سبقته، اما الدار كانت هادئه باين ما فما حد. عيط لها بالصوت، فركس عليها بيت بيت، مارلين ما فماش. زعما عاودت خرجت الكهرباء ما هيش قدام الدار. يمكن بوبي قال بالك شي تلها تقضي في قضية أخرى كي هو بطا عليها. لكن تعدى الوقت ساعة ساعتين وباقي مارلين ما رجعتش. كلمها بطبيعة كذا مرة على التليفون ما تحصلش عليها، حتى كيف اتصل بعائلتها فهم اللي هي اصلا ما مشيتش هزت بنتها. في الوقت هذا افراد العائله ولاو خايفين على مارلين، وين عندها تمشي وشبهها ما علمتش اللي هي باش تبطا. واحنا كيكا وصلنا للعشره متاع الليل، افراد العائله خرجوا يفركسوا عليها. فركسوا مثلا الثنيه اللي من المفروض تتعدى منها، فركسوا السبيطارات، لكن مارلين ارض وكانت لها بلاعه. من غدوة الصباح بوها أصر أنه يمشي للمركز للشرطة ويبلغ على اختفاء بنته، لكن مبدئياً الشرطة ما لقات حتى سبب بيخلي العائلة تتقلق. بالنسبة لأفراد الشرطة ما كان فما حتى مؤشر لأنه مارلين في خطر. رغم ذلك الأمنيين بدأوا بحث بسيط عليها، وأول حاجة بدأوا بها كاميرات المراقبة اللي كانت تقريبا من الدفان اللي مشيت له. وهنا ظهرت مارلين في تسجيلات كاميرات المراقبة في مطعم قابلها الغسالة، خذت حاجة كليتها ومن بعد خرجت بشكل طبيعي، طلعت في كرهبتها وتحركت. ما كان فما حتى شخص خالط وراها ولا حتى شيء يوحي بالغرابة. فركسوا على شهود شافوشي هالعركة هذه النبزة اللي صارت بينها وبين اللي كانوا فيها الغسالة. ما كان فما حتى شاهد، حاجة خليت أفراد الشرطة تقريبا يعتقدوا أن اختفائها بين ظفرين طبيعي. شمانتها طبيعي؟ من هي وحدها مشيت؟ يمكن خرجت بإرادتها، يمكن حابة تبعد شوية على الضغط ذي متاع العرس وكذا. حسيلو من جهتهم العائلة كانت رافضة هذه الفرضيات. أصلاً كانت المرأة تحضر في عرسها بكل حماس، مستحيل تهرب قبل أسابيع. باي سيدي متقلقة هي من العرس، مستحيل تخلي بنتها وتمشي كيك. ذيك عليش واصلت العائلة البحث وحدها، فركسوا في الفنادق القريبة، سألوا الناس في الشوارع، طبعوا مئات المناشير فيها تصاور مارلين، وزعوها في المدينة، ولكن شيء ما فما حتى معلومات على مارلين. مارلين نيكي ماكاون عمرها 28 سنة، عادت طفولة عادية وسط عائلتها. في المراحل الثانوية في القراية تعرفت على بوبي ويبستر، الزوز كانت بيناتهم قصة حب كبيرة، لكن الظروف فرقتهم وكل واحد شق طريق منفصل على الآخر. بوبي سافر يعيش في كاليفورنيا، ومارلين كان لها تجربة وقصة حب أخرى. في عمر 19 سنة باش تجيب بنتها الصغيرة بيتون، لكن بعد مدة انفصلت على سي حبيبها هذا، ومن وقتها بنتها ولات أهم حاجة في حياتها، كانت تخدم نهار مع ليل باش توفر لها أحسن حياة ممكنة. خدمت في مؤسسة إصلاحية في ولاية لوايو، بدأت حارسة، أما بفضل جديتها كفاءتها اترقات حتى ولات مسؤولة على قسم المحاسب، وطموحها مازال كبير. كانت تقرأ في القانون، تحديدا في العدالة الجنائية، تحلم تكون محقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI ولا ضابطة في الجيش الأمريكي. حكاية هذه ممكنة في أمريكا، مش بالضرورة قاري في الفاك وعندك كدس شهايد باش تدخل الـ FBI. بعد سنوات رجع بوبي من كاليفورنيا، السنين بدلت فيه برشا، وقرر يرجع يفركس على حبه الأول، قابل مارلين من جديد. والمرة هذه العلاقة كانت أنضج، وبعد فترة قصيرة بوبي ومارلين قرروا الزواج. أفراد عائلتها وحتى بنتها كانوا فرحانين بالخطوة هذه. أخيراً مارلين لقات الاستقرار اللي عندها سنين تفركس عليه. نرجع إذن لأفراد الشرطة اللي خليناهم مقتنعين أن اختفاء مارلين ما يقلقش، أكيد بعدت شوية على ضغط العرس وترجع. لكن هالرأي بش يتبدل نهار الاثنين 23 جويلية. أول ما عرفوا أفراد الشرطة من العائلة أنه مارلين ما مشيتش تخدم، هما زادا ابداوا يبدلوا في نظرتهم لهذا الاختفاء، وانطلق التحقيق رسميا في هذا الاختفاء المريب أخيرا بعد تقريبا 72 ساعة. في الأول المحققين حاولوا تتبع تليفون مارلين وحساباتها البنكية، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. صارت حملة بحث على الكهرباء متاعها، الكهرباء باش تخرج هليكوبتر تفركس عليها، كيف لم يتم العثور عليها. من بعدها مشاو لمرحلة أخرى وهي التركيز على أقرب الناس لها. هذاك علاش طبعا الأنظار توجهت ناحية الخطيب آيا سي بوبي ويبستير، مرحبا بيك. بوبي الحقيقة كان متعاون مع المحققين، جاوب على كل الأسئلة، حكى بالضبط شنو صار يوم الاختفاء، هو وين مشى، شكون قابل إلى آخره. المحققين بعد ما سمعوه حطوه مع ذلك تحت الرقابة، تصرفاته بدأت تثير الشكوك بالنسبة لهم. علاش؟ عارفوا أنه بوبي اتصل بالجامعة، اللي كانت تقرأ فيها مارلين وسئل على إمكانية استرجاع مصاريف القراية اللي هي دفعتهم بشكل مسبق. بعدها مشال الصيغي وحاول يرجع أخواتهم العرس اللي هو شريهم. أكثر من هكا كلم الصالة قاعة الأفراح وألغى الحجز اللي عملوا للعرس وطلب يرجعوا له العربون. غريبة، راجل خطيبته مختفية عندها تو 72 ساعة وهو همه الوحيد العراب والفلوس وإلغاء العرس. تصرفاته هذه قلت لك خلات المحققين يستدعاوه للتحقيق ويعملوا معاه اختبار كشف الكذب. حكيت لكم عليه قبل كذا مرة، أما تعرفوش شنو الاختبار وكيفاش يصير بالضبط. اختبار كشف الكذب اسمه العلمي هو البوليغراف، هو ما يكشفش الكذب بشكل مباشر، أما يقيس التغيرات الفيزيولوجية في الجسم كما التوتر ولا الضغط النفسي ولا ارتفاع ضغط الدم. وقت اللي المعني بالأمر يجاوب على أسئلة. كيفاش تصير العملية؟ عمليا سي المستجوب هذايا يقعدوه على كرسي المفروض يكون مريح، يفسر له العون طريقة الاختباء والأسئلة اللي باش يترحم عليه، ومن بعد يركبوا ديكابتور حساسات يقولوا لهم بالعربي في بدنه، ومن بعد يبدأوا يطرحوا عليه ثلاثة ويعمل الأسئلة. عندك ساعة الأسئلة المحايدة، متى محايدة ثاني يقولوا له هل اسمك بوبي؟ ما اسمه بوبي هو مش قولي. وقتها بش يشوفوا الدم الضغط متاعه شني حواله التوتر متاعه شني حواله. أسئلة محايدة يعني الجواب فيها بش يكون صحيح. يسألوه مثلا يقولوا له هل اليوم نهار الاثنين؟ مو بش يجاوب. فمن نوع ثاني من الأسئلة يقولوا له الأسئلة المقارنة، هذه أسئلة عامة تنجم تعمل بعض التوتر. مثلا جي نسألك أنا نقول لك هل سبق أنك كذبت؟ نجي أخيرا للأسئلة الجوهرية اللي تتعلق مباشرة بالقضية، مثلا هل اختفت مارلين؟ نرجع بكم توا كيف فهمنا المبدأ للأسئلة الجوهرية اللي طرحت فعلا على بوبي وهما يسمعوا فيه. سألوه هل عندك علاقة باختفاء مارلين؟ هل تعرف هي وين موجودة توا؟ بوبي جاوب بالنفي، لكن ردود فعل جسمه كانت تشير لوجود توتر غير طبيعي، بالتالي الأقرب أن يكون يكذب صحي. لكن نتيجة الاختبار هذا لا تعتمد في المحاكم الأمريكية كدليل مادي، أما كانت شوية تزيد الشكوك حول المتهم، وهذا اللي صار في علاقة بوبي. تعدت الأيام ومن بعد الأسابيع ومن بعد الأشهر، والقضية اللي كانت حديث الناس في ريتشموند بدأت تدريجياً تفقد الاهتمام الإعلامي والشعبي. الشرطة وصلت تقريباً لطريق مسدود والتحقيق في القضية تقريباً وقف، ولكن بعد أكثر من 3 شهور فجأة يجي تليفون يحير الأمور. تليفون من شرطة مدينة دايتاون في ولاية لوايو يعلموا المحققين أنهم لقاوا كرهبة مارلين. الكرهبة تلقات على بعد أكثر من 60 كيلومتر من المكان اللي اختفت فيه. لقاوها في باركينج تبع الريزيدانس، مجمع سكني. الغريب أنه الكرهبة كانت كما هي، لا بلار مكسر لا فما حاجة مسروقة منها، الدبش اللي هزته تغسل فيه ما زال نظيف ومطوي ومحطوط في الكرهبة كما هو، كأنه الكرهبة توا تحطت في الباركينج. غير هذا التحاليل أثبتت أنه السيارة نظيفة تماما، لا فيها بصمات غريبة لا ألياف لا حمض نووي، بالتالي العثور على الكرهبة ما عاونش الحقيقة برشا المحققين، أما مكان العثور عليها هو اللي بيش يجذب انتباهه. الريزيدانس هذه المجمع السكني اللي تلقات فيه كان قريب برشا من دار شاب اسمه تومي سوينت. تومي هذا زميل سابق المارلين في المؤسسة الإصلاحية اللي قلتك عليها. في الأول المحققين مشي في بالهم أن الموضوع مجرد صدفة، أما كي حلوا الكتاب على علاقته بها اكتشفوا أن الأمور ما هيش عادية. حسب كلام المقربين من مارلين، تومي هذا كان معجب بها بشكل كبير، أما هي ما كانتش تبادلوا نفس المشاعر وكانت تتعامل فيه كزميل في العمل فقط. في المقابل هو تمادى في التقرب منها لدرجة الهوس، كان يعس عليها في كل بلاصة تمشي لها، تبدأ قاعدة في الدار يخرج لها كشيطان الحكة، تحل الباب تلقاه في وجهها، في الخدمة وين ما تمشي تلقاه وراها. إعجابه تحول لهوس والجميع لاحظ الشيء هذا. الأخطر أنه بعض أفراد العائلة تذكروا حادثة قديمة وحكيوها للمحققين، تحديداً أخت مارلين. قالت لي سنوات التالي سيد المحقق مشيت نزور في أختي في الدار، أول ما قربت من الباب سمعت صوت صياح وعياط، مشيت نجري خاطر كأنه مارلين كانت تطلب في النجدة. دخلت للدار مرعوبة، وقتها شفت مشهد عمري لنسيته لتو. أختي طايحة تصيح وتعيط وتحاول تبعد في تومي اللي كان يحاول يعتدي عليها. بالتالي لولا دخول أختها في الوقت المناسب الحادثة هذه كانت تتحول إلى مأساة. هذه المعطيات خلت المحققين يعتقدوا أن وجود كرهبة مارلين قريب من دار تومي ما هيش صدفة، وذلك علاش تم استدعائه للتحقيق. سألوا على مارلين، على علاقته بها، على نهار اختفائها. تومي كان متمالك أعصابه، بارد جدا، جاوب على بعض الأسئلة، رفض يجاوب على برشا أسئلة أخرى. وبما أنه ما فما حتى دليل مادي نجم يربطه بالقضية، الشرطة ما كانش عندها الحق أنها توقفه، وبقى بالتالي هو زادة محل شبه كيفو كيما خطيب مارلين. زوز مشتبه فيهم ولا حاجة ثابتة في هذه القضية، ورجعنا مرة أخرى لنقطة الصفر. وتتعدى السنين، 6 سنين كاملين، 6 سنين والعائلة تعيش بين كثير من اليأس وقليلا من الأمل. مارلين ما مشيتش من بالهم، بقوا يتذكروها في كل مناسبة، كل عيد من أعياد ميلادها. المحقين من شيرتهم ما سكروش الملف حتى لين يوصلهم خبر ما كان حتى حد يتوقعه. تومي ذكرتوها؟ اي اللي محل شبهة هو في القضية، اي ما ولا يخدم بوليس. ايوه يسلم قرايته. كيف وصل الخبر للمحقين ما صدقوش. كيفيه السيد ما زال اسمه موجود في تحقيق مفتوح، يلبس زي الشرطة والأخطر، يهز سلاح. شرطة ريتشموند اتصلت مباشرة بالإدارة اللي يخدم فيها تومي واعطاتهم كل تفاصيل القضية والشبهات. وبعد مراجعة ملفه عايتت له الإدارة وخيرته بين حاجتي، قالوا له يا تقدم استقالتك وحدك يا إما رانا باش نطردوك. قرر يستقيل، وهنا القضية باش تاخو منحى آخر، لأنه بمناسبة هالحادثة كان هناك دور كبير للإعلام. التغطية الإعلامية الكبيرة اللي صارت بعد استقالة تومي خلت شكون يتصل بالشرطة من رقم مجهول. راجل اتصل بتاريخ 29 نوفمبر 2007، قدم روحه على أساس فاعل خير وقال بالحرف الواحد: إذا تحبوا تعرفوا شكون تومي الحقيقي أرجعوا لملف قضية تينا ماري إيفري. أبي شكون هذي؟ تينا هذي هي ضحية عثر على جثتها عام 1991، تلقات من قبل عمال الغابات في منطقة معزولة. تينا عمرها وقتها 33 سنة، لقاوها مخنوقة وجثتها ملفوفة بالسكوتش ومرمية في كومة تحشيش في الغاب. وقتها رغم كل المحاولات لم تنجح الشرطة في تحديد هوية الجاني، وبالتالي قيد القضية ضد مجهول. لكن الخبراء يخدموا على رواحهم، احتفظوا بعينات من الحمض النووي الموجود على الجثة، وما كان عندهم وقتها حتى مشتبه فيه. ومن وقتها كما قلنا اتسجلت القضية ضد مجهول. حتى جاء للمحققين هذا الاتصال اللي قال لهم راو تومي عنده علاقة بالموضوع. شرطة ريتشموند كانت عندها عينة لديان متاع تومي، بما أنه كان مشتبه به في قضية مارلي، تبعثت العينة للاختبار والمقارنة مع العينة تاع القضية الأخرى، والنتيجة كانت صحيح تطابق في الحمض النووي. لكن للتأكد نهائيا من إدانة تومي، خبراء الشرطة الفنية قاموا بالتحاليل اللازمة على السكوتش اللي تلفت به الضحية. باستعمال تقنيات جديدة ما كانتش موجودة في التسعينات، نجحوا أنهم يستخرجوا بصمة كف يد كاملة. البصمة هذه قارنوها ببصمات تومي، والنتيجة كانت صحيح متطابقة تماما. بعد كل هذه الأدلة، النيابة أخيرا أصدرت مذكرة إيقاف في حق تومي. وقتها المحققين كانت عندهم قناعة أنه تومي نفذ جريمة، اللي هو نفذ جريمة سابقا، ينجم يكون زادة وراء اختفاء مارلين وإلا قتلها. المحققين كانوا يستناو في لحظة استجوابه باش يعترف ويعرفوا أخيرا مكان مارلين. وجاء يوم تنفيذ الإيقاف. الشرطة حاصرت دار تومي في ولاية الألاباما، دقوا الباب، عيطوا له باسمه، تومي الشرطة تحاصر المكان، سلم نفسك. وفجأة سمعوا صوت إطلاق النار، كسروا الباب ودخلوا، وغادي سيتم العثور على تومي جثة هامدة طايح في القاعة غارق في دمه، أنهى حياته برصاصة في الرأس. الأخبار رهبت كالصاعقة على المحققين. بعد سنوات من الانتظار، بعد ما قربوا من حل اللغز، يموت الشخص اللي ربما يعرف إجابة سؤال ويني مارلين، صاحب أشهر قصة اختفاء في المنطقة. لليوم بعد أكثر من 24 سنة ما زال اختفاء مارلين دون إجابة. ويني مارلين؟ ولا ربما بصفة أدق، ويني جثتها؟ شكون كان متسبب في اختفائها؟ زعم العاشق المهووس هذا اللي أنهى حياته، ولا ربما خطيبها؟ أو علاش ليه ما تكونش المجموعة اللي تعاركت معاهم في الغسالة؟ برشا أسئلة دون أجوبة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: 24 24 مثلاً
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مدي ساعتين على جوهر فيما لو سهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع لجنة الدرجة الأولى اللي مدت في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة إلى يوم الأربعاء 19 أوت. دونك يعني ثم فرق ما زالت ما تحصلتش على الإجازة باش تتحصل عليها يوم الأربعاء القادم. في الترجي الرياضي التونسي أعلن الفريق منذ قليل على التعاقد مع المهاجم المغربي الفرنسي 27 سنة عماد فراج قادما من نادي نيفيجي الأذربيجاني. عماد فراج لاعب عنده عدة تجارب أوروبية في البطولات القبرصية وخريج أكاديمية نادي ليل الفرنسية. البطولة تنطلق في تونس قبل وقتها لكن بالاستقالات والانسحاب. اليوم مدرب ثاني بعد محمد علي نفخة ينسحب، لأسعد معمر ينسحب من تدريب الأولمبي البيجي. من المنتظر أن الفريق باش يعوض لأسعد معمر بنصيف البيوية. في النجم الرياضي الساحل الفريق من المنتظر أنه اليوم يتحصل على إجازة المشاركة في البطولة، في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رجال المدرب براكوني واصلوا الاستعدادات لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد بملعب راد 23 أوت انطلاقا من الساعة 5. 3 لاعبين باش يغيبوا على هذه المواجهة بسبب مشاركتهم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع منتخب دون 21 سنة. الحديث على المهاجم ياسين الشعباني، الجناح الأيسر ريان عنان والظهير الأيمن سليم الخضراوي. نذكركم ببرنامج الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تتلعب على زوز دفعات يوم السبت 22 أوت انطلاقا من الساعة 4:30. كلاسيكو مصغر بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي في الهادي نايفر. أمل حمام سوسة يلعب مع الاتحاد المنستيري في انتظار تحديد الملعب. التقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه شبيبة العمران، والاتحاد الرياضي ببنجردين يلعب مع نادي حمام الأنف. يوم الأحد الكلاسيكو قمة، الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس يلعب مع النجم الساحلي. النادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى. نجم المتلوي يلعب مع النادي الإفريقي، والترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي الباجية. البارح ريان اللومي سجل أولى أهدافه بقميص فانكوفر الكندي. اللومي تألق في مواجهة البارح ويلعب رفقة توماس مولر، فريق وانتصر هدفين مقابل صفر. فريق اليوفي وقع عقد مع كولمي مدافع كولومبي 28 سنة إلى غاية 2030. 5 صفقات نادي السيد العجوز الساعي للعودة للتتويج بلقب سكوديتو بعد غياب دام لمدة موسمين. هذا كل ما عنا في جوهر سبور في ثاني نشراتنا الرياضية. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: جوهره اف

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما في ساعتين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: ساعتين وسبعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول، موعد جديد من الموسيقى، من الغنيات الحلوه اللي نحضروها لكم في كل رونديفو ديما معنا في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن. تحياتنا لكم ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية. نرجس قلاله في الديجيتال، تحياتي نرجس، تحياتي للناس اللي معنا الكل. الفقرات حاضره، سمر ستار، الكوكتيل الصيفي، البونيمور ديما موجوده. لطفي بوشناق نبداو معاه. صفي يا غربالي، غنية عندها شهر من اللي خرجت.

0: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو
1: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز
0: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت
1: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
1: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل
3: جوهرة أثاث
0: بوبليسيتي
4: ميتيو دي بلاج
5: نرجع معكم من جديد في باراسول ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لشواطئنا نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر مستير والمهدية والرجيش كلها وشابة زادة 30 درجة شواطئ الشمال الغربي تبرقة 36 درجة بالنسبة لراسنجلة سيدي سالم رمال 30 درجة سيدي علي المكي 34 درجة شواطئ خليج تونس رواد 36 درجة قمرت 37 درجة المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج برج السدرية 28 درجة سليمان 36 درجة بالنسبة لخليج الحمامات 31 درجة في الهوارية حمام الغزاز وقليبية 29 درجة قربة 39 درجة نعم سخونة برشة في قربة سينون الحمامات 36 درجة خليج جابس شفار 31 درجة وجابس كيف كيف جربة وجرجيس 30 درجة صح عليكم الكل يلا مع مروان علي نمشي ونسمع أغنية سامحيني

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة
2: أفلام بيبليسيتي
3: رسمعوا باراسار مع غازي خليل.
4: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهرة FM. جد لكم التحية. نذكركم اللي عندكم موعد مع الربح اليوم، تنجموا تربحوا معنا 4 تيكيات، يعني كل مستمع باش يربح 2 تيكيات العرض فلاش باك في طار مهرجان سوسة الدولي جين التسعينات والثمانينات. العرض هذا باش يكون في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة من 10 بتاع الليل. اف على 85 990 بالاسماس، فوالا اف كيما فلاش باك على 85 990. نجموا انتم تكونوا في عمليه القرعه وعلاش لا تكونوا من الفايزين. عرض فلاش باك جيل التسعينات والثمانينات الليله في مسرح سيدي دار سوسه. نرجعوا للموسيقى والغناء.

0: SAFI. نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر في مقايدكم مع الكوكتيل الصيفي. نجم يكون كوكتيل موكتيل ميك شيك على شلي كافي غلاسي مع تيوا بارتندر. اليوم عندنا ايسد فانيلا لاتيه. تيوا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر فهم.
0: شنو حوالك يا تيوا؟ صباح
1: والله الحمد لله. اليوم صباح الخير.
0: الحمد لله باهي.
1: الحمد لله
0: مع الطقس باهي، الجو باهي، الامور مليحه،
1: الجو باهي، الامور تحت السيطره ان شاء الله.
0: باهي ان شاء الله ديما. شنو عندنا كيما قلنا لايسد فانيلا لاتي؟ كيفاش نحضروه؟
1: عندنا لايسد فانيلا لاتي باش نحضروه للزاماتور تاع القهوه كيما ديما نحكيو، مش ما ننساوهمش. باش ناخذوا 30 ml تاع سيرو فاني، باش نحطوه في الكاس وناخذوا كاس كبير شويه تكون عايش عايش القهوه، ونحطوا فيه 30 ml تاع السيرو فاني. ومن بعد باش نحضروا الكلاصون تاعنا، باش نحطوه فوقه. بعد نحضروا الحليب تاعنا دو بريفيرونس يكون حليب زيرو، زيرو كريمي من غير مواد دسمه، باش يعطينا مع الكلاصون. ومش نحضروا الاسبريسو تاعنا، سواء احنا جينا نحضروه بالكافي موليو سوليبل، والا حضر الاكسبريس تاعي اذا كان عنده ماكينه تاع اكسبريس. يحط المغرفه باش يعمل الديجراداسيون تاعنا، يحطوها بالمغرفه.
0: هاي حطها بالمغرفه وقص علينا على كل. فهمنا الكونسيبت. هذه لايس فانيلا لاتي اليوم في كوكتيل صيفي في باراسول. نرجع للموسيقى توت سويت. عندنا موعد مع موجز اخبار مع ثلاثه، واحنا نكونوا معكم في الساعه الثانيه مع البونيمور ومع السامر ميكس بيان سور. ما تنساوش حرف اف على 85 990 اذا تحبوا تكونوا حاضرين في عرض فلاش باك جيل الثمانينات والتسعينات اللي لا في مسرح الهواء تاع القصيده دار سوسه.

0: I'm a fireball.
1: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الدراسة الأولية لمشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة بسوسة، احتضنت بلدية سوسة جلسة تشاركية خصصت للاستماع إلى رأي المتسكنين ومستعملي الفضاء ومكونات المجتمع المدني حول مستقبل

0: عتيقة شيرازة التزركي تابعت وتحدثت إلى كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم.
1: جلسة تشاركية مع الفاعلين في المجتمع المدني، خاصة من الناس اللي عندها اهتمام بالمدينة العتيقة والناس المهتمة بالشأن المحلي، مشروع تهيئة المدينة العتيقة أو مشروع البيرسيا. الحقيقة هي جلسة مع جمعيات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في المدينة العتيقة والناس المهتمين بالشأن المحلي وخاصة بالمدينة العتيقة، مشروع تهيئة المراكز العمرانية القديمة اللي سبق للبلدية من عام 2022 اللي شاركت فيه وكانت من أولى البلديات اللي كانت على رئيس القائمة وربحت عبارة كانوا مكاني مناظرة. دونك تم سند الصفقة إلى مكتب الدراسات وبدأت التصورات وبدأت الدراسات الأولية كيفية أنا أعد تهيئة بعض الساحات وبعض الأزقة من المدينة العتيقة. الحقيقة أنا شد شوية مع تأخير الملف تقريبا خامس ولا سادس مرة يتعدى على اللجان هذه في التشاركية، إن شاء الله مرة هذه تكون مرة الأخيرة باش يتلقى المكتب الدراسات في عدة التصور النهائي للدراسة النهائية لتهيئة جزء من المدينة العتيقة في الساحات نتاعو. التكلفة ما معناش قيمة التكلفة، مع الاعتمادات المرصودة هي في حدود 7 مليارات منفصلة 5 مليارات معناها في إطار البنك الفرنسي للتنمية، والباقي معناها ما بين اعتمادات بلدية وما بين مساهمين معنا المدخلين العموميين والمساهمين معنا. دراسة في حدود الاعتمادات هذه إن شاء الله الفكرة الأولية موجودة وإن شاء الله تاخذ الحظوة ويتم تطويرها عن طريق الجلسة التشاركية هذه.
0: وأمام مقر بلدية سوسة نظم أعضاء المجلس المحلي بسوسة المدينة وقفة احتجاجية اليوم ضد تعطيل مخرجات عديد الجلسات السابقة التي عقدت مع ممثلي مختلف الإدارات التونسية في الجهة، وفق تصريح صبري الحامي رئيس المجلس المحلي بمدينة سوسة.
2: اليوم اخترنا كمجلس محلي سوسة المدينة وقفة احتجاجية لتعبير عن تعطل منوان التلمية وعلى عدم تنفيذ مخرجات الجلسات والزيارات الميدانية ذات علاقة بمشاغل المواطن درجة أولى في تحسين جودة الحياة، وزاد المشاريع المعطلة لمرجع نظر سوسة المدينة اللي هي من أولويات العمل للمجلس المحلي. نحن عنا العديد الجلسات في شتى المجالات مع بلدية سوسة، مثلا مع العديد الإدارات، ديوان الوطن للتطهير، مثلا السكك الحديدية، تربية، كنا في زيارة ميدانية آخر مرة عملنا اليوم مطلبنا جينا وقفة احتجاجية تعبير على عدم تنفيذ مخرجات الجلسات والزيارات الميدانية. دونك لهنا معناها بعد العديد من الجلسات ومعناها استوفينا جميع الحلول، معناها قمنا بتدوين مطالب في الغرض للسلطة المحلية وللسلطة الجهوية موثقة، مطالب كلها ذات صلة بتحسين جودة العياة على البنية التحتية، على الإنارة، على مستوى النقاط الزرقاء للتصدي لموسم الأمطار، في تحسين جودة الحياة، مشاغل المواطنين بدرجة أولى. وفي ما يخص المشاغل التنموية عنا العديد من المشاريع اليوم حابين نوصل سلوتنا بطريقة سلمية، رانا معاكم، رانا شركاء ونثمنوا الدور اللي تقوم به البلدية الكل، لكن نحن كمجلس سوسة المدينة عنا العديد من المشاغل، نزل المغلقة، الطرق مهترئة، الإنارة منعدمة، انتصاب فوضوي، هذه هم المواضيع اللي يحبون معنا نحلها.
0: دوليا نقلت قناة أمسينا والأمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. تراجعت حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب توترات شهدها هذا الممر الحيوي، بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الاستراتيجي أرضا أمريكية. قال رئيس أقليم كردستان العراق إن الهجمات التي استهدفت مقر رئيس حكومة الإقليم مرفوضة وتمثل تصعيدا خطيرا، ودعا الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن البلاد. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

عرفت نقطة الخوفي ماني شخايف أغرقت وسط السويد ومملات كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تويتي ونلقاهم في وحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف نتفكرهم وقت سرحتي نتفكرهم وقت طالعتي

رجعنا من جديد في باراسول، نجد لكم تحية محلها زياد غرسة. نحبك هكا كلمة، نحبك حلوة برشا، إن شاء الله توصل للناس اللي هكا تستحقها، الناس اللي تحب تسمع كلمة نحبك. وكما قلنا قولوها بصدق وكهو. البونيمور اليوم حضرناها على موضوع مزيان، موضوع هكا ينجم يهمكم انتم، كيفاش نعيشوا مرتاحين من غير ما نبقى مربوطين بآراء الناس. الجواب يكون مع الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي، مختص في العلاج المعرفي السلوكي، هو اللي باش يعطينا الإجابة على السؤال هذا. نجم يكون سؤال حير برشا من الناس، أما ما يصيرش. نشوفوا معنا أسامة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا. مازال معنا ولا إن شاء الله معنا؟ باهي، على كل باهي، في انتظار انه يكون معنا الدكتور. نذكركم اللي تنجموا تابعته حرف F كيما فلاش باك على 85 990. اذا تحبوا تربحوا الليتيكي العرض اللي لعرض جيل الثمانينات والتسعينات في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة، هذا في اطار دورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. معنا دكتور اسامة ولا نرجعوا للموسيقى ومن بعد نرجعوا به؟ ما شاء الله عليها، صابر توت سويت ومن بعد نرجعوا مع البونيمور.

0: نرجع للبونيمور كما قلنا في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر في موضوع اليوم هو كيفاش نعيشوا مرتاحين من غير ما نبقى مربوطين بآراء الناس. الدكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص في العلاج المعرفي السلوكي معنا في المباشر. أهلا وسهلا دكتور أسامة. مرحبا. أهلا
1: وسهلا غازي. أهلا وسهلا مستمعين جوهر في
0: إيه. شنو أحوالك؟ سافا؟
1: أيوة سافا. دونك يعطيك الصحة على السوجي نتاع اليوم. نحب نبدا بسؤال بسيط، اما يمكن كل واحد فينا عاش بطريقة ولا بأخرى. ديما نسألوا روحنا ولازمنا نسألوا روحنا قديش من قرار في حياتك خذيته خاطر أنت مقتنع به، وقديش من قرار بدلته خاطر خفت من شنو باش يقولوا عليك الناس. ديما تقول شنو باش يقولوا، شنو باش يفكروا، إسكو مش يعجبهم الشوا نتاعي، إسكو مش يوافقوني ولا لا. وساعات من غير ما نحسوا نلقاو روحنا نعيشوا مش بالضرورة كما نحبوا احنا، اما كما يتصوروا للآخرين يحبوا كيفاش احنا نعيشوا. والأغرب انه حتى كما يقولنا حتى حد كلمة مخنا نجم يبدا يكمل الحكايه وحده، يقول يا ترى شنو مش يقولوا عليا، من غادي تبدا الحكايه، نبدلوا طريقه لبسنا، اختيارنا، قراراتنا وحتى التصرفات نتاعنا فقط باش نتفاديو حكم الاخرين. اما السؤال نحبوا نطرحوه اليوم، هل نجم نعيشوا مرتاحين، نسمعوا اراء العباد، نحترموهم من غير ما نخليهم تتحكم في حياتنا وفي قيمنا؟ وهنا اليوم باش نفهموا علاش راي الناس ياثر فينا للدرجه هذه، وشنو يصير داخل مخنا، والاهم اهم حاجه كيفاش نتعايشوا ونتعلموا نعيشوا براحه اكبر من غير ما نبقاو اسرى نظره الاخرين لينا. دونك اهم حاجه لازمنا نعرفوا علاش راي الناس يهمنا. دونك كي نحكيوا على راي الناس، اول حاجه لازم نفهموها انه اهتمامنا بنظره الاخرين حاجه طبيعيه. كما نعرفوا الانسان كائن اجتماعي، من صغرنا نتعلموا نعيشوا في المجموعه ونحتاجوا الاحساس بالقبول والانتماء، لذلك مخنا بطريقته يراقب ويسأل روحه يقول هل أنا مقبول، هل تصرف هذا مناسب، كيفاش العباد الاخرين مش يشوفوني. والمشكلة مش في اهتمامنا برأي الناس، دونك المشكلة يبدأ وقت اللي رأي الناس واللي هو المقياس اللي نقيسوا به رواحنا. مثلا شخص يعلق على تصرف عملناه، نبدأ نقوله هل هذا هو رأيه، ولا نقوله لروحنا يمكن أنا غالط، يمكن الناس كل شوفني هكا، يمكن مانيش بهي ولا هكا هما يشوفوني. ولهنا ندخل في نقطة أساسية في العلاج السلوكي والمعرفي اللي لازمنا نفسره، أنه بين الحدث والشعور متاعنا فما حاجة مهمة، هي الفكرة أو التفسير نعطيه احنا للحدث. يعني مش بالضرورة حدث واحد هو اللي خلينا نحسه بطريقة معينة، ساعات تفسير اللي أعطيناه للحدث هذا هو اللي ضخم تأثيره لنا. مثلا شخص يقول لك أني مانيش موافقك، هذه في حد ذاتها مجرد وجهة نظر، أما إذا مخك ترجمها هو ما هوش موافق معناها أني فاشل، وقتها تولي تحس بالقلق وبالشك في روحك، ويمكن حتى تبدل قراراتك وباش ترضي العبيد عليك. إذا من هنا لازم نفهموا حاجة مهمة غازي والمستمعين الكل، اللي رأي الناس معلومة راو مش حكم نهائي على قيمنا وعلى مبادئ متاعنا. دونك لازمنا نعرفوا اللي لازمنا نعيشه براحة أكثر من نكونوا أسرى لآراء الناس. ولهنا فما حاجة مهمة لازمنا نفهموها، اللي هي وهي فكرة أساسية، اللي رأي الآخر هو معلومة نجم نسمعوها ونقيموها، أما مش هي حقيقة تكون تحدد شكون إحنا. إذا كان الرأي فيه ملاحظة مفيدة نستفيد منها، إذا كان مجرد ذوق أو اختلاف نخليوه في براسه، أما ما نحاولوش رأي الشخص إلى حكم شامل على قيمنا. دونك الحاجة اللي لازمنا نركزوا فيها توا، اللي هي كيفاش نعيشوا براحة أكثر من غير ما نكونوا أسرى الآراء الناس. بعد ما فهمنا إنه رأي الآخر معلومة مش حقيقة مطلقة، نجمو نبدأو نتدربو. أول حاجة لازمنا نتعلموها أو الأداة اللي هي لازمنا نوقفوا الفكرة التلقائية. إيش معناها؟ معناها لازمنا ناخذوا بوز كل ما يصير موقف ونحسوا إن كلام الشخص هذاك أثر فينا، ونسألوا روحنا شنو صار إكزاكتومون، شنو أني فسرت، وهل فما دليل على التفسير هذا، ولا هل فما تفسير اخر. مثلا شخص ما جاوبكش الفكرة التلقائية تجيك اكيد متقلق مني ولا ما يحبش يكلمني، اما يمكن يكون فما تفسير اخرى، ينجم يكون هو ما انجاجي مشغول عنده خدمة ولا ما شافش المساج. اذا من ما اعتبروش اول حاجة فكرة جيتنا هي اللي هو الشخص اللي كما ما يحبش يرانا. الحاجة الثانية اللي هي لازمنا نفرقوا بين الرأي الآخر والقيمة متاعنا. اش معناها؟ إذا شخص انتقد تصرفه عملناه، إذا ما يعيش أنه يحكم على شخصيتنا الكل، نقوله هذا هو انتقد تصرف معين مش قيمتي أني كإنسان. وحتى إذا غلطنا الغلطة ما يعنيش أننا فاشلين، بدلوا فكرة أني فاشل ولا أني ما نجحتش بفكرة أني غلط في الحاجة هذه، ونتعلم ونجم نتعلم منها. ومن هنا نبدلوا طريقة التفكير، اللي الحكم متاع الأشخاص ما هوش حكم شامل، اللي هو تقييم للوضع القاعدين نعيشوا فيها. الأداة الثالثة اللي لازم نستعملوها اللي هي لازم نسألوا روحنا شنو نحبوا. إيش معناها؟ قبل ما نعمل حاجة فقط باش نرضي الناس، نحاول نسألوا روحنا أنا شنو نحب، شنو يتماشى مع القيم نتاعي، لو كان ما كنتش خايف مع حكم من حكم الناس شنو كنت باش نختار. هذا ما يعنيش أننا نجهلوا الآخر، ما معناها نعملوا توازن بين احترام الناس واحترامنا لروحنا. رابعا واخيرا ان انت لازمنا نتعلموا نتحملوا ان الشخص ما يوافقكش، هذه نقطه مهمه على الاخر. ماذا بينا نقولوا الهدف مش ان الناس كل تحبنا، هذا مستحيل. كيما باش يكون فما اشخاص ما يوافقوكش، المهاره الحقيقيه لهنا هو انك تقول ممكن ما يعجبوش اختياري وانا نجم نتحمل هذا الاحساس، اما يعني هذا مش معناها تحسوا بالاحراج والقلق ولازمنا نبدلوا قراراتنا، لازمنا نتعلموا نعيشوا بالاحساس اللي احنا نكونوا مختلفين وما نساعدناش نفس اراء العباد، ونخليه الاحاسيس هذه تتعدى من غير ما نخليه هو اللي يكون يجدينا في الشوا نتاعنا وكل شيء. وتمرين بسيط ماذا بينا نخرجوا به معناها المستمعين الكل، وقت اللي تحس اللي راي الشخص الاخر اثر فيك اسال روحك اربع اسئله. سؤال الاول تقول شنو قال الشخص هذا بالضبط، سؤال ثاني شنو هو أنا فهمت من كلامه، سؤال ثالث شنو هو الدليل أن التفسير بتاعي صحيح والتفسير بتاعه صحيح، سؤال رابع إذا كان هذا مجرد رأي شنو هو رأيي أنا فيه، معناه كان جاي هو رأيي هو شنو هو أنا رأيي فيه. ضرب الأسئلة البسيطة هذه مع التكرار تخلي مخنا يفرق ما بين قشتين اللي هو الفرق ما بين الحقيقة والرأي، يفرق ما بين الانتقاد والقيمة الذاتية للشخص، يفرق ما بين الأحاسيس متاعنا والأحكام اللي قاعدين نواجهوا فيها.
0: هو شنو قال أني شنو فهمت شنو رأيي فيه،
1: وإذكو هذا مجرد رأي ويني شنو رأيي فيه وشنو الدليل اللي التفسير متاعه صحيح.
0: دونك
1: في الأخر الاستقلال النفسي مش معناها نعيشه ضد الناس، الاستقلال النفسي معناها نسمعوا الناس نحترموهم ناخذوا من كلامهم اللي ينفعنا، أما ما نعطيوش لآرائهم السلطة الكاملة على حياتنا، خاطر في النهاية حياتك هي حياتك أنت وآراء الناس تبقى ديما آراء.
0: بالضبط، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور أسامة العاشمي، تحية كبيرة ليك. يلا نرجع للموسيقى مع يسرى محنوش في الكوكتيل التونسي.

0: مريم نور الدين، نحن ما زلنا معكم، سمعنا داي داي وما زلنا في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجد لكم التحيه، ما تنساوش نجموا تبعثوا حرف اف كيما فلاش باك على 85 990. اذا تحبوا تمشيوا تتفرجوا الليله على عرض فلاش باك في مسرح طلق سيدي دار سوسه، جيل الثمانينات والتسعينات، جو مزيان برشا في ساريت الليله في سيدي الظاهر اف على 85 990. وقايدكم تو مع الميني ميكس.
1: 1 2 3
0: Summer Mix. Summer Mix الليلة في جو الميرينغي واللاتينو في عشويتنا بيان سور، ما ننساوش اللي هكا جو التسعينات زادا. نسمعوه تو سويت، ليتس جو دي جي.

نصل معكم لما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. مبروك للصادق غنيم من سوسة وجليل القاضي من المستير. صادق غنيم من سوسة وجليل القاضي من المستير، كل واحد فيهم يربح دو تيكي العرض فلاش باك الليلة في مسرح لوات طلق سيدي دار سوسة. فلاش باك جيل الثمانينات والتسعينات. بعد شوية موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية، وبعدها بايلة، والمشوار يتواصل على الدنيا وما فيها. تحية ليكي بالكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال. ميرسي ياسمين، يعطيك الصحة. هكا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. في الأمان، وباي باي.

0: فيسبوك نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى لذوق، طور حالك.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه صعيديه،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر المقبل في صورة عدم استجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة هذا اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صادر عنه اليوم عن أن الأرض ستشهد فجر الجمعة 28 من أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. المعهد أبرز أن الخسوف سيكون مرئيا بدرجات متفاوتة في مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا أجزاء من أوروبا وإفريقيا. تستعيد طرابلس الليبية الكهرباء على نحو تدريجي بعد انقطاع شامل نجم عن هجمات على المحطات الرئيسية في البلاد، فيما تواصل أطقم الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إصلاح الأعطاب لضمان استقرار الشبكة. نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بمزاعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. في ردها على تقارير إعلامية حول استخدام القوات الأوكرانية طائرات مسيرة بريطانية، صرحت السفارة الروسية في لندن لوكالة تاس بأن بريطانيا تراهن على تصعيد الصراع في أوكرانيا بالسماح لكييف باستخدام الطائرات المسيرة البريطانية لشن غارات في عمق الأراضي الروسية. الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا، رافقكم حتى للسبعة متاع العشية، وفي موعد جديد وأسبوع جديد اليوم الاثنين 17 أود تخطيطنا المهرجانات الاحتفاليات. الجو الصيفي مازال متواصل إن شاء الله كالعادة على الدنيا ما فيها جوهر أفام من الميلادي هيبالوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها. مرحبا بالجميع،
3: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. احنا كالعاده رونديفو نبداو به الاسبوع، ان شاء الله اسبوع موفق عليكم الناس الكل. نحكيوا على مهرجانات، مواعيد مهرجانات اختتمت فعالياتها، مهرجانات اخرى انطلقت في السهرات نتاعها. اكيد تلقاو ديما المديرين المهرجانات، المكلفين بالاعمال الاعلام بيان سور، وكل ما يهم السهرات هذيا ديما تباعا في ثلاثه سوايع من توا حتى للسبعه ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فام، اكيد مع ليكيب الكل. ما خلينا نبداو بياسمين، نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا في ديجيتال ولا جوهر فيم تي في، تامل لكم لللايف نتاعنا. نسلموا زيد على حسام القايد في الاخراج، نقول اهلا وسهلا ومرحبا. سلموا زيد على جمال بوقديده، سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. انتوما اللي تكونوا حاضرين معنا، انتوما اللي تكونوا في المتابعه والاستماع، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شنو رايكم مع ريتم الموسيقى اللي ننطلقوا به تسويت على موجاتنا تباعا تباعا؟ شيرين اللي تكون حاضره بيان سور، شيرين تكون حاضره في الاستمتاعنا، محمد حمائي وغيرها من الأسماء. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

Drop it out.

0: 24 دقيقة. مرحبا بنا جديد في بايلا، مواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية.
1: يلا حتى السبعة متاع العشية الرونديفو متواصل في بايلا، نحكيو مهرجانات نحكيو عروض. كما قلنا لكم أول الرونديفو قلنا أنه مهرجانات بدأت في البرمجة بتاعها، ومهرجانات تختتم فعالياتها كما مهرجان المناسير الدولي اللي يختتم غدوة فعاليات دورة كانت حافلة بمجموعة من العروض مجموعة من السهرات. وغدا يحيي الفنان الكبير محمد جبالي حفل الاختتام، أكيد يكون حاضر معنا باش يعطينا هكا أنا فونغو على التحضيرات فيما يخص حفل الاختتام غدوة. دونك قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فام.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بجمهور مستمعي جوهرة فام، مرسي على الاهتمام والاتصال.
1: أكيد لازم أكيد لازمنا نتصلوا ولازمنا نهتموا بمبدعينا وفنانينا، سورتو كي يبدأ الجمهور هكا متوحش حضورهم في المهرجانات التونسية. دونك حفل اختتام باش يكون غدوة إن شاء الله في مهرجان المناستير، احنا تعزينا لواحد من الموسيقيين بيان سور اللي رافق الفنان رؤوف ماهر اللي وفاته المنية، دونك إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك محمد جبالي مش غريب على جمهور مهرجان المناستير
2: هكا ولا حبيت ساعات كل شيء يعني نحطوا كل حاجه في اطار. انت يعطيك الصحه، هي السهره كانت بالاساس اختتام للفنان اللي ما شاء الله ناجح وربي يوفقه رؤوف ماهر، لكن عازف من العازفين يعني توفى الله يرحمه، فاختار رؤوف انه ما يكونش موجود يعني الحفله اعتذر معناها ونفهمون عذروه معناها هذا حد من الموسيقيين اللي موجود معه. تم الاتصال بي من اداره المهرجان المنستير واللي تربطني علاقه طيبه بهم، وهذيك من الاسباب اللي خلتني نقبل، لكن انا يعني في العاده انا ما نقبلش عرض قبل بنهارين لكن نظرا للعلاقه الطيبه، وهنا الناس اللي تلقى بعض، وهنا ديما نقول كي تبدا العلاقه طيبه نخمو البعيد، فهمت كيفاش؟ فتولي تعمل أني فوق معناته، يمكن كان جات العلاقة لقدر الله ما هيش هي لإدارة مهرجان بطريقة ما نعتذر وما نشاركش، لكن كما قلت لك فنظر العلاقة الطيبة مع إدارة مهرجان المنستير هما معذورين لأنه يعني هم عنده موعد اختتام الحفل معناها للسهرة في دات معينة يزم يختموا المهرجان، ورؤوف ما هو معذور كما قلنا منه عازف من العازفين تاعه وتوفى الله يرحمه ما يكونش موجود. فتم الاتصال بيا بعد ما تشاورت أنا وإدارة أعمالي وشفت كذلك، لأنه شفت لازم نشوف العازفين اللي معاي اللي متعودين يخدموا معي اسكو ديسبونيبل ولا أنا ما عنديش أن انجاجمون، واتصلت بشكون لاهي بالفرق، عملت اتصالات وتلقينا تقريبا نسبة 95-95% من الموسيقيين أنا متواجدين. فتوكلنا على الله وقبلنا الاقتراح إدارة مهرجان المنستير وباش نكونوا متواجدين غدوة إن شاء الله في سهرة الاختتام، وأنا مش غريب على جمهور المنستير وجمهور الساحل وجمهور تونسي ككل. فهمت
1: بيان سور. دونك هو محمد جبالي خلينا نقولوا سنة مالوروزمون ديما نقولوا مالوروزمون بتواجده قليل في المهرجانات، هذا اختيار منك بيان سور، لكن غدوة الجمهور باش يتمتع بريبرتوار أكيد باش يكون على امتد أكثر من ساعتين نظن، دونك مع الموسيقيين والعازفين اللي باش يرافقوك غدوة. دونك خلينا ناخذوا فكرة يمكن للجمهور اللي باش يكون حاضر غدوة في عرض الاختتام شنو يستنى فيهم، غنيات أكيد حافظينها باش يردوها معاك، دونك شنو فما تحذيرات؟
2: والله التحضيرات يعني بما انه كما قلت ما نحبوش نرجعوا نحكيوا في الموضوع بخصوص المهرجانات تي ان شو من يانا، لكن كنت في زوج عروض في تستور ومؤخرا لوتريز اللي فات في جريمدا، وكان عروض الحمد لله ناجحين من حيث الجمهور من حيث خاطر زاد نرجعوا في نقطه مهمه، الجمهور مهم جدا ويفرح كل فنان يكون متواجد الجمهور، لكن شنو المحتوى السهر اللي تتقدم، لانه يعني احيانا احنا نحكم على سهره ناجحه جاء الجمهور ناجحه وما نركزوش على الجانب الفني الفنان مش قدم، وذاك اللي يخلي أحيانا الجمهور هو نفسه يغادر المسرح لبعض السهرات أو بعض الفنانين إذا ما يقتنعوش باللي تقدم له، وإلا الإنتاج في حد ذاته الفنان يوم ذاك اللي مع المسرح يكون معروف بغنية واثنين وبعد يجيب منه ويجيب منه وغني منه وغني منه. فهذا من النقاط المهمة إلى جانب الجمهور، حضور الجمهور مهم، وإنه الفنان شي يقدم وإنه الجمهور يقعد لآخر وقت كيفاش حتى والله آخر مرة في جريمدا قالوا لي مازال ماذا بينا زتنا معنا تقريبا قدمت ساعتين درجين والجمهور مازال متفاعل مع السهرة. فكما قلت الجمهور المنفسير ماشي غريب علي وسهراتي اللي قدمتها غادي الحمد لله نذكرها الكلها كانت ناجحة. البرنامج الأغاني القديمة اللي تو يطلبها الجمهور كما خزرت عين القتالة كما يحنين كما انت الكل كما خديم جنبك كما يقمر كما ايش السر اللي فيك وغير وغير وغير وجديد غنيت ما شاء الله ما شاء الله غنيت تك تك تك تك غنيت انا انسان غنيت توحشتك غنيت تحيت تحيت غنيت عامل فيها صاحبي وبعض الاغاني الترابية لانه الجمهور نعرف ديما يحب يسمعني في عبد الحليم غنية اثنين حاجة الوديع الصافي حاجة ام كلثوم ودي فوانا نخلي الجمهور احيانا نطلب منه نقول له كان فما حاجة طلب على الطاير هكا وغنية نحفظها فتكون سبونتانية برشا فما برنامج مبرفين عليه وحاضر لكن ما فيها بس حاب ناخذ بخاطر الجمهور دي فوا يكون فما اقتراح غنية ولا زوج
1: دونك الجمهور غدوه ان شاء الله على امتداد سويعتين باش يتمتع بالاغاني باش يتمتع بحفل ان شاء الله يكون ناجح كما عود محمد جبالي جمهوره باش نبعد شويه على يمكن اليوم بنظره المتلقي خلينا نقول والفنان زاد ما نجموش نفسه هذا عن ذاك كيف شفت اسناء يمكن وانت اشرت انديريكتومون تقول ما هوش مهم جدا انه الحضور يكون نتاع الجمهور هو مقياس نجاح العرض نجم يكون العرض فنيا
2: هو يوزي في نجاح السهرة ما تعمليش الدوانة مع الجمهور
1: لا مش مع... لا الجمهور مهم
2: هو الجمهور مهم لا مش نرجع نواضح هو الجمهور مهم جدا معناه فرحة الفنان كي يصعد المسرح ويلقى المسرح مليان حتى مش مليان 100% على الأقل يكون 70 80 90% هذاك معناها سمحني في العبارة الشيخة متاع الفنان لكن حبيت معناها من الحاجات هذلك اللي نضيف لسهرة ناجحة نقوله سهرة ناجحة بدرجة أولى حضور جمهور وبدرجة ثانية المحتوى اللي تقدم له الفنان هذاك على المسرح شنو هو غنى للجمهور فهم كيفاش اسكو شدوا لاخر السهرة ولا لا هذا هو اللي نحكي فيه أنا كما قلت معناها لأنه كما قلت أحيانا ننساو الفنان اش قدم كل شيء وفهم كيفاش معناها فما أني كليبري كما قلت بدرجة أولى حضور الجمهور وتفاعل الجمهور ويقعد الجمهور لاخر السهرة ويردد أغاني زادة حتى مش 100% على الأقل زادة لاتيس كيت لاسيلسان مينيموم يكون فما 70% انتاج خاص به وميسالش نغني شوية تونسي شوية شرقي شوية لكن لو مينيموم يا خويا نمشي معك أبد حتى 50% من انتاجه كيفاش فهذا هو نقوله سهرة ناجحة واستمتعنا وغنانا ومنا غني وشوية منا وشوية منا فوالا
1: تبعت سنة عروض تبعت سنة عروض فنية حبيت نسألك اليوم كمتفرج وكفنان زادة تبعت عروض تونسية حضرت كيف شفت إجمالا سنة
2: والله حضرت مش الكل حضرت فما لأنه تم تكريمي سهرة جوهرة على في دار وهنا مرة أخرى شكرا على التكريم وهذا شيء مش غريب على جوهر اللي كل عام يعني تكرم بعض الفنانين المبدعين وكانت سهرة ناجحة جدا ومن الحاجات اللي نجحت ليلتها يمكن أول مرة تقابل في المباشر أنا ونوردو كان لقاء جميل جدا في برشا محبة وحكاية نوردو وهذا يشرفني أنه يكون فما تعامل إن شاء الله فهمتني فهذا من العروض اللي حضرتها شنو آخر حضرت حضرت العرض معز التومي للقرهمانة في كرتاج
1: أي شفناك يعني
2: أي فوالا شنو آخر والله هنحكي معاكم نتذكر تقريبا ذكر لكن سينوم تابع حضرت البروفة نبيها كراولي وكان سهرة ناجحة في كارتاج حضرتها لك في البروفة لأنه كان نهارات عندي التزام لكن سنة خليني نقول متنوعة فما عروض تستاهل عروض ناجحة فما عروض متوسطة فما عروض أقل معناها من متوسطة فهمتني وهذه السنة سنبيه تعودنا به كل عام فهمت كيفاش ويصير برشا حكيت ومن بعد ننسى ونعاود ونرجع العام الجاي كيف وهكذا
0: دونك جبالي هي بحكيت على الجمهور انا حاب نحكي على الفنانين اليوم شفنا برشا فنانين في محطات مختلفة يعني تفاعلوا وتعاطفوا مع محمد جبالي ونعرفوا الأسباب الكل وكما قلت مانيش باش نرجعوا لها حبيت أن نشوف يعني كيفاش شاف يعني كيفاش تقبل محمد جبالي هل التعاطف أو إقحام اسم محمد جبالي في بعض المواقف وفي بعض المهرجانات أحيانا يكون مثلا فنان متغش شوية على إدارة مهرجان معينة أو أمور لوجستية أو غيره ودائما وسمحني في الكلمة يرمي الكارت متاع محمد جبالي كيفاش يعني تفعلت مع الحاجة هذه هل هي حاجة تفرحك تقول أنا ديما مع الفنانين اللي ونشكرهم خاطر تفكروني خاطر عطاوني الحق أو فما مواقف من مواقف
2: أكيد يعني هنا يعطيك صحة سؤالك. حتى نرجع موضوع التنانين حتى من الجمهور العادي معنا قالوا محمد يستحق كذا وكذا.
0: لا هذا بدون شك
2: معنى هذاك في بالي تحكي على بعض الفنانين كذلك اللي هما زاد في بعض.
0: أنا نحكي بالذات فقط على الفنانين الجمهور.
1: يعني الجمهور
2: بدون شك يفرحني وأنا يغيروا على الفنان محمد جبالي لأنه يعني محمد جبالي فنان تونسي اثنين عمل 40 كاريرة مش بالسهل. فما ناس نعرف محمد جبالي يروق للبعض وللبعض لا وذي في سنة الله في خلقه من نجمش. لكن أغلبية الناس اللي يعرفوا المسيرة هذه متابعينها يعرفوا شكون محمد جبالي وشنو يستحق محمد جبالي. وهذا هو اللي ينقصنا معناها احنا نغيروا على بعضنا ونحبوا بعضنا وكي تواتي باش نقولوا كلمه حق ونعطيه حق انسان محمد جبالي ولا غيره اللي يستحق ما نبخلوش عليه خاطر احنا نبخلوا ساعات معناتها احنا سباقين باش نقولوا ساعات كلام يوجع لكن كي باش نعطيه البعض من الاشخاص حقهم فهمت كيفاش نبخلوا شويه. لكن فما ناس الحق معناها يعطيهم الصحه ومشكورين وبلوزور معنا دي كومنتير في كلكو زارتيست اخرين ما نسميش يقولوا كان اولى محمد الجبالي فهمت كيفاش اكيد هذا شيء فرحنا. وفي نفس الوقت كما قلت زاد نحب نشكر بعض الزملاء الفنانين اللي كانوا احنا نتسماو شيء مسيرتنا نتاع 10 سنين قدام 40 سنه مسيره فنيه. وهذا هو الفنان وهذا هو المواطن اللي يغير على ولد بلاده واللي يعطي حق ولد بلاده. وكذلك ما ننساش نحب نقول انه كذلك معناها سبحان الله والحمد لله معناها هي بشني الموضوع كله ما نحبش نحكي فيه وانه حبيت نحتفل كارير على مسرح قرطاج اول وقوف على مسرح قرطاج سنه 86 نجوم الغد نهائي نجوم الغد. انا غنيت اكثر من 20 مره على مسرح قرطاج لكن حبيتها بكل بساطه وانه معناتها بمناسبه 40 معناها كارير كنا على المسرح ما كتبش مش مشكل لكن باش نكون متواجد في حفله النادي الافريقي يوم 28 اي نعم.
0: انت هزيتني للسؤال الموالي 28 جوز ان شاء الله على رطح مسرح قرطاج حفل من تنظيم سوسيوس النادي الافريقي. محمد جبالي يحبوه محبي النادي الافريقي محبي النجم الساحلي محبي ترجي الرياضي المحبي
1: كل الفرق التونسيه
0: من الشمال الى الجنوب.
2: الحمد لله
0: ما تشوفش انه ينجموا هكا ياخذوا في خاطرهم شويه وكانه يعني اليوم محمد جبالي يمثل النادي الافريقي واحنا لا ما مش عارف يعني
2: علاش ياخذ في خاطرهم. يعني شو النقطة هذه مهمة جدا أنا يمكن نجي جميع ديكلاغي شنو اللي كيف نحبها لكن هاي جات من الفريق اللي أنصفتني نقولها بكل صراحة وخليتني باش كنت متواجد على مسرح قرطاج 2026 كما قلت لك يعني لي برشا كارطون كارير. لكن الجمهور انا جمهوري كما قلت انتم متنوع معناتها اللي زيكيب كل لهنا مساش نقطه راهو الفنان هو انسان مواطن معنا حر هو في اختياراته. علاش نقبلوها من لي زغوبيا الارتيست جامي عملوا معناها تعليق يا ذك كيف يحب كيفاش يحب يعمل يمكن ريال مدريد ولا برشلونه ولا اليوفي ولا غيره ولا انتر ميلان ولا فهمني هذاك هو فنان كما يحب كيف معين كيف ما يحب لون معين كيما يحب ماكله معينه كيما سياره معينه. لو نمشيو بالعقل وانه هو كي ارتيست تونسي هذاك في مصر او عادي جدا يحكيو هذا يحب الاهلي والاخر يحب الزمالك ويجيو الجمهور الاهلي والزمالك ومن المنصوره وغيره في نفس الشيء هنا في تونس الحمد لله. خلينا نقول معنا قله قليله وانه يمكن كلمة متعصبين بزياده باش يقول لك كيفاش هكا. انا بالعكس كلموني انا برشا والله ومحلها قالوا لي انا احنا برغم راه نحبوا المكشخه والاسبيرونس لك باش يجيو محمد يتفرجوا فيك خاطر نحبوك
1: اخويا وقت دونك 28 اول خلينا ناخذوا فكره دونك على العرض هذايا باش
2: نعم.
1: نستغلوا الفرصه
0: هاي هل باش يكون العرض محمد جبالي هو العرض اللي حلمت به
1: كما سهريه الاربعينيه اللي باش تعملها تحت في بها في مهرجان كارتاج نفس الكونسيبت
2: كانت تكون مختلفه الاربعينيه فما كان برنامج اخر واغاني وكانت فما فكره كان فما الفكره معناها هو انه 40 سنه باش كانت فكره وانه تقدم 40 اغنيه مش كاملين بتباع باش يكون فاهم دي شانسون كاملين وفما دي ميدلي وفما بروجيكسيون باش تصير من الاول كلكو فوتو اللي في بدايه محمد جبالي كان فما فكره عرض كامل. لكن بما انه في صارت نادي الفريقي باش يكون باساج نتاعي نتاع اونتر 30 و 35 مينوت باش نختار لي سوكسي اللي تعرفوا وفما شويه من جديد وفما حاجات اخرى باش غنيه نخليها بدي سوربريز نهارتها فهمت كيفاش معناها. لكن اكيد ما نكون كان فرحان كيما قلت لك الوقفه على مسرح قرطاج مش اول مره انا راه نحكي لك راهو فوق العشرين لكن عندها سنة تعني لي
1: عندها نكهة أخرى
2: عندها نكهة خاصة معناها داير أنا نهارك اللي باش نوقف ربي حين بخير باش نتفكر أول وقفة 86 يعني كي نقول توا 86 و 2026 40 كارير راهو أنا نحس بها نعرفها هذيك مش سهلة 40 كارير معناها أنا حتى كي خليت في خاطري خاطر 40 سنة وراهم برشا خدمة وبرشا تعب فهمت كيفاش؟ فتعني لي الكثير واكيد باش نكون فرحان وان شاء الله نعملوا جو حلو وان شاء الله 28 كما قلت على مسرح قرطاج سهره النادي الافريقي.
1: باش يكون فما زيد فنانين اخرين ان شاء الله في الحفل؟
2: فما فنانه وفما الاوركسترا سيمفونيك وفما بعض الجمهور هو اللي باش يغني.
1: داكو احنا باش نقولوا ان شاء الله دائما مبدع محمد جبالي فنان يحبوا الجمهور نتاعو يردد اغاني فنان غدوه ان شاء الله باش يكون على موعد معاه في صاله اختتام مهرجان المنستير. ما نحبش نقول الجمهور ينصف الفنان ولكن هو ينصفه بدرجه اولى وقت اللي يكون حاضر بقصه كيم نتاعو يردد الاغاني. مهم جدا حضور الجمهور لانه يعطي بوش للفنان يطلع اي دونك ذاك علاش دعوه لجمهور المنستير غدوه باش يكونوا حاضرين. انت شنو توجه لهم رساله محمد
2: جبالي
1: على موجات
2: جوهرة فهم؟ تو سامبلومون كلهم غدوا بحذاكم محمد جبالي في اختتام مهرجان المنستير نحبكم تجيوا بعدادة غفيرة وباش تعملوا جو كما سبق في السهرات في المنستير وفي الساحل وفي تونس كل. نحبكم غدوا متواجدين في ساحة الاختتام مهرجان المنستير باش نغنيو باش نشيخو باش نتسلطنو باش نضحكو باش نتفرهدو
1: ان شاء الله. وان شاء الله دائما مبدع كما قلنا تكون حاضر في المهرجانات لانه يليق بك المسرح بيان سور بالكارير نتاعك الموسيقى اللي تقدمها. هذوما فنانين تونسيه اللي لازم اولى المهرجانات التونسيه اولى انهم هما يعتليوها بيان سور. دونك ان شاء الله الدورات الجايه وان شاء الله كما قلنا تكون برمجه تنصف الفنان التونسي. شكرا لك محمد جبالي
2: وحبيت زاد نقدم فما تواريخ خارج تونس ان شاء الله.
1: اي
2: فما مهرجان العود ان شاء الله في السويد باش يكون 25 سبتمبر باش يتم تكريمي انا ومن مجموعه من الفنانين وبعدها في اكتوبر ان شاء الله باش يكون لي سهره في مونريال في كندا ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل التوفيق كل الدعم محمد جبالي يعطيك الصحه.
2: شكرا
1: شكرا ليك. 18 اوت في اختتام مهرجان المنستير الدولي ونهار 28 اوت هكا سيعتلي مسرح كارتاج بيان سور في سهره النادي افريقي. دونك مع كقلكم مع فنان وكيف كيف الجمهور اللي باش يغني. خليكم معنا احنا ديما نعطيكم المواعيد والتواريخ والمهرجانات اللي اختتمت فعاليتها او ستختتم فعاليتها ومهرجانات اخرى باش تنطلق في البرمجه نتاعها ان شاء الله قريبا. خليكم معنا حتى للسبعه الغونديفو من بايلا.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business News.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. حددت الإدارة العمل لدى التابعة لوزارة المالية يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، والخامس والعشرين من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما تاريخ 28 من أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. يذكر أن اليوم 12/17 من أوت كان آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. هذا ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة العالمية خلال الساعات الأخيرة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة فقد حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينارا للقنطار. دوليا استقرت أسعار النفط في تعاملات هذا اليوم مع تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ينهي الحرب في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات. وبالتفاصيل، انخفضت أسعار النفط وقت هذا بصورة طفيفة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.19% وسجل 88 دولارا فاصل 35 سنت للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.55% لتسجل 81 دولارا للبرميل. ختم حافظت روسيا على ريادتها بين مصدري القمح عالميا، حيث صدرت نحو 46.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الفلاحي الماضي. جاس إلى اللقاء.
2: Business News.
4: Genre FM. Tendance.
5: Tendance.
6: برعايه
7: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا ونحكي لكم على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على منصة الانستغرام. شنو اللي فما جديد في الانستغرام؟ هو تبديل الهوية البصرية، يعني لشارت جرافيك وإلا بلتو الكتيبة متاع كلمة الانستغرام. هذا نلقاوه جديد بعد ما حدثت الشعار النصي الخاص بها للمرة الأولانية بالنسبة للانستغرام منذ نحو 10 سنوات. الخطوة الهدف منها هو منح العلامة التجارية منظر أكثر عصرية وبساطة، ويجي التغيير هذا باش يعوض التصميم القديم واللي اعتمدته منصة انستغرام من 2016. بالنسبة للشعار الجديد نلقاوه يتميز بخط أكثر بساطة ووضوح في محاولة تتماشى مع التطورات اللي جات على تصميم تطبيق انستغرام وهويته خلال السنوات الماضية. أدم موسيري الرئيس التنفيذي للانستغرام يقول لكون المنصة قررت تحديث الشعار بعد مرور أكثر من عقد تقريبا من الزمن على استخدام الهوية القديمة. ويقول لي كون التصميم السابق بدأ قديم برشا مقارنة بالتوجه البصري الحديث للمنصة. ورغم اللي التغيير راهو بسيط جدا، أكيد راكم لاحظتوها الكتيبة، نحكي جوست على الكتيبة، مانيش نحكي على الشارت جرافيك الكلها، كان على كتيبة كلمة انستغرام. سرعان ما أثار تفاعل واسع على الانترنت، فما برشا ما عجبهمش التصميم الجديد، فما البعض الآخر وبعض التعليقات اللي نلقاها موجودة على الانستغرام يعتبروه تفضيل بصري جديد لدى الجنراسيون زد، في إشارة إلى الجيل الأصغر من مستخدمي المنصة. خلاصة القول، الأوبجيكتيف اللي حبت توصل له الانستغرام وصلت له هي إعادة الحديث عليها، ودائما نلقاوها موجودة في الساحة مقارنة بالمنصات الأخرى لي كونكورونت متاحة بتبيعة، جوست تبديلة صغيرة عملتها في الخط وفي الكتيبة وفي طريقة الكتابة بالنسبة لكلمة الانستغرام، عملت ضجة كبيرة وعملت بيبليسيتي جراتويت للانستغرام. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأخر بالكل بتبيعة. أعطيونا رأيكم، أسكو الشعار الجديد متاع الانستغرام عجبكم وإلا ما عجبكمش؟ في لمن

0: 25 دقيقة على موجاتنا، مازلنا موصين معكم الغونديفو حتى لسبعة متاع العشية كالعادة، مواعيد ريتم وأجواء صيفية متواصلة مع مهرجانات مع عروض مازالت هكا تكون للجمهور التونسي. وإحنا باش نزوكم لمهرجان قصور السيف بسلقتة باش نحكيوا على ما تبقى في برمجة مهرجان قصور السيف، أكيد مع ضيفنا مدير المهرجان السيد زهير سليمة اللي يكون ضيفنا توت سويت. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا فريق اذاعه جوهره فم، ومع الشكر على تقديم المهرجان وتعريف مهرجان قصور السيف سلقتة. مرحبا بك.
0: شكرا لك. دونك خلينا نمشيو نحكيو على البرمجه والمهرجان. برمجه انطلقت نهار 29 جويليه تتواصل الى غايه 20 اود. دونك نحكيو على البرمجه.
1: اهلا وسهلا. مهرجان قصور السيف سلقتة السنه مهرجان في دورته 44 مهرجان ثري ومتنوع، حبيناه يكون يستجيب لكافة انتظارات وتطلعات الجمهور. تقريبا إجمالا العروض هي تراوح ما بين الطربي والصوفي والشبابي والمسرحي. الانطلاقة كانت في 29 جويلية 2026 معرض طربي لأسمى بن أحمد، ثم ثلاثة العروض العرض في واحد أوت عرض كازو وسيل مهف عرض شبابي، ثم مسرحية جعفر القاسمي مسرحية بسي، ثم العرض الحدث عرض مرتضى الفتيتي 5 أوت، ثم عرض محلي راب شو معناها مجموعة محلية، ثم مسرحية حنان الشقراني المجيرة، ثم العرض المتميز والعرض الحقيقة كان لقي إقبال كبير وكان عنده وقع كبير في الجهة عرض الزيارة، تليه مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، ثم العرض الحقيقة عرض 15 كانت فيه إشكالية تأجل إلى غاية 23 أوت
0: عرض ياسين الصالحي ما يضحكيش
1: غاية النافح. الحقيقة ياسين الصالح كان موجود وعملنا بلاغ وأجلنا العرض باش يكون إن شاء الله عرض الاختتام 23 أوت نختتموا به فعاليات المهرجان. كذلك عرض متميز وعرض كبير هو باش يكون إن شاء الله عرض حدث نهار 18 يعني غدوة 18 أوت عرض يونغ أرزاد وصنفرة. هو عرض على الشباك للمتعهد عماد بن خود، عرض الحقيقة لاقي توا تجاوب كبير، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نكونوا يتعدى في كنف نكون الأمور التنظيمية على أحسن ما يرام إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وكذلك الدعوة مفتوحة لكل الشباب، يعني البوانت فونت أنا معروفين على الصفحة ومرحبا بيه. أنا عرض نهار 19 أوت جمهوري غني أو صلقت تغني، الكونسيبت جديد هذا حابين نشتغلوا عليه. كذلك عرض 20 أوت عرض عشاق المحفل الجربي. تقريبا هذا إجمالا العروض. أنت كلمتي تقريبا أشرفنا على النهاية، يعني منزلونا تقريبا ثلاثة عروض أو أربع عروض. يعني كانت الحقيقة كانت دورة متميزة تنظيميا جماهيريا والحمد لله وفقنا ربي. وإن شاء الله نكملوا على نفس النسق ونفس الإيقاع اللي بدينا به إن شاء الله. إن شاء الله موافقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دونك الجمهور كان حاضر، العروض تنوعت، برمجة إجمالا ناجحة من خلال خلينا نقولوا شبك تذاكر والبيتخي. دونك إن شاء الله موافقين في بقية العروض. يونغ إرزاد وسانفرا دونك غدوة 18 أوت، سلقت تغني 19 أوت، عشق المحفل 20 أوت، و 23 أوت عرض ياسين الصالحي ما ضحكنيش اللي تم تأجيله نظرا للأمطار الأخيرة نهار 15 أوت. دونك نهار السبت هذيك علاش الجمهور إن شاء الله يكون في الموعد هكا ولا سي زهير؟
1: تقريبا هذا هو تقريبا.
0: خيب بيان، خليوا لك كلمة الختام أكيد توجهها لجمهور سلقتة بعد هالبرمجة اللي أنتم راضين عليها هكا ولا؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله جماهيرية الأمور. الحمد لله
1: والله جماهيري لباس، حتى كنت تنظيمين والحمد لله لباس. نحب نشكر كافة الأعوان وإطارات الأمن الحماية، كذلك الهيئة المديرة اللي معايا فريق التنظيم والاستقبال، تجندنا الكل اليد في اليد وتعاوننا الكل، وتم معنا أخرجنا المهرجان في حلة جيدة وفي تنظيمين وجماهيرين، كذلك حتى العروض فنيين كانت تقريبا كلها ناجحة والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: من خلالك نوجه تحية شكر لوزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة دعم كبير قاعدنا ناخذ فيه احنا كمهرجان قصور السيف سلقتة، لأنه تاريخ كبير مهرجان في دورته 44 الحقيقة لقين تجاوب وتفاعل مع وزارة الثقافة. كذلك المندوبية الجهوية للثقافة في المهدية في شخص معز غريف. الحقيقة دعم كبير سواء عروض مدعمة أو منح، معناها لقين كل التجاوب وكل الدعم. نوجه لهم تحية شكر، وكذلك نحب من خلالك نوجه تحية شكر لكل مدعمين سواء مادين أو معنويين، وخص بالذكر شركة تونيزيا.
0: لا ما نعملوا ببليسيتي للشركات، دونك كل الداعمين للمهرجان، خلينا
1: نقول كل الداعمين للمهرجان يعطيك الصحة، كل الداعمين وكل سواء دعم مادي أو معنوي نوجه لهم تحية لأنهم هم كانت مساهمتهم فعالة في إنجاح دورتنا.
0: خبيه ان شاء الله موافقين فيما تبقى من العروض. شكرا ليك زهير سليمه، مدير مهرجان دونك قصور السيف بسلقته، الدوره 44 تختتم فعاليتها ان شاء الله نهار 23 وتمشي، وادعموا المهرجانات، احضروا تمتعوا بالعروض. وحنا اكيد زيدا ما زالت عندنا معناها هكا سهرات فيما تبقى من صائفه 2026 ومهرجانات 2026، ونعرفوا انه شهر سبتمبر زيدا باش يحمل مجموعه من الاسماء خارج المهرجانات وفي عروض خاصة باش تقام على مسرح كارتاج. دونك اكيد نذكركم باللي دات اللي بلوز موا بديت يكونفيرميوها مع المتعهدي الحفلات. دونك خليكم معنا حتى للسبعة، ديما نعطيكم اخر الاخبار الفنية في علاقة بالمهرجانات. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة على وجهتنا رجعنا لكم في بايلة الرانديفو حتى السبعة متاع العشية. أكيد نحكيه مهرجانات لكذا نحكيه على الأخبار الفنية اللي جينا من الوطن العربي ووجهتنا بشكون مصر. أمينة
1: شكون مصر وتركيز على الحفلات والأجواء الصيفية الاحتفالية في زوز من أكثر المناطق البرانشية في مصر اللي هما الساحل الشمالي ومراسي. بطبيعة الحال اليوم توصلنا صور, توصلنا الأخبار على السهرات الحفلات وزيد الأزمات خلينا نقوله, ولعل يظهر لي أبرزها هالنهارين هذوما أزمة مراسي والإشكاليات اللي كانت موجودة في وحدات العالمين ريزيدنس في مشروع مراسي المشروع الكبير السياحي المتميز واللي الحق الأسعار فيه خيالية. بطبيعة الحال هنا نحكيه على كيفاش تنجم تكون وتستمتع بالشتو, تستمتع بالخدمات غادي. لهنا الإشكاليات هي مع العضوية الشهرية هيبة على خاطر المناطق دوما اللي يحضروا فيهم المشاهير يكون فيهم حفلات خاصة, واللي هنا نحكيه على ديزابونمون بداية من 3000 دولار مقابل 3 زيارات يعني في بلاصة من البلايس أو الشتوت. دونك حاجة اللي خليت السكان متاع منطقة مراسي يتقلقوا شوية ويقول لك الأسعار راهي غالية. على فكرة ننزل نحكيه عليهم والمقيمين في مراسي كما المقيمين في الشاطئ الساحل الشمالي يعني هما من طبقة برجوازية جدا جدا بلوس بلوس برو ماكس. دونك لنا نفهموا متقلقهم بطبيعة الحال مثل هالأسعار هذه. دو توت فاسون عندهم علاش يقولك احنا عملنا ديجا انفستيسمون علاش باش نزيدوا نصرفوا. بطبيعة من المراسي باش مشيوا للساحل والصور وفيديوهات زادة شفناها نتاع العركة نتاع زوجة حسام
0: حسن
1: المدرب المصري وليكس نتاعه مشجرة لي بين دان آدم الزوجة الحالية حسام حسن وطليقته هويدة الغرباوي. شفت الفيديو حق
0: الرجل ديخ في وسطهم يا رسول الله.
1: عندك ما تشوف
0: عندك ما تتفرج.
1: الإشكال أنه اليوم يعني البوست متاع حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري على المحك خلينا نقول. نرجع محمد رمضان, حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي تصدر زادة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أنه الحفل هذايا برشا وصفوه أنه كان مزدحم جدا جدا يعني فوق الطاقة. الناس كانت حاضرة فوق الطاقة. الازدحام هذايا كان تسبب في يعني برشا
0: عملية تحرش زادة صارت لبرشا فتيات
1: دونك هذا اللي حتى محمد رمضان كيف عبر على القلق متاعه وقال لك ياسر هك وهذا غير معقول. نحكيه على أسعار حفل شيرين اللي كيف حفل اللي بيكون في الساحل الشمالي. أسعار التذاكر تاع الحفل ذي يعني مش أسعار تذاكر, أسعار تواول. دونك واحدة من التواول ب 12000 دولار. دونك إذا كنا يعني نجم ترجموها بابري 35 مليون. دونك شيرين والعودة متاحة والساحل الشمالي ما نجم نقولوا كان أسعار
0: نار
1: معقولة. لا معقولة.
0: أنت مش جمعت البروماكس
1: جماعة البروماكس. دونك الكامباك متاع شيرين ونزيدوه الساحل الشمالي ونزيدوه طاولة دونك 35 مليون. ديجا كانت ما نعرفش عرضتك ولا فما اديسيون قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
0: في تونس 21 مليون هذيك.
1: في 21 مليون.
0: معناها قرض.
1: في تونس في بلاصة يعني.
0: صحيح 21 مليون يا رسول الله.
1: في الحومة. 21 مليون دونك.
0: لا أما أنت
1: الشمالي حاجة عادية.
0: أما أنت لاحظت شي زادة احنا نحكيو على الساحل الشمالي اللي هو توندونس سني عندك دو ديستيناسيون صيف 2026 تحسهم متصدرين الترند. ميكونوس وساحل الشمالي. الحاجه اللي باهيه
1: انه اكدك انه الساحل الشمالي اغلى
0: اما اللي حاجه اللي لفتت انتباهي هو انه التوانسه هم اللي قاعدين يصنعوا في الترانس هذوما على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكيوا على تجاربهم في الساحل الشمالي. فما اللي يحكي على سهرات عمرو دياب, فما اللي يحكي على المجمعات بتاع عمرو دياب
1: الحق من عن نسيت شكون المدام اللي تحكي ودخلت البيتش بار يعني
0: سي سا هذيك تحكي تاع عمرو دياب
1: 100 يورو يعني
0: لا صحيح 3000 جنيه اللي هو 100
1: 3000 تلقى عمرو دياب
0: عمرو دياب بجنبك يتعدى على
1: باراسور قالوا بربي طولت منين قال له هنا هنا
0: لوج على الاجواء دونك الساحل الشمالي كما قلنا اللي هو يتصدر الترند سنة صيف 2026 كيف كيف ميكونوس اللي برشا توانسة يمشيو
1: معناها تربط بمنطقة مراسي الجديدة بون تربط فقط مراسي يعني على ملك الاماراتيين ديمونسيون اخرى نحكيو على نورا فتحي الفنانه اللي من اصول مغربيه فنانه كنديه اللي اكتشفها العالم العربي خلينا نقولوا حتى اولاد بلاد المغاربه في افتتاح كاس العالم كره القدم الاخيره كانت حاضره زاده في الساحل الشمالي اجواء استعراضيه اجواء بحريه بامتياز وغادي الجمهور كان زاد اكتشفها وكانت الحفله تحت عنوان سعادة ساحل وين تعرفوا على هالفنانة هذه وأدت مختلف الأغاني امتاحها بالإنجليزية وفيها زادة اللي بالإسبانية وبطبيعة كانت أجواء خارقة العادة
0: اللي المقارنة اللي حب نعملها واحدة بيني وبين روحي بيني وبين نفسي لاني ساعات نقعد بيني وبين نفسي يعني كيف يستعرضوا في الساحل الشمالي والذوقية متاع البحر في الساحل الشمالي والأجواء عندنا في تونس مناطق جميلة جدا ولكن مالوريزمون سياحين مانيش مستغلينها كوم يلفو يعني شنو ينقصنا مثلا مش يكون عندنا مثل الساحل الشمالي ميكونوس
1: شنو ينقصنا ينقصنا رجل أعمال عنده الفلوس اللي صنع بها الجونة وصنع الساحل الشمالي اليوم كيف نحكيه على منطقة مراسي اللي صنعوا
0: انفستيسمون كبير بيان سور وكوم كبيرة ورجال أعمال ولكن الثروة معناها الطبيعية موجودة البحر موجود
1: مش نحطوا سقينا في القاع شوية
0: احنا ديما حاطين في القاعة ما تورنيش ديما
1: مش نقارنوا السياحة في مصر السياحة في تونس دونك لانفستيسمون اللي صاير فما علاش وفما شكون باش يجي حقا احنا ما زلنا بعد شوي
0: والله احنا بعد شوية لو كانت تكون فما عزيمة لانه بلادنا جميلة جدا بعد صور من بعد صور معناها في اليونان باش يلتقطوا صورة اللي هي قريبة جدا سيدي بوسعيد يعني طوابير باش تاخذ صورة للغروب وتشوفوا كل اللون الازرق وكل الاجواء الكل اللي هي ما تبعدش وما تفرقش على سيدي بوسعيد دونك عندنا في بلادنا معناها مناطق ومناظر جميلة ماذا ينقص اكيد تعرفوا شنو اللي ينقص اكيد انتم اللي ما نتحسروا بالحق نتحسروا على بلادنا منطقة كيما قليبيا منطقة كيما المهدية
1: لازم نحيو المناظر الخايبة
0: اي العقليات الخايبة نقول خير من نحيو العقليات يعني حتى بلاصة كي نلقاوها نظيفة نخليوها نظيفة او موا سي لو مينيموم يعني حتى بلاصة شط يكون مهيئ يكون لاباس نخليوها على الاقل احنا بالعكس قاعدين نساهموا باش ان نخليو المظهر والمنظر لا يليق دونك عندنا الزرقية اللي يحكيوا عليها عندنا شطوط تعمل الكيف عندنا رملة تعمل الكيف عندنا سيرفيس دده في التوريزم يعمل الكيف ولكن الله غالب مصر اليوم تكون من الدول اللي تجذب السياح في الصيف وفي الشتاء وعلى مدار السنة المغرب أشحت شوية المغرب اليوم نلقاو مصر هي تتصدر يعني العناوين وحتى الانفلونسور والانفلونسوز ورجال الأعمال ولات وجهتهم ولات وجهتهم الساحل الشمالي خلينا نقوله وكيف كيف زادة اليونان دونك
1: اللي ما يقدرش على يمشي شرم الشيخ
0: ايه اللي البسطة اللي دونك يمشي شرم الشيخ بسيط
1: ما عندوش بيجي يمشي شرم الشيخ تقول يعني
0: ان شاء الله ناخلطوا على شرم الشيخ يا اخوي يا اخوي اعطينا قليبيتنا اعطينا المهدية متاعنا اعطينا بلادنا فيها مناظر زادة باهية ولكن حتى كيف قرن الاسعار زادة في تونس خلينا نحكي وزادة شوية لوجيك الاسعار مشتة يعني اليوم التونسي حتى في بلاده ويلقى اسعار مشتة وغالية غالية برشا دونك فما برشا اليوم حتى كي يعملوا كومباريزون يقول لك عاد نمشي نسافر وأمو نكتشف دولة أخرى وسيرفيس آخر ويمكن المعادلة تكون أقرب من أني نعادي في تونس دونك منظومة كاملة لازمها تدرس معناها بشكاكة توريزم ننهضوا به ونعطيه معناها هكا دفع آخر للتوريزم وننوع حتى في التوريست اللي يجيوا البلاد هاي عملنا جولة في الساحل الشمالي نرجع يزي نرجع طول موزيكتنا حكيم حكيم ما يمشيش الساحل الشمالي حكيم
1: لا جال دوغا
0: هكا والحمد لله يا ربي
1: سنين عنده كان دوغا
0: عنده كان دوغا كاو حكيم يكون في البلاي ليست بتاعنا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: 6 دقيقة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع نادي حمام الأنف اللي رسميا تحصل على إجازة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى بعد بلاغ نزلوا منذ قليل على صفحته على الفيسبوك. بقية الأندية اللي ما زالت ما تحصلتش على الإجازة: اتحاد بن قردان، الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي، وهيئة الدرجة الأولى مدت المهلة إلى يوم الأربعاء 19 أوت. في الترجي التونسي الفريق أعلن على 10 الصفقات هذا الموسم: عماد فراج لاعب مغربي فرنسي الجنسية 27 سنة، سبق له أنه انتمى لنادي ليل الفرنسي قادما من نادي نيفيتشي الأذربيجاني. الترجي كان انتدب لوكاس ريبيرو، محمد الحاج محمود، رائد الشيخاوي، خيسوس كاستيو، مايل فرنانديز، عماد فراج، عادل بطيب، منتصر السيد يوسف بشا، مروان الصحراوي، وكان جدد عقد محمد يوسف البليلي. الفريق كان تخلى على 20 لاعب في هذا الميركاتو الحالي. في النجم الرياضي الساحلي الفريق يواصل الاستعدادات والتدريبات لكلاسيكو الأحد القادم ضد الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة 4:30 مساء. آخر الأخبار في الإطوال: الفريق يتدرب بصفة عادية، 3 لاعبين باش يكونوا رسميا غايبين على مواجهة الترجي هما ياسين الشعباني، ريان عنان، واللاعب الخضراوي سليم الخضراوي الظهير الأيمن بسبب التزاماتهم مع منتخب تونس دون 21 عام. جاك مبي، مفاوضات بين النادي الرياضي الصفاقسي والكاميروني جاك مبي، مفاوضات متقدمة. نذكر جاك مبي كان سبق له أنه انتمى للنجم الرياضي الساحلي سي اس اس، يسعى طبعا لتدعيم خط وسط الميدان بهذا الكاميروني. المنتخب التونسي تحت 21 سنة سافر غدوة للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي تواجد في مجموعة فيها مقدونيا الشمالية، المغرب، تركيا. يلعب يوم السبت 22 أوت ضد المنتخب المقدوني انطلاقا من الساعة 9 مساء. يوم الاثنين 24 أوت 10:30 الصباح ضد المنتخب المغربي، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب التركي 10:30 صباح يوم الأربعاء. أعلن نادي الرمثة الأردني على ضم المدافع السابق للنجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي نسيم هنيد لمدة موسمين. المنتخب التونسي للكرة الطائرة طبعا سافر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 سنة اللي تنطلق يوم 19 أوت وتتواصل إلى غاية 29 أوت. برنامج المقابلات يوم 19 تونس فرنسا 9 متاع الصباح، يوم السبت تونس فنزويلا 9 متاع الصباح، ويوم الأحد تونس قطر ماضي 3. نحكيو دوليا: سيرخيو بوسكيت سيعود إلى برشلونة لكن المرة هذه في ثوب مدرب مساعد لرديف الفريق. بعد خروج ليفاندوفسكي وألفاريز، القادم والمعوض القادم هو خوليان، طبعا المهاجم خوليان ألفاريز هو المعوض القادم لفرنانديز وأيضا ليفاندوفسكي. المفاوضات متقدمة وجلسة منتظرة بين إدارة أتلتيكو مدريد وإدارة البرسا لحسم هذه الصفقة. هذا كل معنا في آخر نشراتنا، في ثالث نشراتنا الرياضية. في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
0: جوهر سبورت.

0: حتى 12 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بيلال، رونديفو يتواصل حتى للسبعة متاع العشية كالعادة. نحكي وسهرات، نحكي ومهرجانات، وخلينا نشد الرحال إلى هرقلة الجميلة، نحكي على مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية اللي يختتم فعاليته إن شاء الله غدوة 3/18 بسهرة مسرحية باش يكونوا فيها ثلة من الوجوه اللي تحبوها وتحبوا تكونوا حاضرين في السبكتاكل متاعهم. إذا كان كل واحد فيهم يكون السبكتاكل متاعه حاضر، إن كان في سوسة أو في مهرجانات مجاورة. دونك بينومي اس بلس 1 غدوة في مهرجان هرقلة الدولي نسخة الثانية. وأكيد كي نحكيو على مهرجان هرقلة الدولي نكونوا فرحانين أن نستقبلهم باش يعطيونا فكرة على سهرة الاختتام، وكيف كيف زاد الفيدباك متاع الناس اللي تمشي لبارك هرقلة، مش فقط تستمتع بالعروض لكن زاد تستمتع بالإسباس ككل. بارك هرقلة هالفضاء هذايا اللي يعتبر مكسب لأهالي هرقلة والسوسة والجهة، وكيف كيف للناس اللي تجي في زيارة. دونك هاكا من لوتوروت من البياج هرقلة طول يمشي ويعملوا جولة في بارك هرقلة علاش ليه، ويستمتعوا بكل الألعاب اللي يقدمها البارك ذاك. علاش خليني نقول أهلا وسهلا ومرحبا بمريم قلولو ساعة مديرة مهرجان هرقلة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك، كيف عايشك؟
0: شنحوالك؟
1: الحمد لله. شنحوالك؟
0: الحمد لله. ودعاء فتيس بيان سور، عاد بنت الغاديو دونك ناطقة باسم المهرجان. دعاء شنحوالك؟
1: الحمد لله سبعة انتي.
0: والله الحمد لله. هيا خلينا نبداو ساعة مع دعاء فتيس، اللمسات الأخيرة لعرض الاختتام غدوة بنومي اس بلس 1. دونك نحو الفونت، نحو التنظيم، الدنيا عطينا الأجواء.
1: الفونت ماشي بالباهي الحمد لله، التنظيم محكم إن شاء الله. اللي بشي القوة في السواغي الكل بشي القوة موجود في بينومي اس بلس 1. احنا فرحانين بالنجاح في الدورة هذه، النجاح التنظيمي والإقبال الجماهيري على الدورة هذه. الناس عجبهم الكونسيبت تاع المهرجان، عجبتهم الإديسيون كوميدي، وباقي قاعدين يجيوا في شاك سواغي. دونك نستناوهم انه يجيو بحثينا نهار 3 هذه 18 أوت مع عرض الاختتام بينومي اس بلس 1 لعزيز الجبالي. عرض باش يكون في متناول يعني الجميع. يعني سكولت نجم تجي بحثينا، عنا دي زينوفاسيون دي بري، عنا دي ريدكسيون في البارك والا لي زونفون. دونك هذا ما يزيد كان يشجع الناس تجي بحثينا وتكمل لي بلاس اللي مازالوا في السواري.
0: تري بيان، اختيار بينومي اس بلس 1 يعني خلينا نقولوا باش تزيدوا تخليوا الناس اللي بوتيتر ما تفرجتش على بينومي اس بلس 1 تكون لهم الفرصه، لانه العرض
1: في اخر العروض،
0: في اخر العرض نتاعو هكا ولا
1: هو اخر عرض في السواري. دونك اخر عرض باش يجيو يتمتعوا في مهرجان هرقلة، واخر عرض زاد البينومي اس بلس 1 لانه باش يكون العرض قبل الاخير معناها للمسرحيه هذه. دونك عرض ياسر يعجب الناس. الناس الكل عندها دي فيدباك، والناس الكل اللي حضرت العرض هذه باقي مازالت تجي وتحب تعاود تتفرج. عرض مسرحي كوميدي بامتياز، كل شخصيه على الركح باش تخلينا نضحكوا بطريقه مختلفه، باش توصلنا الميساج اللي تحب توصله. دونك نشجع كل الناس انها تجي وتتفرج بحثينا وتستمتع باخر فرصه للمسرحيه هذه.
0: احنا نقولوا ديما بينومي اس بلس 1 لعزيز جبال، لكن انا نحكيو زاد على ثله من المسرحيين وثله من النجوم اللي انتم تحبوهم وتحضروا لهم مسرحياتهم واعمالهم التلفزيه. خلينا نذكروا به.
1: عندنا ياسمين ديماسي، قيس فايبا، فاطمه صفر، عبد الحميد بوشناق، جهاد الشارني، عصام العياري، وصابر الوسلاتي، كلهم باش يكونوا على ركح واحد نهار 3 هذه ان شاء الله في هرقلة بارك.
0: في هرقلة بارك، بما انه جبدنا على هرقلة بارك، دونك مريومه الاجواء في هرقلة بارك متنوعه. نحكيو على الالعاب، نحكيو على الاكتيفيتي اللي تقدموها، كيف كيف زاده في كل مره تطوروا المهرجان هرقلة الدولي اللي في نسخته الاولى زاده نجاح يعني منقطع النظير، نسخه ثانيه تكون سبيسيال كوميدي. دونك في كل مره فما تجديد رؤيه من عند اداره البارك باش يمكن تستقطبوا جمهور اخر هكا ولا؟
2: اي احنا في هرقلة بارك في الاداره ديما نحبوا الانوفاسيون، ديما نحبوا نطوروا سواء في الالعاب كيما شيكون عندنا زاده لعبه نتاع صغار جديده شتحل ان شاء الله تري بروشينمون، وكيما في الدورات نتاع المهرجان ان شاء الله ديما نحبوا ننوعوا العروض ونحبوا ننوعوا الدورات. معناها ان شاء الله كيما الدوره هذه تعدت ناجحه جماهيريا وتنظيميا وفي كل ناجحة وانا 100%. دورة جاية إن شاء الله شتكون ناجحة وش نزيدوا نطوروا نقعدوا في نفس النجاح ونزيدوا أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله هي سنة كوميديا، العام الجاي نجم تكون حاجة أخرى.
2: العام الجاي إن شاء الله تكون متنوعة كوميديا وغنائية، معنا تكون
0: تلبي كل الأذواق. تنظيمية أنا خلتني فقط نزيد نركز على التنظيمية لأنه نحضر أنا للسهرات، يعني الأمور كل واضحة، اللي يجي يتفرهد يجي معنا يستمتع بالألعاب، واللي يجي يحضر معناه يعني تنسيق محكم خلينا نقوله. سهرية أمين غادية اللي كان الإقبال فيها يعني ما شاء الله معناه سولد أوت، شفنا العبيد اللي تلعب دونك أمورها واضحة، الناس اللي تدخل للعرض كيف كيف، زادا سيركوي هذاك المنظم معناه راعيته، ما حد ما يقلق حد، معناه الأمور واضحة، اللي يحب يجي يلعب وكي يستمتع أي. واللي بيش يجي يحضر سبكتاكل كيف كيف هكا ولا
2: بالضبط أي هكا كمان، كل اللي يجي الهرقلة بارك يجم يلعب على روحه ويتفرج على العرض على روحه ويأكل زادا في الريستوران. بيان سور معناها كيش نقعد نخدموا العرض مانيش نسكروا معناها الكليونيت هرقلة بارك، وما هوش يكون فما حتى ازعاج معناها حتى حد
0: خبيا فما ريدكسيون فما حاجه هكا لجمهور مهرجان هرقلة الدولي بما انه عرض الاختتام دعاء
1: اي فما ريدكسيون. نحكيو على البري ساعه في بينومي اس بلس 1 لي بري الفي اي بي باش يكون ب 50 دينار، لي بلاس نورمال يكونوا ب 35 دينار، اللي اقل من 12 عام عندهم 50% اوف ب 18 دينار، واللي اقل من 5 سنين لاكسي غراتوي. وسبيسيالمون حبينا نعملوا اوفر لسهرية الاختتام، لي تيكي اللي باش ياخذوهم سور بلاس يوليو ب 30 دينار من هرقلة بارك.
0: 30 دينار في اي بي
1: 30 دينار نورمال
0: النورمال، دونك اللي باش يقص سور بلاس 30 دينار تيكي
1: وي
0: بي. دونك غدوه ان شاء الله خلينا نقولوا اللي جايين للبارك هذوكم امورهم هكا باش يستمتعوا. وقتاش لازمهم يكونوا حاضرين؟
1: يكونوا بحثين التسعة خاطر العشرة نتاع الليل تبدا سواغي، دونك عندنا الساعة هذيك نتاع كل واحد ياخذ لي بلاس نتاعو يستليو روحهم بالباهي باش العشرة ان شاء الله تنطلق السهرية.
0: تخي بيان. يا مريومة، دونك اللي يسمعوا فينا في تونس الكل ونعرفوا احنا برشا تكون وجهتهم هرقلة، مواطنين بالخارج اللي يجيو من نابل اللي يجيو من تونس العاصمة اللي من سوسة بيان سور عاد هرقلة عاد
1: من
0: صفاقس بيان سور تسلموا عليهم برشا من كل تركينا في بلادنا، شو نقولوا لهم على سهرية غدوة وعلى هرقلة بارك؟
2: نرحبوا بالجميع لي كليون تاعنا غدوه في هرقلة بارك وفي السواري، نحبوكم نجيو بحدينا في سهريه الاختتام مع بينومي اس بلس 1. سهريه مزيانه برشا وفيها برشا ضحك، وش تكون اخر سواري بينومي اس بلس 1 العزيز جبالي في سوسه زادا. ما تفوتوش الفرصة هذه وإجيوا بحدينا في البارك تفرهدوا الصغيرات، ومرحبا بالناس الكل
0: إن شاء الله. فما لعبة جديدة قريبنا؟
2: وي فما لعبة
0: يس قول لي قول لي يا مريم يس عليه أي حاجة
2: تجي في إن شاء الله في سبتمبر تكون الأوفرتور متاحة. هي كل قلعة متاع صغار فمعناها تجم دخل صغيرك أبارتير من عامين حتى لين معناها 12 عام لازم يلعب. تكون كبيرة برشا أبوبخي 500 متر كاري على دو زيتاج، معناها عالم وحده للصغار شيخو يتفرهدوا تري تري بروشينمون معناها
0: تري بيان حاجه تعمل الكيف. دونك هرقلة بارك فما لابليكاسيون زيد اللي من خلالها هكا ولا دعاء
1: حافظه
0: تروسي راه دعاء هاي دعاء
1: لابليكاسيون هرقلة بارك والا على تسكرتي بوانتين والا سور بلاس في هرقلة بارك. نجمو تتصلوا بنا زيد على 98 120 229، 98 120 229 هذا الرقم الخاص بالمهرجان.
0: تري بيان ان شاء الله موافقين، ان شاء الله الدوره ناجحه كيما الدوره الاولى. برافو على التنظيم، برافو على الاختيار، برافو زيدا على إيديسيون خلينا نقولوا فرضت روحها، بعتوا على أوكي عملنا دورة ناجحة جبنا فنانين من الوطن العربي خلينا نعمل لكم توا إيديسيون كوميدي جبنا لكم أسماء من برا. ننتظروا بكل حماسة خلينا نقولوا الدورة الثالثة كيف بشكون الفكرة، نتخموا أكثر على الأفكار مش على إنكم ربح مادي أو تحبوا الكونسيبت هو اللي
1: أكثر على القيمة الفنية متاع العروض نحن أكثر عليها دونك ناخد مزيدة على الأفكار الشبابية في لكن أنت جيت بحثينا وتعرف
0: أي ما شاء الله كلهم صغار ما شاء الله هك تشوفوا في مجيت مارج
1: حبوا نخدموا على الأفكار البسيطة اللي بعد تشوف النور وتولي أفكار كبيرة
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة مريوم مريم مقلولو مجيت المهرجان يعطيك الصحة
2: ميرسي عايشة كيفا
0: ودعفتي سنطقة رسمية باسم المهرجان يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة أنت زيدة وميرسي جغرافية
0: شكرا لكم غدوة 18 أوت عرض الاختتام بنومي إس بلس أن في بارك هرجلا امشيو تفرهدوا أسهروا الصيف ما عاد ما عاد راهو دونك اللي ما تفرجش على المسرحية وكفرصة لأنه آخر عرض باش يكون في سوسة والعرض القبل الأخير في التورني نتاع بنومي إس بلس أن مع قامات في المسرح بيان سور أسماء تشوفوهم في أعمال درامية وتلفزية وكيف كيف غدوة باش تشوفوهم الكل سوغ سين في بنومي إس بلس أن إن شاء الله عرض ناجح كسابقته من العروض احنا معاكم نوصلوا للستة و28 دقيقة على موجاتنا الغونديفو متواصل حتى للسبعة متاع العشية

0: 6:56 على موجتنا هكا بدينا نسمع معكم رويدة الاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بايلة مواعيد ثقافيه مهرجانات وسهرات. يبدو انه ولينا نحكيوا على 3-4 سهرات لانه مهرجانات اختتمت فعالياتها كيما مهرجان الحمامات الدولي وغيرها من المهرجانات اللي دونك استوفيت هكا سهراتها وجمهور كان حاضر لمختلف العروض. دونك شعنا اليوم امين اي سهرات
1: اليوم في مهرجان بوغارنين الموعد مع عرض الزياره لساميه لجمي بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين. مهرجان صفاقس الدولي باش يكون حفل صابر باي وحفل الاختتام في مسرح الهواء الطلق بسيدي منصور. مش نقعدوا في صفاقس مش نبعدوا برشا مع مهرجان جريمدا الصيفي العرض الكوميدي ولد الطلياني. مهرجان جابس الدولي سهرة الفنانة يسرى محنوش في جابس. مهرجان في قفصة بلوتو مهرجان قفصة الدولي سهرة اختتام المهرجان عرض فني شعبي للطاهر فتح بمشاركة فنانين من الجهة باش يكون بالمركب الرياضي محمد رواشد البرج. بنزارت مهرجان بنزارت الدولي سهرة الراب مع الفنان كازو ومهرجان قرطاج الدولي حفل الفنانة أمينة فخت.
0: دونك نحكيو على مواعيدها وكي تنجموا تسيفيوها وتكونوا حاضرين لعروض ان شاء الله تروق للجميع. احنا هكا وصلنا معكم الاخر الغونديفو بالنسبه لليوم في بايلا مع ليكيب الكل. تحياتنا لحسام القايد في الاخراج, شكرا لك سي حسام. تحياتنا زيد لياسمين املت لكم لللايف نتاعنا على جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في. جمال بوقديده في التنسيق العام ومن قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها هبه لوسيف وامين الميلادي. خلينا نسلموا على جموله جميله اللي تبع فينا والناس الكل اللي تكون ديما كونيكتي معنا. أمين
1: شكرا لك هبة, شكرا لكيب الكل وشكرا لكافة المستمعين في هالبداية الأسبوع. إن شاء الله تكون جميلة وسعيدة ومريحة للجميع. احنا ملتقانا إن شاء الله غدوة كالعادة بارتير من الأربعة على الدنيا وفيها جوهر أفهم. خليكم عبقيت برامجنا لتكون زينة ناس كل. تشاو تشاو باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. 18 من سبتمبر المقبل آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية لاقتناء سيارة أجرة كهربائية أو تاكسي فردية. والأمطار تنقذ بلجيكا، ونيران تأكل مساحات قياسية من غابات أوروبا. في تفاصيل أخبارنا، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا سلسلة من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالتركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، حيث تم الإعلان رسميا عن التركيبة الأساسية لهذا المجلس، والتي تضم كلا من التيجاني لقماتي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق، فيما تم تكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى التربية والتعليم. وينص الأمر عدد 205 لسنة 2026 على دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلستهم الافتتاحية رسميا اليوم الاثنين 17 من أوت، وهو الموعد المنظم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. مراجعة الزمن المدرسي وتكثيف النوادي الثقافية قرارات استعجالية يمكن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر فيها، وفق ما جاء في آراء عدد من المستجوبين في ميكرو الزميل ماهر الصاير.
2: أهم حاجة إنه تطوير المناهج التربوية، ويزيد يأخذ بعين الاعتبار تحول التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي للتلميذ، معناته ما يركزوا له برشا في المدرسة، فهمتني؟ حضرتوا مع الجيل هذين كله جيل تكنولوجيا وذكاء الاصطناعي، وزادك المتخرجين يعملوا لهم التصور جديد، المتخرجين يتناسب مع المهن المستقبل، فهمت؟ زاد حاجتنا زادة احنا وظروف طيبة للدراسة، والمدرسة تولي هي تخلي التلميذ يجذب لها، تخلي التلميذ إنه يتشوق حتى باش يمشي المدرسة باش يقرأ كل شيء، زاد ممكن زاد رجعونا الزمن المدرسي، زاد من الصغير يقرأ صباح وعشية، برشا علي على الأقل يقرأ الصباح والعشية باش يستغلوا في النوادي.
3: شوية غيابات، معناها تنقص شوية غيابات، وشوية نظام من داخل وكعاو، معناها السنة الصغار هاي في المدارس خاصة البرة، معناها كثير برة، معناها الانتراج نتاع المدارس ذي هو أكثر حاجة ذي، معناها الباس بالضبط تنسى تولي تخدم، معناها قراية مخير تعاود ترجع للقراية القديمة اللي كانت قبل على الصح، وكانت الناس تعرف تكتب بالستيلو بالقدا، والناس تعناها أفكارها خير، مش كيما تو تحس فارغين. حيظلوا يطوروهم المعلمين والأساتذة، ظلوا التلميذ، مش أنا كبالي معناها ما عندي جهد، معناها لا حكيت هذي باش نقعد انا لان نخدم ونروح ونجيب، معناها نتفقدوا على غيابات على حاجات، اما كالداخل كقرايه معناها مسؤوليه الاساتذه.
4: Il faut motiver les professeurs ou les enseignants. تعطيو تحفيزات للأستاذ المعلمين، فهمت؟ تحسين الوضعية المادية نتاعهم، باش يكونوا كيفاش نقولوها بلوز انفيستي دون لوغ نوبل ميسيون، فهمت؟ ولا برامج لازم تحيينها كل 4-5 سنين، فهمت؟ وتحيينها نحو التخفيف، نحو التخفيف، مش في الكمية في الكيف، ولا يدوا يتغفو مع الزمن كيفاش نقولوها المهني، مش لي بارون عندهم التوقيت نتاعهم وتلامذة التوقيت نتاعهم وتلامذة ممساكن مملوحين في الشارع وشكون شراو، فوالا تنسيق ما بين الوزارات ما بين فهمت حتى السيكتور بريفي.
5: وقت يبدا عندنا مشروع ثقافي واضح نجم تحكي على التعليم، هذيك كي نحكيه وندخلوا في بعض في الجزئيات نلقى الزمن المدرسي نجم نقول لك من اولى الاولويات، مثلا مع ساعات تولي مدمر للتلميذ بالحق هذيك نجم نقول لك في الجزء، اذا دخلنا في الجزئيات خلينا من القضايا الكبيره شنو هو المشروع نتاعه وشنو كذا، نجم نقول لك من اولى الاولويات. كان ثم حاجات قبلتنا حال
6: نوادي الأطفال
5: أي مثلا الفترة الصباحية راهو التعليم، نقول لك حاجة أنا تو 30 سنة تعليم، التعليم مش كان الصباح، التعليم قابلية التلميذ ولا طالب ولا حتى ديما الصباح، العشية تمشي للمراجعة وتمشي، أما كانوا تلامذة صغار ترغيب في المطالعة، كان حتى يبدأوا طلبة كبار قريت أنا حتى طلب يعني يعملوا بحوث، يرجعوا العشية يفطروا يرجعوا يعملوا بحوث في المكتبة، ذي زمن مدرسي نجم نقول لك في الأولويات.
1: من أخبار شأن الوطني أيضا، سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس اليوم الاثنين 17 من أوت درجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، موضحا أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت هذه الرجعة على الساعة 4:47 دقيقة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتلاء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو برنامج ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأيضا وزارة البيئة. وتخص الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة التاكسي فردية السارية المفعول شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و59 عاما عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالية والاستظهار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. دولياً، أسهمت أمطار هطلت على شرق بلجيكا اليوم الاثنين في مساعدة فرق الإطفاء على احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ البلاد، في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية سيطرة على حريق واسع اجتاح نحو 1700 هكتار في إقليم ميلان جنوب غربي فرنسا، وبدأ عودة عدد من السكان الذين جرى إجلاؤهم. تأتي هذه التطورات وسط صيف قاس شهدته أوروبا هذا العام، حيث ووفق بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أتت الحرائق منذ بداية العام الحالي على مساحة تقدر ب2,400,000 متر مربع في أوروبا، أي ما يعادل مثلي مساحة لوكسمبورغ. في شأن الفلسطيني، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم أن نحو 2.15 مليون نازح فلسطيني، بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الأدمية. وأطلق المكتب نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين، مشددا على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة ومقومات الإيواء إلى القطاع. طالب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، بينما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار. بالعودة إلى أبرز أخبار الشأن الوطني، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي في البلاد. يأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة مؤخرا بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 أوت الجارية تعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، كما تم في نفس التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام هذا المجلس. نقطة نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على متابعتنا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: Planète Sport.
1: 7:13 دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي تلت الشبكة الصيفية من توا حتى للثمانية، طبعا مع كل الملفات وكل المتابعات، خاصة اليوم ملفات قانونية، وذاك علاش سعداء باش يكون بحضنا الأستاذ حمودة بوعزة للاستشارة.

0: جال صديقنا السيريداج غام اللي هو يعني إطار سامي في النزول وبالتحديد في نزل ماجيك المنسير
1: في
0: وقت عملنا مواكبة خاصة يعني مستمع وفي وعنده برشة ملاحظات على البرنامج يتابع فينا كل نهار ومروح دونك نوجه له تحية كبيرة برشة ويعطيه الصحة على الحرفية متاعه وخاصة على يعني اهتمامه
1: استقبلنا استقبال حار وعمل لنا وقت تذكرك
0: الكاميونة والاستوديو وقتها والجابر وغيرها
1: يعطيه الصحة أخويا وبارك الله فيك
0: تحية لي تحية لي من الإطارات التونسية الناجحة جدا خونا رضاج غام. البداية إذن باش تكون بملفات قانونية وبالتحديد ملف يوسف البلايلي آخر التطورات ما هو موقف مولدية ما هو موقف الترجي الأستاذ خلينا أنت عندك معلومات جديدة في الملف هذا ولا يستفيق خلينا نبدأ معك شون المعلومات الجديدة
1: معلومة جديدة اللي معناها الاتحاد المولدية للجزائر بعثت مراسلة للترجي الرياضي وتطلب منها أنه مش توضح لها الأمور فيما يخص العقد المبرم بين البلايلي والترجي وبين زادة كيف كيف لأنه البلايلي أبرامون وقت اللي وقع ما خداش نسخة من العقد من المولودية
0: به أو عنا تسجيل احنا أستاذ خلينا نزيد بعد تاخذ أنت رأيك عنا تسجيل في تونا سمعوه طبعا موجود هذا في قناة الهدف كان تحل ملف هذايا والحقيقة برشة معلومات مهمة جدا فيها معناتها تطورات تهم الملف هذايا حسام عندك انت يقول ملف راهو بكري به خلينا ناخذ رأي سي توفيق زابو تفضل سي توفيق او سي حمودة شنو رأيك انت في في في المعطيات قبل ما نسمع شنو تقال في في قناة الهدف الجزائري
2: واحنا حسب المعطيات اللي متوفرة لانطلاقا من البلاغات اللي هبطوها والبيانات اللي هبطوها معناها النوادي الاثنين الترجي الرياضي التونسي ومولدية وهران يبدو وان يعني احنا قدام وضعية تطرح عديد نقاط الاستفهام يعني ثم نقاط الحقيقة حتى حاولت باش نفهمها لكن
1: غامضة شوية
2: ناقصة يلزمنا معناها شكون يفسر لنا النقاط هذه وما نجم يفسر النقاط هذه والغموض هذا كان أطراف النزاع
1: خاصة
2: نحكي خاصة يعني على اللاعب إنه معناها لاعب يمضي عقد مع مولدية العاصمة وهذا مولدية العاصمة أكدته في بلاغة يوم 24 جويلية معناه حتى كن ثبتوا في المصطلحات اللي استعملها نادي مولدية العاصمة في البلاغ هذا يأكد وأنه الوثيقة اللي تم يعني إبرامها بين الطرفين هو عقد احنا كن نرجع حتى القانون الجزائري قانون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم راهي باعتبار أنه لاعب جزائري ونادي جزائري ثم عقد خاص عقد نموذجي كما احنا في تونس بالنسبة للاعب تونسي ونادي تونسي ثم كونتراتيب ناخذوه من الفيدراسيون من الجامعة التونسية لكرة القدم ويعني وتم امضاء بين الطرفين نفس الشيء بالنسبة للاتحادية الجزائرية وقت اللي يكون لاعب جزائري مش يبرم عقد عمل مع نادي جزائري ثم يعني عقد نموذجي كونتراتيب مع موجود في الفيدراسيون الجيريان هذا اللي يتم امضاء بين الطرفين هل انه مولدية العاصمة في بلاخة المؤرخ في 24 جويلية تقصد وانه الوثيقة اللي تم ابرامها والتوقيع عليها بين الطرفين هي العقد هذا اللي موجود في الاتحادية الجزائرية وإلا لا اذا كان العقد هذا اللي تحكي عليه الوثيقة هذه اللي تحكي عليه مولدية العاصمة هو العقد اللي اخذوه من الفيدراسيون من الاتحاد الجزائري لكرة القدم فانه هذا عقد يكون عقد عمل تم الشروط القانونية خاصة انه ثم معلومة زادة
0: يعني عقد قانوني خلينا نفسر ولي وقت عقد قانوني 100%
2: عقد قانوني تم الشروط
1: وقتاش يتفعل سي حمود
2: هو عقد ما فيش تاريخ يعني للتفعيل عقد طالما وانه تم ابرام عقد بين الطرفين وثم امضاء متاع الطرفين فانه عقد تم الشروط القانونية وعقد ملزم لكلا الطرفين بقطع النظر على الإجراء الإداري إيداعه في الجامعة من أجل تأهيل اللاعب وتسجيله للمشاركة في المقابلات الرسمية احنا ثم معلومة زادة خرجت وثم حتى صورة من خرجت في وسائل التواصل الاجتماعي وأنه مولدية العاصمة قامت بإيداع العقد في الجامعة الجزائرية في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الجزائرية وبدأت عملية تأهيل من خلال المنظومة المنصة اللي عندهم إذا كان معناها مولدية الجزائر بدأت في الإجراء الاجراءات هذه فهي وافقه من العقد اللي عملته.

0: وخاصة خاصة إذا كان الرابطة المحترفة قبلت العقد هذا وعطات النادي إجازة اللعب، فإنه هذا مصادقة من الرابطة المحترفة، نحكي عن الرابطة المحترفة في الجزائر ومن الجامعة الجزائرية، وإنه العقد هذا تام الشروط القانونية وهو مطابق لقوانين الاتحادية الجزائرية.
1: به احنا شو رايك استاذ؟ خلينا نسمعوا كما قلت مقتطفات وخذيناها من برنامج على قناه الهداف الرياضيه الجزائريه، والصحفي وليد هذا حتى تفاصيل يعني جديده مهمه في الملف هذا. نتابعوا مع بعضنا ومن بعد ناخذ رايك استاذ.
2: مساء الخير عبد الملك، تحياتي لك ولكل المشاهدين.
3: طيب ما الذي حدث في قضيه يوسف بلاي؟
2: تريد أن نروح للجزئيات ولا نروح للجديد؟
3: نروح للجديد وبعدها نعود للجزئيات، لأنه يجب أن نتحدث عن كل فرضيات المطروحة. ما هو الجديد في قضية يوسف بلاي؟
2: أولا الجديد زميلي عبد الملك حدث اليوم هو أن إدارة مولودية الجزائر أرسلت إيميل إلى إدارة الترجي التونسي تخبرها بأن اللاعب يوسف بلاي للعب الدولي، اللاعب الدولي ما السابق، اللاعب الدولي أمضى عقدا مدته سنتين مع فريق مولودية الجزائر. مولودية الجزائر تملك عقدا كما يقول لك ممضيا من عند يوسف واسمه بلايلي. الغريب أنه إدارة مولودية الجزائر تملك العقد ولكن يوسف بالليلي لا يملك نسخة من العقد لأنه لم يأخذ واسم هذه النسخة. من بين الجزئيات الموجودة في العقد هو أنه العقد تاع يوسف بالليلي يصبح ساري المفعول مباشرة بعد نفاذ أو رفع العقوبة عليه من طرف المحكمة الرياضية.
3: ما هي مدة هذا العقد؟ ما هي مدة هذا العقد؟
2: مدة العقد هي سنتين مثل ما ينص عليه يعني قانون الاتحاد الجزائري يعني كرة قدم، أو يعني مدة العقد هي سنتين. أي لما كان موجود أولا نقول أنه يوسف بلاي يتفاوض أولا مع مولودية وهران، ثم جاء للعاصمة وكنا نشوفوا الصور تاع يوسف بالليلي مع اللاعب الدولي السابق والمناجر جمال بالعمري ورئيس المولودية الحجر جيم، كنا شفنا الصور في الليلة هذيك. يعني يوسف بالليلي أمضى عقدا مع المولودية مدته سنتين، والجزئية أنه عدم تواجد الوالد نتاع بالليلي لما أمضى العقد. يوسف بالليلي لما راح لتونس زاد أمضى عقدا كذلك مع الترجي التونسي، ولكن الجديد اليوم هو أنه إدارة مولودية الجزائر أخبرت رسميا إدارة الترجي التونسي بأن يوسف بالليلي أمضى عقدا مع مولودية الجزائر مدته سنتين. اليوم يوسف بالليلي يتواجد في نقول لك يعني حالة غير قانونية لأنه أمضى يعني عقدين في المرحلة هذه، يعني لذلك اليوم يوسف بالليلي لا يحق له لا يلعب في مولودية الجزائر ولا يلعب في الترجي التونسي إلى غاية دراسة هذه القضية.
3: طيب ولكن لماذا صرح يوسف بالليلي وقال أنه العقد مدته قصيرة وأنه بري كونترا؟
2: أنكرت معناها عقد
3: مبدئي، عقد مبدئي
2: كما تقول. هو عم يعطيك الجزئية، الحالة الموجودة في العقد يعني الجملة هي أنه العقد اللي أمضاه يوسف بالليلي مع مولودية الجزائر يكون ساري المفعول مباشرة بعد رفع العقوبة. نظن العقوبة إذا ما خانتنيش الذاكرة كانت يعني ترفعت يوم 13 أو تنظن، يعني مولودية الجزائر كان يعني بإمكانه تقديم يعني طلب يعني إجازة أو من موقع الاتحادية في العشر يعني أيام مثل ما ينص عليه القانون.
3: يوسف بلايلي قال تواصلت مع رئيس المولودية وطلبت منه إرسال العرض إلى الطاس ورفض ذلك.
2: شوف اليوم المشكل مش في بالليلي ولا تصريحات بالليلي ولا اليوم نحن مع قضية هي انه لاعب مهما كان بالليلي او اسم يعني اخر. اليوم القضية الموجودة هو امضى عقدين في هذه الفترة وهو ما يتناسب.
3: طيب اذا تؤكد يا استاذ ياسين انه هناك عقدين، تؤكد وجود عقدين؟
2: موجود عقدين، وحتى هناك معلومات كنا استقيناها منذ دقائق أنه ربما فيه اجتماعات في الساعات القادمة بين يوسف بالليلي وإدارة الترانجي التونسي من أجل رفع اللبس يعني الموجود.
1: واضح، خذينا الجزء هذا أستاذ، يعني واضح جدا الإخوة في الجزائر متأكدين اللاعب يمسحها عقد آخر تم الشروط مع مولدية الجزائر طبعا. أي تفضل.
0: هو الحقيقة سي جمال معناها حتى تو كي زدت سمعتي أكد وأنه يعني ثم عديد نقاط الاستفهام. تو كي جي الناس ما يحكي على عقد تام الشروط القانونية، لكن في البيان متاع مولدية الجزائر في 24 جويلية ما ذكرش راهو كلمة عقد، ذكر كلمة اتفاق.
1: حاجة أخرى.
0: فهل أنه المقصود في بيان مولدية اتفاق يقصد به العقد اللي موجود في الاتحادية الجزائرية ولا؟ وإذا كان الاتفاق هذا يختلف على العقد الكونتراتيب الموجود في الاتحادية الجزائرية واللي كما قلت معناها لاعب جزائري مش يمضي عقد في نادي جزائري، ثم عقد كونتراتيب موجود في الاتحادية هذا كان اللي يمضيه، هل المقصود بكلمة الاتفاق هو العقد اللي نحكي عليه هذا ولا؟ هذا معناها الحقيقة المعلومة ما عندناش. لكن الغريب أنه علاش مولدية العاصفة في بيانها ما قالتش عقد ديريكتومون، علاش قالت اتفاق؟ لنا يخلينا نشك أنه المقصود بكلمة اتفاق هو يعني اتفاق آخر غير العقد.
1: وقت تولي حاجة أخرى.
0: تولي حاجة أخرى، نولي ونرجع احنا شنية القيمة القانونية متاع الاتفاق هذا؟ وهل انه بمجرد الاتفاق هذا وقت اللي يتم إيداعه بالاتحادية الجزائرية لتسجيل لعب وتأهيله المشاركة في المقابلات الرسمية مع اللعب الاتحادية باش تقبله ولا؟ إذا كان تقبله فإنه يعتبر عقد، وإذا كان ما قبلتوش فالاتحادية تعتبره ماهوش عقد، لا يرتقي لمرتبة العقد وأنه يقعد مجرد اتفاق.
1: وهنا خلينا نطرح سؤال أستاذ، ما هو الأخطر الاتفاق أو العقد؟
0: هو بطبيعة الحال العقد، الخطر العقد.
1: وشنو الفرق بيناتهم؟
0: شوف الاتفاق والعقد اثنين ملزمين كان أمضاو يعني، لكن الأثر الرياضي يعني العقد يرتب أثار رياضية مش الاتفاق. بمجرد اتفاق لا تتوفر فيه بعض الشروط المنصوص عليها في قوانين الجامعة الجزائرية لكرة القدم ما يكونش تأهيل اللعب وما يكونش المشاركة في المقابلات الرسمية. لكن إذا كان معناها اتفاق يقعد ملزم بين الطرفين، بين اللاعب وبين النادي، ويولي من اختصاص يعني حتى هياكل تقاضي ممكن أخرى غير الهياكل الرياضي، لكن ما يترتبش عليه تسجيل لاعب للمشاركة في المقابلات الرسمية. هذا الاتفاق.
1: هنا نسألك سؤال آخر، لماذا مولدية الجزائر تحب تمشي للتأس طالما أنه هو عقد مع لاعب جزائر؟ احنا نعرفوا كي يبدأ اللاعب، خلنا كمل لك أستاذ، نعرفوا الالتجاء إلى التأس أو إلى الهيك أو إلى الفيفا عادة كيف يكونوا لاعبين أجانب، ساعة من الأول لازمك تمشي للهياكل المحلية اللي في بلادك هكا ولا؟ علاش ديركت المولدية تحب تمشي للتاس؟
0: هو ثم فرق بين التاس والفيفا.
1: والفيفا أيوه،
0: وغرفة فض المنازعات بالفيفا. التاس هو آخر درجة من درجات التقاضي الرياضي، وقت اللي تكمل درجات التقاضي متاعك في بلادك وقتها عندك الحق باش تمشي للتاس، ما تنجمش تمشي لها ديريكتومون إلا في شروط معينة أنه يكون هناك اتفاق تحكيمي، وانه في الاتفاق التحكيمي ينص باللجوء مباشرة لمحكمة التأس. في الوضعية هذه اللجوء للفيفا، نعرفوا احنا الشرط وانه يكون انليتيج دو ديمونسيون انترناسيونال، يعني نزاع ذو صبغة دولية، لاعب اجنبي مثلا مع نادي تونسي والا مع نادي جزائري، هناك اختلاف في الجنسية بين النادي وبين اللاعب، وقتها تكون الاختصاص الاختصاص غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. في النزاع هذا راهو النزاع وقت مولدية العاصمة تقول مش تمشي للفيفا، على خاطر النزاع ما هوش بينها وبين اللاعب البلايلي فقط،
1: ثم الترجي الرياضي، فما فريق
0: أجنبي تولي ثم جنسيات مختلفة، جنسية تونسية وجنسية جزائرية، وبالتالي يكون الاختصاص معناها النزاع بصبغة دولية، ويكون الاختصاص غرفة يعني محكمة كرة القدم بالفيفا.
1: عندك إضافة تستفق؟ ولا نسأل سؤال مهم جدا يستنوا فيه الرأي العام ربما.
4: هل يوسف البليلي بعد ما أمضى مع الترجي الرياضي العقد متاعه معناه وافي، لأنه معناه تفعيله يكون بعد معناه نهاية العقوبة متاعه واللي معناه تمت نهار 13، نفس الشيء هو اللي عمله مع الفريق الجزائري يوم 13 يفعل زاد نفس الشيء البندة ذا ويولي كاليفي مع الجزائر. تبقى تو بالنسبة لنا احنا مدامه في الترجي الرياضي، هل يوسف البليلي قادر مش يلعب يوم لحد ضد النجم الرياضي الساحلي؟
0: هو سؤالك وجيه، واني سمعت حتى يعني المداخلة في قناة الهداف وعطاه الحقيقة معلومة غلطة، خطر هو تأهيل اللاعب وتسجيله ما هوش مرتبط بنزاع، معناها اللاعب الأولوية المصلحة الفضلة للاعب
4: يزمي أنا.
0: اللاعب يتأهل يقع تسجيله وتأهيله مشاركة في المقابلات الرسمية بقطع النظر عن النزاع، ثم ولما تصدر يعني القرار في النزاع هذا، وإذا أثبت أنه اللاعب كان يعني على خطأ وقام يعني بمخالفة قانونية، بالتالي تتسلط عليها العقوبات اللازمة منها الحالة هذه
1: اللازمة فينا، خاصة من جماهير النجم. يعني ملاعب إذا قادر يلعب ضد النجم،
0: قادر يلعب إذا كان تم تأهيله بصفة قانونية يلعب، ما عندوش حتى مشكل. النزاع هذا ما يأثرش على تأهيل اللاعب. يعني هذا قوانين الفيفا، يعني المبدأ وإنه مصلحة اللاعب، ما تنجمش اللاعب خاطر نعرفه احنا النزاع ممكن يطول، وإذا طال النزاع واللاعب يقعد يستنى الحسم بتاع النزاع ممكن يطول النزاع وهذا يأثر على مسيرة اللاعب، ونعرف احنا تو الاحتراف واللاعب هذيك مهنته، معناها ما هوش معقول وإنه لاعب يقعد بطال، وتعرف معناها البطالة الرياضية ممكن تأثر على المسيرة المهنية للاعب، تعرف معناها هذه خصائص يعني قوانين الرياضية وخصائص كرة القدم، معناها ما نجموش لاعب نفرض عليه البطالة الإجبارية وكي يطلع هو بعد عنده الحق ويطلع رابح، معناها في الاخر شكون نخسر؟ مش يخسر اللاعب اللي ممكن نعرفه احنا حتى تو في الانتداب، معناها لاعب وقت اللي يبدا عنده 6 شهور ولا عام ما يلعبش واللي يصعب انتدابه حتى القيمه الماليه نتاعه تنقص.
4: صحيح.
1: هل انه مثلا النجم ياخذ احتراز على البلالي ولا لا؟
0: لا لا، اللاعب ما عند التاهيل اللاعب ما عنده حتى علاقه بالنزاع هذا، الترجي الرياضي نجم ياهله اللاعب، احتراز هو على حاجه اخرى ممكن، لكن على الوضعيه هذه لا.
1: واضح به لا نقطة واضحة جدا واضحة. خلنا نسألك سؤال آخر أستاذ، ماذا ينتظر البلايلي لو صح أنه يعني أمضى على زوز عقود، وبالتالي المولدية ماشية كما قلت أنت للفض النزاعات، الترجي طبعا عنده زي يقولك نمتلك وثيقة قانونية، المولدية تمتلك وثيقة قانونية، ماذا ينتظر الملف هذا إذا كان مشى ما لقاوش صيغة تفاهم من الأطراف الكل، ماذا ينتظر؟ شيء العقوبة اللي تنجم تمشي للملاعب هذا
0: إذا ثبت وأنه
4: مقابل الزوز
0: عقد الأول مع مولدية العاصمة عقد صحيح، وأنه البلايلي أمضى العقد هذا وعقد مع الترجي الرياضي عقد صحيح، في التالي مش نكونوا في حالة انه البلايلي امضى زوز عقود لنفس الفترة، وهذه يعني مخالفة ما ثماش معناها ما اخطر منها، حتى في المطلع على قوانين كرة القدم يعرف انه يعني هذا خطأ فظيع جدا من طرف اللاعب، اللاعب تنجر عنه عقوبات، عقوبات مالية وعقوبات رياضية
4: للاعب،
0: للاعب وكذلك حتى للنادي الجديد، يعني العقوبات هذه يعني ممكن مش ممكن مؤكد وانها معناها النادي الثاني اللي هو في حالتنا الترجي الرياضي مش يكون يتحمل مسؤولية مع مسؤولية مالية ورياضية.
4: أوه.
0: اذا ثبت وانه خاطر احنا الوضعية متاعنا جنيه، وضعية متاعنا اذا كان البلايلي تمسك بالعقد متاع الترجي الرياضي التونسي مولدية العاصمة مش تولي هي المتضرة لنا، مولدية العاصمة هي اللي باش تعتبر وانه اللاعب قام بفسخ العقد الرابط بينهما بطريقة تعسفية، في الحالة هذه مش يقدم قضية ضد اللاعب وضد النادي الجديد، علاش؟ خاطر في القانون النادي الجديد يعتبر بصفة آلية وأنه هو من حرض اللاعب على فسخ العقد، ولهذا السبب يعتبر مسؤول على العقوبة المالية بالتضامن مع اللاعب، وكذلك ممكن تترتب عليه حتى عقوبات رياضية، عقوبات رياضية اللي هي يعني بالنسبة للاعب إيقاف على الأقل 4 أشهر، بين 4 أشهر و6 أشهر، وبالنسبة للنادي العقوبة الرياضية تتمثل في منع من الانتداب لفترتين، فترتين منع من الانتداب، يعني هذه ما عندهاش ما هيش العقوبة منع من الانتداب اللي بالفلوس تخلص ترفع، لا هذه عقوبة أخرى، هذه عقوبة نتيجة يعني تحريض اللاعب على فسخ عقد. بالنسبة لتحريض اللاعب على فسخ عقد راهي هذه قرينة قانونية بالقانون، إذا تمكن النادي من إثبات وأنه هو لم يقم بتحريض اللاعب على فسخ العقد وقتها تخلى مسؤوليته. ثم نقطة أخرى راها مهمة، الترجي الرياضي قبل ما يمضي، الترجي الرياضي أمضى العقد مع البلالي يعني بعد 24 جويلية يعني الأيامات هذه، حب نشوف الترجي الرياضي قبل امضاء العقد كيف تعامل مع هذا البلاغ تاع مولدية العاصمة، يعني المفروض قبل ما تمضي العقد يعني ثم دراسة قانونية للملف ثم بلاغ هبط من مولدية العاصمة بلاغ جات فيه معطيات مهمة وبلاغ يأكد وأنه صار اتفاق نهائي بين اللاعب وبين مولدية العاصمة كان أضعف الإيمان التثبت من مدى جدية هذا البلاغ لتفادي عقوبات ولتفادي يعني مشاكل قانونية ونزاعات قانونية واللي تعرف كما قلت عقوبات مالية وعقوبات رياضية هذا أضعف الإيمان ما نعرفش الحقيقة إذا كان هما أمضوا عقد يعني أنهم تثبتوا في هالبلاغ وتثبتوا أنه اللاعب ما أمضاش عقد هذه الحالة الوحيدة اللي باش ينجموا يمضوا بها عقد ما نتصورش أني معناها تعدوا مرور الكرام على هذا البلاغ بلاغ نحكي على بلاغ مولدية العاصمة
1: سؤال آخر هل حسب رأيك الترجي لأنه ترجي يعني يعني يقدم في اللاعب ويعتبر نفسه في موضع قانوني حسب رأيك ما هي مؤيدات الترجي يعني متأكد زعما أنه البلالي ما عرفتش خدر أنا
0: حقيقة حتى ما عنديش معطيات
4: عقد جديد رأوه
0: ما عنديش معطيات
4: عقد القديم منتهي يوم 30 جوان 2000
1: إيه هو عقد جديد
0: عقد جديد عقد جديد
4: نحكيه في عقد جديد
0: لا هو عقد جديد بعد انتهاء عقده مع الترجي البلالي مشى أمضى عقد ولا اتفاق ما نعرفوش شنية صيغة الطبيعة القانونية اتفاق وإلا عقد أمضاه مع مولدية العاصمة ثم رجع لتونس وأمضى عقد مع الترجي الرياضي المؤكد وأنه عقد مع الترجي الرياضي ما هوش اتفاق وإلا وثيقة أخرى هذا المؤكد لكن شنية طبيعة الوثيقة اللي أمضى عليها مع مولدية العاصمة هذا اللي الحقيقة ما نعرفوش وهذا ممكن زاد يكون فيه معناها عنده دور حاسم في فصل هذا النزاع
4: خاطر سمعنا كلمة البليلي يقول بيريمي
1: أي ما فهمت شنو يقصد
0: بالبيريمي الاتفاق اللي صار الحقيقة ما في قانون رياضي ما يعني ما تجيش وفي العقود متاع اللاعبين كرة القدم ثم مصطلحات معناه ما نجموش مثلا كما مولدة العاصمة إيش معناه اتفاق ما المفروض قول عقد ما ثماشي اتفاق ما ثماشي حاجة اسمها بري كونترا راوسا
4: كونترا يولد
0: ديركت ما ثماشي بري كونترا معناها مع بين اللاعب ثم عقد ولا موش عقد واتفاق ينجم يكون اتفاق حتى ولو ما تخرج فيه شروط عقد العمل المنصوص عليه بالاتحادية لكن إذا كان تم إمضاء بين الطرفين يقعد ملزم بين الطرفين فقط ما عندوش ما تنجمش تحتاج به قدام الهياكل الرياضية ولا لكن يقعد ملزم بين اللاعب وبين النادي لكن إذا كان قبلته الاتحادية الجزائرية وقبلت تأهيل اللاعب بناء على هذا الاتفاق فإنه هذا الاتفاق عقد تم الشروط القانونية معناها هاني نتصور ممكن هكا نتبعوا هل تم قبول العقد وعطاوا إجازة البلايلي للمولدية العاصمة ولا كان عطاوها فهذا يعني مصادقة من الاتحادية الجزائرية على هذا الاتفاق وأن توفر فيه شروط العقد
1: خلنا نمشي نقدم نقول وإحنا سيدي الاتحاد الجزائري يحب يعاون المولدية ينجم ولا فما شروط لقبول
0: شوف هو ينجم
1: ينجم يعني نصادق ونوافق على العقد حتى لو كان ناقص ولا لا
0: ينجموا هي في الاخر القرار النهائي عند الاتحادية والفيفا ما تتدخلش راهو في معناها في تطبيق قوانين معنى الاتحادات الوطنية الاتحاد الوطني هو اللي نص وقام بصياغة القوانين اللي تعلقوا هو المؤهل رقم واحد يعني لتنفيذ القراءة القانونية المقصودة بهذا النص القانون
1: يعني نختم الملف هذا خاطر عندنا ملف اخر بعد شويه لاعبه حسب رايك ويمشي يمشي الملف هذا ملف عنده اطوار
0: نتصور وانه مولدية العاصمه ماهوش مش يقعد يتفرج على الوضعيه ونتصور حتى الترجي نتصورها الان ممكن راهي تتعامل بجديه مع الملف خاصه مع المعطيات الجديده ورا انه افضل حل حتى حمايه للاعب انه الاطراف الثلاثه يجتمعوا مع بعضهم ويلقوا حل لصالح جميع الاطراف
1: حل ودي
0: لصالح جميع الاطراف ونتصور يعني حسب معناه اذا كان مش يكون ثم طرف في موضع قولوا اونتر بارونتيز في موضع قوه ماهوش في معناها بارابور الاخرين مش في موضع قوه معناها بفارق كبير لكنه عنده يعني شويه افونتاج هو مولدية العاصمه خاطر الفريق الاول اللي امضى فيه العقد
1: واضح هاي وقفة مع الموسيقى وبعدهم لاعب تونسي زادها ويبدو أنه صح زوز نوادي صح الملعب التونسي ولكن النجم اللبناني بعث للملعب التونسي قال له رأي الملعب هذا يمسح معنا أو نكتشفه بعد شوي

0: إذن نعود في بلانيت سبور ونحكي على ملف مشابه أستاذ، هو ملف عزيز الكناني هذا لاعب الملعب التونسي، تعرفه استفيق هذا شو عطينا سيفته وين يلعب
1: عزيز الكناني؟ يعني اللي نعرفه يلعب في الدفاع، رقم شال النجم اللبناني مع مكتار فلاس عدريدي هو اللي كان يدرب في النجم اللبناني، ولكن الإشكال هذا اللي صار أنه فسخ عقده ما فسخش، وكيفاش انتدبوا نادي الملعب التونسي وجمال الإمام هو المدير الرياضي بتاع الملعب التونسي، هذه بصراحة الحاجة ما نجهلوها.
0: دونك النجم اللبناني يبعث سيد زاد الملعب التونسي يقول اللاعب هذا على ما عنده عقد مع النجم اللبناني ويعلم في فريق الملعب التونسي. هنا نحب نتسائل يعني الحقيقة كتاب العامين كيفاش تم انتقالات اللاعبين، يا اخي ما يجيبش كيتوس، كيفاش ننصحوا للاعبي واحنا ما نعرفوش الوضعيه نتاعو، ولا لانه الحقيقه غريبه شويه يعني هالحاجه هذه اللي تو قاعدين بداها البلايلي، انا شاهد تو في عزيز الكناني لاعب اخر في الملعب التونسي. فسر لنا استاذ.
2: هو ممكن تكون وضعيه البلايلي ماهيش كيما وضعيه عزيز، راهو احنا ما نجموش نصدقوا زاد مجرد بلاغ والا مراسله من طرف نادي. طبعا النجم اللبناني اذا كان ثم مراسله وجهها الملعب التونسي ولا هبط بلاغ ولا حاجه، مش بالضروره يلزمنا نصدقوه، خاطر ما نعرفوش شنو هي الحيثيات تاع الملف. ينجم يكون اللاعب قام بفسخ عقده من طرف واحد والنادي يعتبر انه اللاعب معناها ما عندوش الحق يفسخ عقد، هذا نزاع من نوع اخر، فهمت؟
1: اذا كان مخلص بار اكزامبل لمده شهرين
2: ممكن معناها ان ما نصورش انه لاعب معناها عنده عقد مع نادي والعقد مازالت المده نتاعو متواصله وهكاك يعني
1: فسخ يمشي
2: يمبي. اذا كان فسخ هو لسبب يراه يعني جدي، مثلا ماهوش خالص في الاجور نتاعو، مثلا اذا كان ثم سلوك من طرف النادي، هذا يعني موضوع اخر تحسم فيه الفيفا في الحاله هذه. وبطبيعه الحال ان النزاع هذا ما عندوش تاثير على تاهيل اللاعب لفئه الملعب التونسي.
1: كيفاش
2: شوف النزاع التعاقدي ما عنده حتى تاثير على تاهيل اللاعب لفئه الفريق الجديد،
1: لان الملعب التونسي اليوم فسخ له عقده.
2: اذا كان الملعب التونسي فسخ له عقده فانه الملعب التونسي ممكن اطلع على الوضعيه القانونيه نتاع نادي النجمه وحسب تقييمه هو حسب تقييم يعني الاداره نتاعو شافت انه اللاعب ما عندوش حق يفسخ العقد نتاعو بطريقه احاديه من النجمه اللبناني، وبالتالي ما عندوش الحق انه يمضي عقد مع نادي اخر. فهنا الملعب التونسي وقت اللي فسخ العقد نتاع اللاعب ممكن يحاول باش يتفادى العقوبات اللي كنا نحكيوا فيها.
0: يعني هكا نفهم هو استاذ اللي الملعب التونسي وكأنه يعني بالميل اللي جه من النجمة ولا مطلع؟
2: ممكن الملعب التونسي وقت اللي شافت معناها العقد الإيميل، ممكن ما نعرفش شنو اللي فيه الإيميل، ممكن فيه نسخة من العقد، ممكن فيه ولا تفادي حسب قراءته القانونية وحسب يعني موقفه القانوني شاف انه من لازم يتم فسخ العقد مع هذا اللاعب تفاديا للعقوبات اللي ممكن تترتب على العقد اللي تم إبرامه.
0: وشنية الأسباب اللي قد تخلي النوادي تغلط في الجانب هذا؟
2: الحقيقة شوف هو في ديما الانتدابات تطرح إشكالات، احنا مازلنا للأسف وقت
0: يعني علاش نسأل هكا، لأنه المفروض أو تشوفوا في الفرق الكبيرة ما يصيرش الشيء هذا، علاش؟ لأنهم يكونوا يعرفوا خاطر تو احنا تو قاعدين نسمعوا بحالات راهو فما لاعبية مثلا بعد نكتشفوا اللي عندهم قضايا، نكتشفوا اللي هم معاقبين حتى إداريا ولا
1: مدنيا
0: ولا غيره.
2: في انتداب اللاعب بالنسبة للنوادي المحترفة، انتداب اللاعب راهو ما ثماش الرأي الرياضي فقط، هل الملاعب هذا رياضي يفيدني ولا لا؟ ثم الرأي الرياضي، ثم الرأي القانوني، التثبت من الوضعية القانونية اللاعب، التثبت هل أنه يعني في نهاية عقد مع النادي، حتى إذا كان فسخ عقده من جانب واحد، التثبت من مدى سلامة إجراءاته ومن مدى يعني عنده الحق ولا لا لفسخ العقد، خاطر احنا صارت في عديد الحالات وأنه اللاعب يفسخ عقده من جانب واحد ويمضي مع عقد آخر، لكن الفسخ اللي قام به مع فريقه الأول كان سليم وكان اللاعب عنده الحق وعنده سبب جدي لفسخ هذا العقد، وبالتالي ما يترتب حتى ضرر وحتى عقوبات رياضية للنادي الثاني. المفروض انه في انتداب لاعب ثم راي رياضي ثم راي قانون التثبت مواضيعه القانونيه، كما زاد ثم حتى الراي يعني المالي، هل انه النادي قادر انه يتحمل الشارج في نونسي في يعني الاعباء الماليه بتاع هذا العقد والا لا. ما نجموش نمضيو عقد ثم بعد نتثبتوا من وضعية القانونيه للاعب. كما سمحني سي جمال ثمان نقاط مهمين، كما مثلا نجيو احنا نمضي عقد اللاعب بعد في الفحص الطبي يطلع اللاعب يعني معنى غير قادر، في الحاله هذه انت تتحمل مسؤوليتك.
1: صارت
0: ها وناخذوا فكره توا رودري الراجل جاي من مانشستر سيتي ولعب كاس العالم برشلونه توا منذ لحظات قاعد يعمل له في الفحص الطبي ومن بعد باش يمضي.
2: هذا هو
0: بالرغم اللي اللاعب يعني جاي من فريق كبير،
2: هذا هو
1: الاجراء
2: السليم والاجراء
0: على السكانير شافوه.
2: إذا كان أمضيت العقد راهو ما عادش تنجم أنت تفسخ له على أساس أنه اللاعب راهو طلع إنابت، حتى ولو يطلع اللاعب معناها مريض بمرضى خطير وما ينجمش حتى نفس الشيء. حتى ثم راهو ثم جمعيات تحط في العقود متاعها، مش نحكي في تونس وبرا، معناها حتى في برشا بلايس يحطوا أنه العقد هذا يعني ما يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نجاح اللاعب في الفحص الطبي وإلا بعد قبول العقد من الجامعة، مع يعني الهومولوجاسيون دو كونترا. هذوما راهم فصول تتحط في العقد ما عندها حتى قيمة قانونية. إذا كان النادي أمضى العقد سيصبح ملزم لكل الطرفين.
0: واضح. نقعدوا احنا في نفس الواحد مثالش العنوان هو اللي الأخير هو اللي هو يتعلق بالجامعة اللي طبعا مكنت النوادي من يعني أجل آخر 48 ساعة لإتمام والحصول على إجازة المشاركة في البطولة. بون نعرفوا بعض النوادي، فما النادي البنزرتي اللي مازالت عنده مشكلة، فما الأولمبي البيجي، النادي حملانف أنهى الإشكال متاعه، النجم المعلومات اللي عندنا زاد صفى أموره لكن لم يقع الإعلان ربما في الساعات القادمة وغيره، لكن نحكيه على أنه شفنا احنا تصريحات النطق الرسمي وغيره حتى في الندوة الصحفية. النجم الساحلي أنهى مشاكله الإدارية ومؤهل باش يشارك في البطولة دونك رسمي. حبيت تقول حاجة؟
1: اتحاد بن قردين.
0: اتحاد بن قردين
1: هذوما ثلاثة نواد.
0: ما معنا أستاذ 48 ساعة أي سيدي 48 ساعة أي ما خلطناش 48 ساعة
2: من 48 ساعة المفروض
0: توا خاطر قاعدين توا كلنا ما جمعة بعد 17 شهور توا 48 ساعة المفروض شغلوا بالساعات معناتها.
2: المفروض لا يمنح الترخيص نهار 19 أوت وقت هذا حسب ما قالت هيئة الدرجة الأولى وأنه آخر أجل. إذا كان في 19 أوت الفرق المعنية ما قدمتش ما يفيد تسوية الوضعية فإنه مش تكون ممنوعة من المشاركة في المسابقات باعتبار وأنه هيئة الدرجة الأولى ملزمة برفض منح الترخيص هذا. وعلى حسب المعلومات اللي عندي ثم فرق الى حد الان فعلا مازالت ما سويتش الوضعيه نتاعها وما سددتش ديونها يعني كامله، ويبدو انها اصلا حتى ممكن ثم فرق اللي ما عندهاش النيه باش تسوي وضعيتها زاد
1: ما عندهاش فلوس.
2: الله اعلم شنو هي الاسباب، لكن المؤكد وانه ثم فرق مازالت ما سويتش وضعيتها هذا مؤكد.
0: ما هي مثلا تعرفيش الفرق هذه
2: الحقيقة ما نحبش نذكر نعرف ما نحبش نذكر، لكن أنا متأكد وأنه على الأقل ثم فريق واحد بتاتر ما عندوش حتى النية باش يخلص.
0: نعم هي
2: هو عنده قراءة قانونية أخرى
1: من حق
2: والدينين عندهم قراءة قانونية أخرى
1: مرة سلك هتو
0: هكا عادوا هي تبقى عليه القانون ما تبقوش عليه القانون
2: المفروض يطبق القانون الخاطر في حالات مماثلة ثم نوادي ومنهم النجم الساحلي منهم ممكن حتى نادي حمام لانف تقريبا النوادي الكل التزمت بتنفيذ الأحكام الصادرة، هذا التزام كامل، فلماذا يقع استثناء هذا النادي؟ ما نحبش ندخل في التفاصيل، لكن
0: لا هو انت تحب تدخل تفاصيل اما النادي النادي هذا هو النادي البنزرتي هذول اللي تقصد النادي البنزرتي انا حاسس ما فهمت خاطر الشباب القيرواني لمحت للنادي البنزرتي استوفيه
1: هذاك في موضوع كبير برشا
0: اي في نفس الموضوع
2: كيما فرق صدر عليها احكام والتزمت بالتنفيذ الكلي لهذه الاحكام وبدفع جميع المبالغ
0: المطلوبه
2: عليها في هذه الاحكام فانه هالمبدا هذا راهو يطبق على جميع النوادي. ما نجموش نجي نادي ونقول له لا انت مثالش خلص البارتي هذه وقيد الاخرى
0: إيه هذا هو اللي حكى عليه البارح الشباب القيروني هذا هو
1: ما نجموش نسبق لك انا
2: بالنسبه لي للمؤكد انه ثم نادي على الاقل عنده المشكله هذه ما نحبش نذكر
0: الصفيق شبيك ساكت يعني انا ذكرت ماش النادي البنزرتي
1: يا ودي تحبني نقول نادي البنزرتي
0: لا مش تحب اقول ما انك تعرف ان النادي البنزرتي شو شبيه
1: ونعرف عليه ان النادي البنزرتي عنده مشكل من الناحيه هذه اللي نعرفه اللي ثلاثه فرق النادي البنزرتي بن قردان والأولمبي البيجي عندهم مشكل مع الجامعة والجامعة جامل فيهم وصابر عليهم وكل مرة تزيدنا في النايرين وثلاثة واربعة.
2: ليش الحق باش تجامل؟
1: هاي قاعدة هاي تعطي
2: قاعدة تحمل مسؤوليتها
1: تتحمل مسؤوليتها
2: خاطر كيما تطبق القانون على نوادي أخرى
1: هاي.
2: يلزم يطبق
1: على الناس الكل
2: خاطر حتى عمناول راح تطبق القانون على نوادي أخرى. عمناول ثم نوادي مثلا خلصت وكل شيء وقت اللي جاءوا قدموا لونجاجمون تاعهم مجرد انه ثم يعني
1: ملف
2: من الملفات ملف من الملفات مازال يعني موضوع انا يعني منع من الانتداب رغم انه النادي ادلى بما في التسويه الوضعيه بصفه نهائيه لكن الجامعه تمسكت وانه الجامعه ما تعتبر وانه يعني النادي يحق له الحصول على رخصه المشاركه في المسابقه الا ما تكمل رفع المنع من الانتداب وقت اخر النهار. هذه فرضته
1: علاش ما تفرضش
2: انت يلزمك تعامل اخويا النوادي الكل كي على قدم المساواه ثم قانون هو الفيصل بين الناس الكل
1: هذاك التخبط
2: يودي احنا ثورة والقراءة القانونيه سي جماعه اللي اعتمدتها مع الفريق هذا ومع الفريق هذا يلزمك تعتمدها كذلك مع الفرق الاخرى.
0: هو راهو يعني باش نكونوا واضحين حتى جبدنا
1: نادي البنزرتي
0: احترامنا نادي البنزرتي مفهوم لكن ما يقال انه نادي البنزرتي هذا هو
1: تو البارح
0: الشبيبه القانونيه قالت نادي البنزرتي العديد من المسؤولين النوادي يعني يذكروا في النادي البنزرتي دونك علاش يقول لك ما مانيش عارفه لانه رئيس الجامعه هو عنده يعني حمايه ولا عنده ربما تساهل مع
2: هو مش حمايه خاطر شوف ما لا رئيس الجامعه ولا غير رئيس الجامعه يقدر يخالف القانون معناها خاطر راهو شوف الدينين زاد هما بيدهم عندهم راهو زاد محامين وعندهم ناس تعرف تجيب الحقوق
1: ما عادش يتخبى شيء توا
2: ما عادش يتخبى حتى شيء وتعرف انت القانون هذا اللي تعتمد فيه انت لمنح الرخص هو في الاخر راهو قوانين الاتحاد الافريقي وقوانين الفيفا راهو راهي الاتحاد
1: الافريقي
2: والفيفا عندها عندها يعني عين وقاعدة
1: تتبع ثم مراقبة
2: ثم مراقبة ثم كل شيء. وإذا كان أنت ماكش مش تعطي يعني امتيازات النوادي أخرى يعني ثم متضرين المتضرين هم الدينين والدينين ما إذا كان هو يحب يسكت على
1: حقه
2: فله ذلك وإذا كان ما يحبش عنده إثنية اللي نجم يجيب بها حقه
1: ولكن يجوز كاكاو مش نقعدوا كل مرة نزيده هذا هو الإشكال هو لأنه مدام الموضوع تابع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي عندها الحق اللي تعطي مهلة هي لما تمشي نقعدوا
2: معاها شوف هي تنجم تعطي مهلة هي الحقيقة
1: هي
2: أن نشوفها أن نشوفها الإجراء اللي عملته هذايا أعطت مهلة
1: وقائي سليم
2: وإجراء وقائي الحقيقة أن زادة باش تجي تاخذ قرار في جمعية تمنحها من المشاركة راهو قرار خطير
0: وحسب المعلومات أستاذ أنه الجامعة دعت بعض الأستاذ اللي هم عندهم قضايا مع النادي البنزرتي أنهم يجتمعوا جاء كان أستاذ جاء كان محامي برك دونك دليل أنه بقية المحامين يعني الأستاذ رافضين لأنهم يحبوا تطبيق القانون.
2: شوف الحقيقة أنا ما في باليش ولو أني يعني عندي ملف زاد النادي البنزرتي لكن ما في باليش اللهم كان يعني قديم مش أيام الثانية فهمت شوف القانون هذايا إذا كان احنا توا عندنا تقريبا عامين ولا ثلاث سنين متمسكين بالتطبيق نتاعهم يلزم تمسكوا بالتطبيق وعلى قاعدة مش زادة معقول نوادي تجري وتجري وتلم فلوس وتعمل في ليجان وما شنو باش تلم وتخلص وقت اللي انت نوادي اخرين خاطر عندها فلان في الجامعة ولا عندها زيد ولا عمر عامل الناس الكل كيف كيف وراهو القوانين هذه راهو حتى راهو البرة في دول اخرى راهم قاعدين يطبقوا فيه بحذافيره يعني حتى جاتني فرصة باش نبض في ملف انه نادي كبير في سلطنة عمان نادي ظفار اكبر نادي في سلطنة عمان والفريق الممول رقم واحد
0: للمنتخب
2: العماني واكثر نادي متوج وقت اللي صار له اشكال مع زوز لاعبين يعني ما وفرش ما يفيد التسوية متاع النزاعات متاعهم في الاجال القانونية تم اتخاذ قرار ضده بإنزاله للقسم الثاني وبخصم 6 نقاط.
0: ولا صحيح هذا هو.
2: ونادي ظفار رجع رغم إنه مشينا للتسكل لكنه رجع رياضيا إنه معناها شارك موسم في القسم الثاني ورغم إنه وقتها الموسم هذاك تحصل على الثنائي هو لكن وقت اللي لقوه مخالف وما فيش شروط الحصول على رخصة يعني كانوا حاسمين معاه ونزلوه للقسم الثاني وخصموا منه 6 نقاط.
0: واضح. شكرا لك أستاذ على الإضافة اليوم يعطيك الصحة طبعا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وخاصة التحليل القانوني شكرا لك
1: شكرا جميل
0: أكيد نتقابل غدوة في نفس التوقيت تحياتي إلى اللقاء.

24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. جوهرة FM.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتشل مواطنون متطوعون اليوم جثتي طفلين 16 سنة و 17 سنة غرقا في سد بوهارتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ووفق ذات المصدر فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على الاستباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغارقين قبل قليل إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. ويشار إلى أن مخزون سد بوهارتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 و2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجري فيه سلطنة عمان وإيران محادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لاستئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 26 و31 درجة، وتكون في حدود 32 و36 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر فيكون هذه الليلة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لا أنا من ولاية قرم عطان بيت حفظ البيضة بالضبط. والله العظيم والله العظيم الناس عطاش والمهام في الشارع. والله العظيم المهام في الشارع ولا ثم مسؤولين ولا ثم لصونات هاكم كواجي صونات وهاو متاع الجمعية وجاية ذي لو خرب البلاد. والله المياه تو هامل في الطريق والضوء تعاتي يبقى يشعك للسبعة والثمان فمش معقول رفيد للضبط وبيخافوا رب الناس عطاش ورغينا وتكلمنا وكاه إننا سامعك حد وراه وجاه ربي روما ذا مش مسؤولين.
3: تلام ذري بشير بعد شهر ترجع تلام ذا والطلبة يرجعوا للدلماء المراكز الدراسة. كي نحكي على التلام ذا نحكو على التربية والتربية معناها متنوعة فيها اللي يخص الأسرة فيها اللي يخص المدرسة فيها اللي يخص المجتمع. الأسرة شبه غايبة غياب تام على المسرح شبقى بقى الشارع هو اللي ربي وإلى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وإلى المدرسة. وتوا كي نشوفوا الوضع العام معنا تقول صباح الخير كشاليك يعني من جملتها الحاجة اللي تربي هي المدرسة. المفروض أن تكون عندها مرجعية. احنا في تونس ما عندنا حتى مرجعية لا صفية ولا غيرها يعني كل حد يربي على زي راسه. وذاك علاش الاختلافات في تونس تلقاها متنوعة أكثر من أي بلد آخر اللي معنا تخلي التلميذ يناقش ويفهم ويستوعب الحياة. النصوص معنا في يوم من الأيام شد وزير قلب كل شيء حتى من الصرصار والنملة قلب لها الموجة حول الصرصار يطالب بحقوقها الفنية بعد ما كانت النملة معنا مثال للاجتهاد والعمل ولا تكلات حق الفنان الفرزيت اللي نقوله معنا. هل أنه عنا لجان حقيقة تدرس؟ هل أنه عنا مرجعية؟ ماذا بينا تكون عنا مرجعية ذاتية تونسية على قلة ربي والثقف؟ أتمنى على وزارة التربية أنه تنظر للموضوع هذا بجدية وتخلي الناس الجيل الجديد على الأقل يفكر.
2: ربي يا سيد نعم وقتاش ناوي مش

0: بسمة وخواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام. موش مع الموجة.
1: وشان دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الاثنين 17 أوت 2026. تبع في ستاتيو على الفيسبوك عجبتني على الأخر الحقيقة، قال لك كاتبين هكا بالحروف الجوان، عرفتك بعد الواء وحطوا زوز والثلاثة شلطات متاع الألف، ومن بعد قال لك جويليا أوت أوت وفاء. شفت قلت لكم الصيف ضيف وما يدوم حال، وبو ولا بحال سخانة مازال راهي مش مربوطة بالصيف، مازال عندنا قويل الرمان ومازال شي بسفرجل ومازال البلح والدقلة وهذاك الكل، معناتها لازم شوية حرارة باش طيب الغلة. ما الغلة إن شاء الله نلقاوها عند الناس، خطر طبنا نحن في الأخر، والله طبنا كعباد، طبنا وإحنا نلوجوا على الماء، طبنا وإحنا نتمناو في برشة غلة سومها من 7000. وطلع أنا 7000 متفائل معكم شوية، خطر شفت هكا دنيا رموت تفاح طاح ل 7000، شفت شوية زاد نزاز جايبين وقالوا لي من جنوب إفريقيا طايح ل 7500. هذوما الأسوام الرخاص شوية في الغلة، سينو ها العنب 9000، الكرموس ب 12 13 14 ألف، انتي والحجم متاع الكرموسة الى اخره من التفاصيل. حسيلو الحمد لله، ديما نقولوا الحمد لله، شكرا على اختياركم جوهر اف ام، وشكرا انكم تسمعوا فينا يوميا. وهذه خواطر، خواطر البرنامج الثقافي اللي نستدعوا فيه الفنانين، فنانين في مجالات مختلفة، تنجم يكون في مجال الكتابة الرسم وإلا التمثيل الغناء وغيره من المجالات، حتى في مجال الإعلام. واليوم يجي بحضنا ضيف جديد، هو ابن القلعة الكبرى، هو دكتور في الموسيقى، يعزف على أكثر من 20 آلة موسيقية، هو صاحب أغنية جديدة بعد شوية باش نبدأ بها حلقة اليوم، وبعد شوية نتعرفوا عليه كفنان ولكن أيضا الإنسان من داخل ذاك الفنان. ضيفنا باش يكون بحضنا سيف الدين معيوف، ولد القلعة الكبرى، ولكن بل حاب أقول لكم لحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وهذه خواطر جوهر فهمها.

0: هذه أغنية جديد ضيفنا يجيب حلينا ضيف اليوم في خواطر اللي تتواصل معكم من توا حتى العشرة متاع الليل 45 دقيقة باش نفهموا شكون سيف ونكتشف الفنان وأيضا الإنسان من داخل الفنان سيف الدين معيوف من القلعة الكبيرة يجينا حتى الاستوديو سوسة في برنامج خواطر. أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة سي زهير وشكرا على الاستضافة. فرحان برشا بوجودي معك في الحصة هذه وتحية لكل المستمعين.
0: مرحبا بك. دونك نبداو بالجنجل الاولاني والجنجل اللي يطلب منك شرط اساسي في هذا الحوار. اسمع معي
2: في حضرة الصراحة.
0: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة سيف الدين معيوف. قبل ما نبداو الحوار شكونو سيف؟
1: سيف الدين معيوف فنان تونسي متخصص في العزف على الآلات الموسيقية والغناء. تكوين الموسيقي يعني كان دام سنوات طويلة. وصلنا للمرحلة هذه ما كانتش.
0: إيش معناها دام سنوات طويلة؟
1: يعني بديت من عمري 5 سنين بديت في الموسيقى بالإيقاع.
0: ونحكيه اليوم على الدكتور في الموسيقى. عامل دكتوراه.
1: بدينا بشوية لين كملت الطريق متاعي في الدكتوراه يعني اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية. بدينا الرحلة بالإيقاع كما قلت لك بالدربوكة ثم تعلمت الآلة الباتري. عمر 18 عام خذيت الاحتراف في الباتري. نداولي خدمت في التسجيل في الإذاعة والتلفزة التونسية وقتها نقرأ باك عمري 18 عام ونسجل يعني في الليزيميسيون تلامة الأحباب وقتها في تونس في الوطنية فهمتني تونسية. فكل جمعة نسجلوا مع فنانين كبار فلقيت الفرصة هذيك باش دخلت في الجو العام متاع الأجواء الموسيقية وتعلمت منها برشا. ثم بعد دخلت المعهد العالي للموسيقى وبدأت تكوين الأكاديمي يعني تعلمت يعني قريت آلة الناي والغناء العربي والساكسفون فتحصلت على الدبلوم في آلة الناي ودبلوم في الغناء العربي. وما حبوش يعطوني دبلوم ساكسفون قالوا لي يزي خوت
0: عليه
1: كانوا قالوا لي معناها
0: شنو معناتها قالوا لك راهو لا هو ما عندكش الحق ولا
1: اي هو نورمالمون تاخذ دبلوم برك اما في وقت عملت مطلب يعني للمدير وللجامعه وكل شيء باش خلوني نعمل دبلوم ثاني في الغناء وحديت فرد نهار يعني خذيت دو دبلوم.
0: قديش من آلة تعزف اليوم؟
1: توا اكثر من 20 آلة.
0: اكثر من 20 آلة بعتوا نكملوا في المشوار هذا ما قبل بون انا باش نبقى على شكون سيف معناتها وين تولدت؟ نعرف القلعة الكبيرة وين اما حومة كيفاش كانت الطفولة؟ عائلتك كانت عائلة نومبروز عائلة موسيقية ولا الطفولة كانت متوازنة ولا صعيبة؟ كنت حشام وإلا بالعكس شيطان سامحني في الكلمة؟ هذا كل نحب نعرفه انا اليوم.
1: والله الصغرى متاعي عديتها في قرية يعني في عين الرحمة تابع معتمدية بوفيشة بحكم الوالد متاعي

0: فرملي يعني
1: انت تولد في القلعه ما مشيتو البلاصه اسماعيل الرحمه
0: كنا غادي يعني مده طويله يعني قريت حتى الابتدائي والاعدادي
1: دونك صغرك كله في البلاصه هذه
0: يعني ديجا كي تقول سيف الدين معيوف
1: قرية
0: نحكيوها عند رحمة أبو فيشة ونفيذ هذا الوسط يعني اللي تعديت فيه صغري حتى 16 سنة.
1: كيفاش كان صغرك الحقيقة؟
0: عنا القراية متاع عنا الأنشطة
1: أنت حشام؟
0: لا لا لا أنا من الصغرى يعني
1: ناشط
0: خالي ربي يرحمه عنده فرقة موسيقية علاش قلت لك بديت ملي عمري 5 سنين ديجا عمري 5 سنين خالي عنده فرقة موسيقية وخويا يعزف أورج خويا زاد فنان يعيش في كندا محمد علي معيوف أستاذ موسيقى فكان الوسط فني معناها
1: دونك صغرك روحي من صغرك تحطيت في قالب نتاع الموسيقى لما في 5 سنين ايش تعمل معناتها وانت عمرك 5 سنين جست تتفرج تسمع تصفق ايش تعمل
0: 5 سنين تعلمت الايقاع ثم نطلع معاهم يعني في الفرق هيك في اخر سهر يمد لي دربوكه ونبدا نعزف
1: معاهم
0: وبعد يجيني النوم نرقد
1: صح يتليني يهزك النوم وترقد وتخليهم هم يكملوا الفرح ولا السهريه ولا
0: الحكايه الور تشبعت وذني تشبعت بالموسيقى هيك بشوية بشوية في عمر 10 سنين تكونت مليح يعني في آلة البطري وقت اللي عمري 10 سنين نعزف مليح بطري أي
1: وقت اللي عمري برتو 10 سنين لازمها برشا إيفور معناتها البطري
0: مغروم برشا
1: بالخدمة بالساقين وباليدين معناتها البطري
0: لا لا لا عادي يعني تو قاري في نقري في المعهد الجهوي للموسيقى في سوسة يجوني 6 سنين علمهم بطري عندي شكون 6 سنين وسبع سنين يعزفوا مليح بطري
1: أي باهي
0: يعني خاطر تكويني كما قلت لك بديت بالايقاع وحتى بعد في التخصص معناها تو قريت 4 سنين تعليم عالي في المعهد العالي للموسيقى في سوسن قري بطري يعني واختصاصي تو اللي يعني نخدم به واللي يعرفوني العباد هو عازف ساكسفون
1: اما انت تعزف وتغني زاده ديجا كنا نسمع في غنيتك 100 هي الاخرانيه هذه جديده جديده ليبيه
0: هي
1: نغمة ليبية هي حتى الكلمة 100 ليبية معناتها خطر الليبي كي تسأل وتقول له شحوالك معناتها باش يقول لك تريبيان يقول لك 100
0: أي صحيح هو الكلمات كتبهم الشاعر شريف عرفاوي
1: أي
0: معناها
1: تونسي
0: لي هو من الوسلاتية فاللهجة متاعهم ديجا هكاك يقولوا معناها يستعملوا الكلمة
1: كلمة 100 يقولوها في الوسلاتية
0: يقولوا اون برانسيب يقولوا على برشا في تونس ديجا معناها من اصول ينجم يكونوا من اصول ليبيا انا
1: صحيح
0: في تونس
1: صحيح.
0: يعني
1: اي ونساب وكذا ويمشي ويجي
0: صحيح ديجا عنا برشا وعنا في تونس في
1: جرزيس قابس رجلين تطاوين يعني اي
0: وفما الترابلسية زاد اللي لقبهم ترابلسي الكل جايين من ليبيا هما توانسه يعيشوا
1: اصلا وي يعني صحيح
0: بون هو كي بعث لي الكلمات ديريكت من اللي قريتها 100 قلت له هذه لا معناها ليبي هذه تجي جو ليبي معناها
1: صحيح
0: والحقيقه عندي اصدقاء في فرنسا كل شيء طلبوا مني وقتها يحبوا الجو هذايا خاطر في جرجيش يسمعوا برشا الجو هذايا قالوا لي بالله اعمل لنا
1: حويجه هكا دون سو سونس
0: بون قعدت في مخي
1: سينون تي ستيل اللي تغرمت به ما هو ترتاح له اللي تحبه تشيخ عليه تسلطن معاه
0: التكوين الموسيقي هو متنوع الور قريت ناي موسيقى عربيه قريت ساكسفون جاز الور عندي عروض اول عرض عملته هو عرض جاز يعني بالساكسفون اول عرض عملته
1: اول عرض عملته في حياتي
0: عرض جاز معناها وكنت اقرا في تونس
1: بعيد على التكوين الاولاني
0: كنت نعزف ساكسفون غادي كل شيء في تونس يعني تكويني متنوع وغرامي من الصغرى هو العزف على الالات الموسيقيه
1: اكثر من الغناء
0: وقرايتي ميوزيك دو موند معناها والدكتوراه نتاعي في موسيقى العالم معناها اثنو ميوزيكولوجي
1: ما تحبش تتحصر في مربع
0: ما نجمش مش ما نحبش ما نجمش على خاطر الفكر نتاعي منفتح برشا
1: قول يعني انت بحر الموسيقى كبيره علاش انا باش نعوم في بي سي
0: برشا الحقيقه يقولوا لي ملياني نعزف باتري برشا يقولوا لي شد في اله واحده شد في الباتري
1: صحيح
0: ما تبدلش حاجه
1: ما تمهمش روحك
0: لا
1: ما تدخلهاش بعضها
0: شخصيتي مانيش باتور مانيش ناياجي مانيش ساكسفونيست مانيش شانتور عندي بروفيل اخر اللي هو هذا عازف متعدد الاختصاصات ومغني موجود هذا في العالم معناها موجود غير في تونس حاجه جديده معناها
1: اما هو يقول لك عاده اذا كنت تتخصص في اله معينه تولي كما شو اسمه مثلا مسمينه شيطان الاورج وغيره معناتها تولي مهفه كبير معناتها ما كي تبدا منه منه منه منه هتاخذ بشويه بشويه بشويه وكهو
0: المعلومه هذه غلطه
1: غلطة
0: بالتجربة حسب تجربتك انت بيان سور. يعني كل ما نتعلم آلة جديدة نزيد نتطور في الآلة الأساسية متاعي. يعني
1: كيف ايش؟ لأنك تربطها مع بعضها ولا؟
0: يعني نعزف ساكسفون. ساكسفون آلة غربية. يعني نعزف بها الشرقي ونعزف بها التونسي ونعزف بها حاجات معناها التجربة اللي عملها سمير سرور في الشرقي. يعني زدت طورتها، زدت خدمت ما أصعب منها اللي هي في التونسي. معناها تكنيك مو حاجة صعيبة برشا.
1: خلي يفهمون الناس هيت نسمعوا حاجة بالساكسفون في التونسي.
0: كمل لك الفكرة ساعة باش تفهمني. باش تعلمناها شيء لأني نعزف ناي.
1: فما دونك ما جيتش تعزف الناي واللحن ما تنجمش بالساكسفون تمشي للبحر الآخر.
0: أي وهذا الكل تعلمته كان ما جيتش متكون في الإيقاع ما نجمش.
1: باه هات نعملوا حاجه هكا تجربه بالساكسفون على التونسي، حاجه اللي من المفروض صعيبه قلت. معناتها عاده الساكسفون معمول خصيصا للجاز، انت باش تهزوا لثنيه اخرى تراه نسمعوا شنو يعطي.

0: مثلا
1: حاجه صعيبه على الاخر.
0: هذا الحسين على حسين هذا
1: هذا مقام الحسين
0: اي نسميهم في تونس طبع على حسين. فهذه النغمه اللي اللي نمتاز به هو اني طوعت الاله هذه في عز النغمات التونسيه يعني باش تعطي اللهجه التونسيه.
1: وحدك والا عملت تكوين خاص والا فما شكون عاونك؟ اعطيني معناتها الخلطه السحريه باش عملت اللي سمعناه توا.
0: الخلطه السحريه انك انت تتعلم ساكسفون موسيقى غربيه كلاسيكيه ثم تتعلم موسيقى جاز
1: كما يعزفوا الناس الكل ومن بعد تدخل به للجاز وبحر الجاز
0: تتعلم تقنيات عزف الاله.
1: الاله يلزمك الفلس وكذا والنفخان والهواء
0: الفيزيك بيان سور الهواء والبريسيون هذوما اهم حاجات يلزمك تعرفهم كيفاش باش تتحكم انت في الاله. معناها الاله تخرج كان درجات الغربيه من المفروض. اللي سمعته وانت توا قاعد نخرج في نصف معنا نصف الربع الوقت يتسمى
1: ربع اللي يزمه يتعطال النفخة
0: هو يخرج نصف البعد في العادة. أنا نخرج ربع البعد ونتحكم فيه معناها نحب نطلع ونهبطه. هذا الكل
1: حكي سويبة ولا نفس هو ولا الزوز؟
0: الزوز هو تقنيات قلت تتمكن منهم يلزمك تتحكم في البريسيون تاعك كيفاش تعمل وفي الصوابع زاده في الحلان والتذكير اللي انت تتحكم في الدرجه اللي حاجتك بها. هذا هو اللي صعيب يعني خاصه البريسيون كيفاش تتحكم في البريسيون. فهذا الميزه نتاعي اللي نمتاز بها توا معناها.
1: هي مخر حاجه قلت لي ما خديتش ديبلوم في الحكايه دي مالوريزمون باش يولي دي في اخر تحدي انك تاخذ ديبلوم من عند الجمهور.
0: حاجه اخرى زاد ما خديتش ديبلوم من معهد عالي للموسيقى حتى في وزاره الثقافه انا عندي احتراف بطري. احتراف آلة بطري
1: بالحق وعليه انت عديت الاحتراف على البطري معناتها
0: 2005 قلت لك معناها محترف بطري ونخدم
1: وما عندكش الحق باش تمشي
0: ما عندكش الحق تعدي احتراف اخر عندك الحق في احتراف برك
1: ابو
0: هذا القانون
1: معناتها انت تنجم تستغنى مثلا معش هذا القانون تقول لهم لا يا سيدي معش هيني فيه هذا احتراف البطري الغيوه ونحب نعدي احتراف
0: نجم تعمل تلغيه باش تعمل
1: انت غايدتك معناتها حاجه بديتها 2005 تقوم تلغيها من حياتك.
0: لا ما نجمش نلغيها نضيف عليها يعملوا هما يبدوا القانون
1: انت جبت زوز فليجات معاك ذكرتي في غنيه فليجه في البحر القوها غنيه جربيه. الفليجه الثانيه ايش فيها؟
0: الفليجه الثانيه هي فيها
1: آلة جايب لي صنادق الراجل
0: الناي والكول
1: والحاجات اللي كملك اعطيني شنو فيها الفليجه الثانيه؟ هي تخرج لي خويا ما دامك جيت دونك الفليجه الاولى طلع ساكسفون اما ساكسفون عربي اصيل وسمعته حاجه تونسيه بامتياز ماهيش سهله الحقيقه والناس اللي تعزف وتعرف تعزف على الالات تعرف اللي قديش مش سهل باش تخرج من ساكسفون النغمه اللي سمعناها. سيف الدين معيوف جاب حدنا وجاب فليجة أخرى ما نعرفش هبط قاعد يلوج في فليجته وقاعد يرك ناي هذا. أنا تعرف أحسن آلة نحب نسمعها هي الناي بعد العود طبعا إنه بالحق العود حاجة ممتازة قديش من ناي هذوما مش كيف كيف الناس اللي يتفرجوا في اللايف على الفيسبوك عندك أنت في الباج متاعك دي جات نجم توريهم الناس اللي يسمعوا فينا مد حاجة متوسطة
0: هذه كولا
1: هذه
0: كولا
1: قرب للميكرو كولا
0: هذه آلة الكولا آلة شرقية
1: كولا
0: كولا
1: أي
0: آلة شرقية
1: آلة شرقية بيه
0: تختلف على الآلة
1: هذه البيضة المتوسطة هذه
0: آلة الناي
1: ناي التونسي
0: مش تونسي هو العربي. شرقي لكنه دخل في الموسيقى التونسية ولا يعزف في المالوف
1: قولوا الناي العربي بيه
0: هذه آلة أخرى اللي هي آلة القصبة الشاوية الجزائر واللي نستعملوها في الموسيقى غرب تونس وشرق الجزائر. انا عملت دكتوراه على الاله هذه
1: على الجزائريه
0: على القصبه الشاويه
1: من الجزائر.
0: احنا في تونس عندنا نفس الاله هذه تسمى قصبه صحراويه هذه نلقاوها في الجنوب التونسي يستعملوا اله كيما هذه بمقاسات مختلفه شويه لكن نفسها يعني برسك يبيدها معناها تعزف لنا
1: هو الطول وعدد النقب اللي موجودين في القصبه هذه هو اللي يفرق ولا
0: مش كان الطول
1: الطول الديمونسيون ديامتر
0: الطول يعطيك الطبقه دو ري مي فا
1: بي
0: التركيبه نتاعهم انت تشوف فيهم كيف كيف وهما ماهمش كيف كيف من داخل صحيح. فما اختلاف
1: داكوغ ماشي ويصغار من داخل اذا تشوفوا
0: فما هذوما العقد يعني فيهم
1: وهذوك مهمين معناتها
0: بيانسور.
1: مش زينه معناتها هذوك تابعين الخدمه تابعين
0: والنمبر العدد نتاع العقد هذوما الكل عندهم
1: وانت تعزف على ثلاثه هذو
0: انا اختصاصي آلات هوائيه بصفه عامه. يعني اي اله هوائيه نعزفها والحمد لله، معناها هي قصبه اي مزود الزكره مزود الزكره وساكسفون وترومبيت واي اله تخرج تخدم بالهواء.
1: باه نسمعوا حاجه من الثلاثه هذو باش نفهموا لا ديفيرونس. نبداو بالشرقيه هيك الصغيره.
0: صغيره هذه هي كيما قلت لك، هي تعزف لنا الزوز، تعزف الشرقي وتعزف لنا التونسي زاده نتاع الصحراء. نعطيك نغمتين باش ما
1: باه عطينا نغمه باش نفهموا الفرق.
0: ونغمه في الجنوب.
1: الله يبارك.

0: تتبدل اللهجه
1: النجمه هذه النجمه طلعتها بي تتبدل
0: نعزف لك شويه تو بالنايبه
1: تعرف سمعت نغمه من الاول على الشرقي ذكرتني بشويه بصوت سوليف. سوليف كانت تستعمل برشا في غناها الاله هذه ما نعرفش هذه ولا هذه ما حسيت برشا صوت سوليف بالحق به هذه العربي

0: هذيك الجو الجايز هذايا والجو.
1: اسمعني انا باش نفكر الناس اللي الامور مش سهله ومش نعملوا حاجه ما عملوهاش الناس قبل. المخرج نتاعنا اسمه منير اسماعيلي. جا منير خلي الميكرو محلول ويجا بحذاه. حبك تشد نفس الآلة هذه وانفخ فيها خرج لي صوت شنو هو اللي باش يخرج. هنشوفك تنجم تخرج حاجة ولا ايجا تشربوها ايجا تعرف وريني اخويا مثالش نكتشفه. هاو عندنا دكتور في الموسيقى اخويا كان تطلع تعرف طيب يعطيك هو الاحترام.
0: هيا ذي سهل
1: اخويا اعطيه هيا
0: ذي سهل
1: ايجا اخويا في الميكرو وانفخ خرج لي يا اخويا مش لحن صوت.
0: هاي
1: هاي اعطيه نشوفه في المخرج قاعد ينفخ.
0: حاول حاول
1: حاول عاد حاول منير
0: على حشمناش على ذكر على ذكر الطريقه
1: حبيت نوري راه مش جست تنفخ وكهو معناتها.
0: على ذكر احنا نحكيو تو على النفخه وكل شيء. اول ميموار عملتها البحث نتاعي الاول اللي قدمته في رساله الاستاذيه هي على النفخه. صح خاطر هي اهم حاجه هي النفخه طريقه النفخ كيفاش تنفخ انت باش تخرج الصوت.
1: مش انفخ كهو.
0: لا لا
1: فما طريقه نتاع شده فما نسبه نتاع هواء فما تحكم زادة في الهواء كيفاش باش يخرج منين باش يخرج.
0: بيان سور لازم تتحكم في ضغط الهواء كيفاش تتحكم فيه. والميموار نتاعي وقتها خدمتها اصلا على طريقة التنفس العادي اللي تنفس البطني يتسمى وطريقة التنفس الدائري. كيفاش نجم تعزف الآلة هذه ريسبيراسيون معناها سيركولير كيفاش تخرج تقعد كيما الزكرة كيما الزكرة والقصة.
1: والسحر في الآلة هذه بالذات النهاية هي آلة الإحساس بامتياز. ساعة ساعة تشوف واحد عازف ناي تقول شو عملوا له هذا باش يخرج الشيء اللي خرجه. معناتها تحب تقول ساعات نحل قلبه شنو نلقى فيه هذا معناتها سيرتو هي آلة حزن بامتياز. معناتها تخرج برشا مشاعر وأحاسيس وخاصة حزن لين يبكيك. فما شكون يعزف الناي يبكيك يبكيك تقول ما الوجع الذي يعيشه هذا الذي يعزف باش يخرج هاللحن هذا.
0: موك تبدا تعزف تتخمر مع الآلة وكل شيء تولي تسرح في
1: فما إحساس
0: في عالم بيان سور تتركز كونسنتراسيون معناها كاملة يولي فيها برشا احساس وكل شيء. الحقيقه توا في المباشر معك مانيش مركز 100% خاطر هكا مش كيما سيرسين
1: كيما سي بون سيرسين وجمهور مي سا نونبيش خرجت لنا برشا حاجات معناتها ممتازه. سمعنا الساكسفون سمعنا الناي حاب نسمع صوتك في المباشر نجمو نسمو حاجه
0: ولا. احنا ديجا في عرض طرب الساكسفون ديجا نستدعاو الناس باش يواكبوا ان شاء الله. مازال عرض نهار 21 اوت في في في الجنب باش يكون نفس العرض اللي قدمناه في افتتاح مهرجان القلعه الكبيره
1: هي.
0: اللي هو طرب الساكسفون اللي نقدم فيه معزوفات لعمالقه الطرب العربي نعزفهم بالساكسفون وحاجات نغنيهم. مثلا نغنيوا حاجه مثلا
1: هاي خلينا نسمعوا حاجه. اونترتون قاعد يلوج على الاله اللي باش يستعملها في اطار باش نسمعوه قاعد يبرب شويه خاطر والله كل شيء ما في المباشر معناتها لا حضرت معاه لا قلت له باش تقد لا ما تقدش ليش فما في الحوار لا حد شيء. دونك كل شيء في المباشر. حب فرد مرة مبارتاجي زاد اللايف متاعه على الفيسبوك متاعي وين ما تنجموا تتبعوا خواطر حاضرين هاي.

0: السلام عليك سفيان صفطر. يقول لي السيد فنان كبير ناقص ماكينة مهمة باش يولي إبراهيم مالوف. شو حلمك اليوم سيف؟ حلمك الكبير اللي تحلم به، والله وين تحب توصل؟
1: النية متاعي اللي نحب نوصل هي اني نكون فنان عالمي،
0: يعني
1: بحكم اني نأدي اللهجات وعندي القدرة اني نأدي مختلف اللهجات، يعني بما معنى يعني كي نسمع نمط موسيقي نحله في مخي ونجم نعاوده، يعني
0: حتى وانت مش فاهم شي تقال ولا
1: نحلو ونعاود نفهمو. ديجا اصعب تجربه اني نتصورها خذتها هي تجربه البحث في موسيقى القصبة. الحقيقه القصبة الشاويه عملت فيها دراسه معمقه ونراها اللي هي من اصعب الموسيقات المعقده يعني في العالم. عزفت مع هنود، عزفت برشا انماط، عزفت جاز، عزفنا مع فرنسيس، عزفنا مع يابانيين، يعني عزفت مع برشا لهجات، فهمتني. اكثر حاجه ربما حسيتها اللي هي صعيبه هي الموسيقى الشاويه، هذاك علاش مشيت لها يعني اغتصت فيها، يعني عملت سبع سنوات.
0: هذه صعيبه باش نعمل فيها تحدي دفي،
1: يعني هيك عنيد شوية يعني في حياتي، نحب الحاجة الصعيبة يعني نمشي لها. نعرف باش تضيع لي برشا وقت ونعرف باش تلهيني على برشا حاجات حتى في مسيرتي، معناها بون قررت باش نمشي فيها معناها وما سيبها إلا ما نفهمها.
0: إلا ما تفهمها وتولي
1: هاي إلا ما نفهمها، خاطر إلا معقدة. واكتشفت لي معناها الموسيقات اللي احنا نعزفوا فيهم معناها مقامات وموسيقى غربية وكل شيء تعتبر بسيطة يعني نظريا قدام القصبة الشاوية
0: اللي هي
1: احنا نعزف معناها الآلة هذه تعزف بريسك 15 سلم موسيقي، معناها
0: 15
1: سلم موسيقي، يعني حاجة من وراء العقل. من الأول كيف مشيت نعم في البحث الميداني صدقني مانيش نفهم فيهم فاش قاعدين يعملوا. يا أول مرة نتحط في موقف نسمع موسيقى ما نفهمهاش، ما نفهموش وما نجمش نعاود فاش قاعد يعمل. علاش معلاش ما فهمتوش؟ خاطر هو يستعمل في نظام موسيقي مختلف على اللي نحن نعرفوه، على اللي نحن قريناه، على اللي
0: العالم يعرفه. ما فهمت
1: على العالم يعرفه، على اللي درسوا فيه في المعاهد.
0: شو معناتها مش نفس السولفيج؟
1: ماهوش نفس السلم تماما،
0: معناتها فماش دوري مي فا سول لا سي دو،
1: دي فريكونس اخرين. ما عادش هذوكم، ما عادش دوري مي فا سول لا سي اللي انت في مخك. الور تلقى روحك يحكيه بلغه انت ما تفهمهاش. نحكي معك بالعربي تفهمني، تحكي معايا بالشنو ما نجمش نفهمك
0: طبعا.
1: هما يحكيوا هكا، يحكيوا بلغه هذه.
0: بديت تتعلم ولا
1: اي معناها
0: ناخذوا مشترى
1: مده طويله معاهم باش فهمت شنو هو السيستم هذا كيفاش يعزف، وعزفت معاهم وليت شيء معناها عملت بحث ميداني في شرق الجزائر.
0: يعني مشاهدنا نسمعوا حاجه،
1: نسمعكم شويه
0: شويه ترى عطينا مشترى هكا من أصعب حاجة في مسيرتك على ما يبدو باش تعلمتها.
1: نعرفوا جست هيك هما سلم من السلالم.
0: أوكي ترى
1: عندي مدة الحقيقة ما
0: ميسالش.

هذايا مثلا حاجة سلم من السلالم اللي يستعملوه. ما به هيك جبت تفكرت حاجة أخرى مثلا.

0: قالوا لي وتوحشت ويا ربي. هذه أغنية لعيسى الجرمولي.
1: بامتلاك القدرات هذه الكل أنت قادر على أنك تعمل مشروع عرض موسيقي من العالم باعتماد الآلات هذه والساكسوفون والإيقاع وحدك زادة. علاش ما تخممش باش تعمل مشروع من هذا الحجم؟
0: كيفاش وحدي؟
1: وحدك تعزف على كل الآلات باعتماد، تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي، تنجم تستعمل تكنولوجيا جديدة وتربط بين الآلات وانت تحوس في الإسباس كريمو.
0: معناها وامان باند.
1: وي؟
0: وي؟ الوامان باند عندي عامين نخدم بيه. عامل ديجا عرض وامان باند اسمه تارجين سولو.
1: اي؟
0: عملناه وعملت به 6 عروض في اكتوبر ميوزيكال. عملت في دار ثقافة برقة، عملت في
1: نحكي في المهرجانات،
0: في تونس في المهرجانات كما قلت لك حكاية جديدة. معناها
1: هي ما كل شيء جديد راه ينجح وقت اللي يكون مشروع مدروس.
0: والله
1: راهو سفيان سبتك يبدا يغني في الستيل اللي بدا يغني فيه، ضحكوا عليه قالوا له شاش تعمل شبيك. رمزي عبد الوهاب كي جاب أورج وحده بدا يغني وكذا قالوا له وين باش تمشي، شوف اليوم وين وصل الى اخره. من ليزيكزامبل معناتها
0: هو بروفيلي اللي اللي السين نتاعي اللي نحبه هذاك هو عادي. اني اللي يمثلني اني هو اني وحدي سيرسان نعزف خاطر اكثر من 20 آلة موسيقى
1: بالضبط وتغني
0: ونغني
1: معناتها اون باراليل.
0: العرض هذا ديجا اللي نقدم فيه وامان باند نقدم فيه نصف تراث، نفس العرض ترقين اللي نقدم فيه نصف اغاني تراثيه ونصف انتاج الخاص، خاطر توك تدخل اليوتيوب تلقى بريسك عندي 8 كليبات. فهمت؟ الاغاني الاخرين مانيش مصورهم لكن نغنيهم في
1: العروض.
0: العرض وتوا قدرت ربي العام الداخل توا عندي 16 اغنيه للتحضير، يعني خذيتهم
1: 16 أغنية جديدة باش يحضروا ويها بطول الشين يوتيوب.
0: هذه الأغنية الأولى تو اللي هبطتها تو مية مية مازالوا يعني يلزمهم تمويل الحقيقة، وهذا موضوع آخر تو إن شاء الله معناها نشوف له حل، خاطر يلزمني تمويل ما نجمش نعمل هذا.
1: يلزم سبونسور، يلزم شكون يقف معاك، الماكينة، الإعلام،
0: الأغاني في مواضيع مختلفة وفي لهجات مختلفة. فهمتني؟ إن شاء الله الأغنية الجاية إن شاء الله بقدرة الإله باش تكون أغنية في النمط القرقني. أغنية قرقنية من كلمات أخويا أمين ناصر.
1: موضوعها
0: على الحكاية،
1: على الحب، الرومانسية،
0: على الحب في النمط القرقني.
1: اسمع حقوق أمين التأليف ناصر مضمون، أعطينا منها مشتر هكا.
0: لا لا ما نجمش توا
1: ظننا شوية برك.
0: لا لا لا ما نجمش توا نقولها حتى لين يجي الوقت متاحة نلقى لها تمويل متاحة إن شاء الله.
1: متوقع لها نجاح
0: بقدرة الإله، بقدرة الإله. الحقيقة أنا خدمت لوكان زادايا في قرقنا، عملت عرض غادي في البداية حبيت باش نصورها غادي وكل شيء ما سهلتش القدرة. إن شاء الله في سبتمبر بقدرة الإله نلقى الوقت والفرصة.
1: الفنان الناجح اليوم شنو لازمه كوصفة سحرية إلى جانب الموهبة والتعليم وال معتنو يطور من قدرات، شنو لازمه الحقيقة؟
0: في تونس احنا توا عنا مشكلة في الظهور الإعلامي، يعني توا عندك قدرات باهي كل شيء. كديجاك اليوم تعرفنا على بعضنا، جات الفرصة والحمد لله.
1: وما كانش صعيب مع تدوب ما صار الكونتاكت اقتنعت وجيت تجري، معناتها ما عنديش حتى اشكال بالعكس.
0: اي
1: معناتها يزمك تدق انت البيبان ولا تعرف شكون يخدم لك الخدمه هذه ويدق لك بيبان الاعلام.
0: لازم الظهور الاعلامي باش يعرفوك العباد، خاطر شنو الفايده انت معناها دكتور في الموسيقى ومتقن القداش من اله وتغني وعندك انتاج خاص وكل شيء، اذا كان ما يكونش فما ظهور اعلامي كافي ما توصلش للجمهور. والمهرجانات هك تعرف هك تشوف توا كيفاش معناها حشتهم بالبيو وحشتهم كذا، اذا كان ما تعبيش ما يناديلكش معناها
1: طبعا، والجمهور ما ينجم يعرفك الا بالظهور الاعلامي على الاقل في مده مطوله ومع المتركاج نتاع اغنياتك اللي لازم يكونوا موجودين زادا.
0: ظهور اعلامي يلزم يكون موجود زادا، ويلزم يكون امور الماديه زادا باش نجم تقدم هذا. الحقيقه الامور الماديه يعني هيك معناها استاذ موسيقى معناها كيما الاساتذه الكل عندي شهريه كل شيء هكا نحاولوا. المدخول كيما نقولوا اللي يدخل من المهرجانات كل شيء قاعد نوظف فيه، نعمل به في الكليبات ونعمل به كل شيء. اخترت اني نعمل الانتاج واللي هي الحاجه صعيبه، ربما واحد اخر يخمم يقول نعمل اغنيه برك والفلوس الاخرين كل نوجههم في الببليسيتي، هي رؤيه. لكن الحقيقه اني ماشي في التوجه هذا، نحب ان واحد توا مادام فما النفحه كل شيء يعمل قدر الامكان انتاج تو يجي الوقت ويتعرف الاسم بقدره.
1: النفحه
0: ربي
1: موجوده،
0: النفحه موجوده،
1: صارت حاجات طيرت النفحه في وقت ما او خليت النفحه تطفى شوية خلينا نقوله.
0: والله مش الفترة الأخيرة
1: صارت حاجة اللي قلت يا بربي فيش قاعد نعمل هنا في البلاد وما كلنا رانا نقوله في فترة معينة. شو الحاجات اللي تنجم العراقيل اللي تنجم توصلك لفقدان الشغف والنفحة
0: وقت اللي تتعب وتحضر برودوي دو كاليتي وتحاول انك تعمله موسيقيا معناها
1: وتقرا وتم وريشيرش ودنيا وبعد تخرج لك واحده شطحني يا سويح
0: ما تلقاش روحك في المهرجانات، ما تلقاش روحك، تلقى توجه اخر. تو سامحني وزاره الثقافه هي مدعوه لدعم الفنانين والمثقفين فهمتني. انا عندي راني مشاريع
1: معناها تو جايه وما
0: والله الدعم في العروض هذوما صغيره ماهوش دعم كبير وبارفا يعطيك عرض الحقيقه ساعات تجي تلقى روحك
1: مدعوم عرض بركة
0: معناتها مدعوم ساعات تجي تشوف تلقى روحك
1: صارت من جيبك أكثر من الدعم اللي مدهولك ديجا
0: مش إذا كان نحبه أحنا نعملوا ثقافة ونحافظوا على المثقفين وكل شيء يلزم الإنسان اللي يستحق نعطيه قدره ونعطيه قيمته ونحطوه هو في فهمتني. تختار النخب، النخبة متاعك تختاره، ما انت تعرف السيد هذا سيف الدين معيوف دكتور في الموسيقى يقدم في حاجه جديده، انت يلزمك تطلعه يلزمك انت تظهره في تبعثه
1: للجمعه وتبعته وتزيده في التكوين نتاعه الى اخره. ما لازم هذيك سياسه الدوله في نهايه الامر.
0: نشكرهم على على على الدعم اللي قدموه، لكن ديما نقول راهو
1: شوية مقارنه باحلامك الكبيره. فما فنانين يختاروا يقول لك انا نجم نعملك المعادله بين عربون وبالعربون ننتج. دونك يعدي سيفية كاملة لا مهرجانات لا كذا من سهرية في الليلة زوز ثلاثة عرب إلى من تفتوفة بها وبعد يعمل إنتاج زوز في العام.
0: هو ستان شوى أنت وين تحب
1: تحط روحك
0: أنت وين تحب تحط روحك وربي يعين الناس الكل كل شيء.
1: أنت وين تحب تحط روحك؟
0: خدمت برشة عروسات وخدمت كل شيء والفترة من فترات قلت معناها معناها توجهت للمهرجانات معناها نلقى راحتي في المهرجانات. مش معناها في الساعات زادة في فروحات وفي سهرات خاصة الحقيقة زادة
1: فروحات أقوى من المهرجانات،
0: تلقى أقوى من المهرجانات، تلقى تنظيم الحقيقة
1: تنظيم وعدد ناس أكثر حتى من المهرجانات
0: صحيح صحيح لكن ديما نقوله مش هذيك الثنية معناها مش هذاك طموحي.
1: ثنيتك حاجة أخرى خاصة أنك تطمح للعالمية
0: صحيح. ثنيتي حاجة أخرى، نعرف طريقي صعيب راه ونعرف اللي ماهوش سهل اللي قاعد نعمل فيه وكل شيء، لكن عندي طموح حتى في الغناء أبار اللهجات وكل شيء. عندي طموح أني غني بلغات أخرى وكل شيء. فما ثنية حلم طموح إن شاء الله الإنسان يخلط
1: إن شاء الله القوى النوم دفير مثلا زاد يتبنى المشروع ماديا
0: إن شاء الله.
1: لأنه
0: إن شاء الله.
1: في الأخر المال قوام الأعمال ومشروع بالحجم اللي تحكي عليه أنت يزمو برشا فلوس. أسئلة سريعة، كان خيروك بين النجاح وراحة البال إيش تختار؟
0: أنا ديما نختار راحة البال قبل كل شيء، هذاك علاش ما يعرفونيش العباد. خاطر بارفوا كيف نجي نلقى روحي في معادلة بين الظهور والشهرة وراحة البال، نختار راحة البال والحمد لله الاستقرار.
1: أما النجاح وجواج مو مش خايب عند الفنان، عادة الفنان يبحث عن النجاح. أما النجاح فيه برشا جوج ما كما قلت أنت وشهرة
0: إذا كان مع إن راحة البال دي ما هي الحاجة الأولى.
1: دونك تختار راحة البال.
0: يسير راحة البال.
1: بين الشهرة والخصوصية، بين إنك تكون مشهور ولا تكتفي بخصوصيتك وبعيد عن الشهرة.
0: شوف العالم اللي نعيش فيه هاني ومحظوظ والحمد لله إني نعيش في تجربة فنية فريدة من نوعها. شيخ بها على الأخر معناه بيني وبين روحي عامل كيف على الأخر.
1: ده.
0: نطمح إني نوصل للجمهور، خاطر حتى الجمهور وقت اللي يكتشف أو حتى في العروض اللي نقدم فيهم يقولوا لي اكتشاف كيفاش ما نعرفوكش. ناس يستمتعوا يشوفوا ألور زاد من دورهم هما باش يبحثوا على الفنانين باش يسعوا باش يخلطوا الفنان.
1: خدمتك أنت. خدمتك أنت مش خدمة الجمهور.
0: هذه
1: خدمتك وخدمة ماكينة تحطها باش توريك وباش تعرف بيك. واليوم عندك وسائل التواصل الاجتماعي، عندك تيك توك وعندك فيسبوك وعندك يوتيوب وعندك انستغرام، من المفروض انك تدخل وتلقى روحك موجود، ما تعملش جست على إذاعة وتلفزة.
0: والله قاعدين هيك ديجا توا الفترة الأخيرة يعني قاعد نخدم على الفيسبوك يعني.
1: أنت ولد الماضي ولا الحاضر؟
0: معنى بما
1: يعني نوستالجيك وتحن الأغاني قبل وإلا يعجبك اللي قاعد يصير اليوم؟
0: يعني المدرسة القديمة، المدرسة الترابية معناها المدرسة التونسية الأصيلة اللي إذا كان باش نخدم موسيقى جديدة بالرؤية كما القاعدة نقدم فيها هذيك الرؤية متاعي إنك أنت تتواصل معناها عندك الماضي هذاك هو الأساس. نجمش تخدم موسيقى جديدة إذا كان أنت ماكش مطلع
1: طبعًا.
0: على الأغاني الترابية وماكش مطلع على الأغاني التونسية كل شيء باش
1: الباز العرس تقول أنت تلوج عليهم باش تبني عليهم من بعد. أنت من عشاق فكرة إنه الإنسان هو من يطوع القدر أو القدر هو اللي يصنع الإنسان، يعني إحنا عايشين بالأقدار وإلا إحنا النجم المشي والأقدار. نحكي على سيف راهو كيفاش ينجم يرى روحه مستقبلا على الأقل.
0: أني نمن بحاجة أني نخدم على روحي ونقدم برسك في مجهودي الكل للوصول إلى هدف معين، إذا كان وصلت له فبها، إذا كان الأقدار ما سمحتش فكما قلت لك أني
1: على الأقل أنت عملت جهد
0: صحيت نفسانيا مرتاح على الأخر ونحس في روحي عملت جهد، وصلت ما وصلتش هذاك موضوع آخر، نجم الظروف الكل
1: ولكن مواصلتش في باللي تعمل فيه
0: لا شيخ وعامل كيف ومقتنع باللي نقدم فيه.
1: دونك السنين اللي تعديت الكلها من قراية ومن كل مرة آلة وتعلمت والجهد اللي تحكي ليه شو علموك هالسنين هذوما ما يعلمهم لكش كتاب كي تقراه؟
0: رحلة هذه خذت فيها برشا برشا تجارب وخلتنا فيها برشا عباد ويعني الخلاصة هي كما قلت لي أنت بكري راحة البال، معناه الإنسان يلزم يعرف وين يحط روحه، ثانيا معاش يخالط
1: الدنيا مش وردية كما كان يصورها وهو صغير،
0: الدنيا صعيبة برشا يلزمك تتعب برشا يلزمك تعرف اللي فما برشا عراقيل باش يعرضوك يا أنت قابل معناه باش تدخل تخوض المغامرة هذه وعندك وسع بال كبير باش تخوضها ولا لا. يلزم بالك واسع برشا، معناها برشا حاجات تعلمتهم وصيرتو النقص في الخلطة معناها مع العباد اللي عندهم موجات سلبية ما عادش نحب الإنسان السلبي ما عادش نحب نتعامل معه.
1: طيب جميل كعازف توا معناتها كان المسيرة هذه الكل نلخصوها في هكا معزوفة صغيرة تعزفها لنا توا بالآلة اللي تحب، ناي ولا ساكسفون ولا اللي تحب، شنو تنجم تطلع وعلمها مقام عندها بش يكون حزين بش يكون له وله بش يكون فريحي، مسيرتك كيفاش نجم تلخصها ترى في معزوفة صغيرة هكا اخترت الساكسفون واضح به لو كان بش نسمعه كيفاش ينجم سيف الدين يلخص المسيرة هذه حتى لليوم.
0: سؤال صعب المسيرة
1: عزف لك حاجة تحب عزف لي حاجة تلخص بها مسيرتك
0: في الوقت الحالي
1: صعيبة سهلة هو المقام بركة تنفهم به
0: اسم الأغنية معناها تطلع

0: سواح وي من باش ينجم يوعد في اخر الحلقه في ساعه جرى الوقت سيف باش نجم توعد جمهورك باش نجم توعد الناس اللي تسمع فيك الناس اللي تتبع فينا زاده على جوهر اف ام ولا على الفيسبوك شنو تنجم توعدنا
1: ان شاء الله نوعدكم سنه فما برشا انتاج جديد ان شاء الله فما برشا انتاج جديد تابعوني على صفحتي على الفيسبوك
0: وانا نوعد كل ما يكون فما انتاج جديد ان شاء الله يتعدى في جوهر اف ام باذن الله معناتها كوتي جوهر تكون متهني عليها
1: ان شاء الله بقدره الاله ان شاء الله السنه القادمه زاده باش يكون ان شاء الله في تنظيم عديد العروض نحاول زاده اني نبرمج حاجات وحدي ان شاء الله نحب نعمل حاجه في سوسه ان شاء الله في المسرح البلدي
0: خممش في ديديو مع فنانين كبار من العالم من تونس من الشرق من تركيا من المغرب
1: والله الفكره توا الحاليه اللي قاعد نخمم فيها اللي طرب الساكسفون باش نزيد ان شاء الله نبرمج معايا ضيوف في السهره باش يكون كل مره نستدعى مطرب معايا ياثث معايا السهره معناها
0: هي
1: هذه الفكره
0: فكره جميله جدا
1: اللي ماشي فيها
0: العرض الجاي وقت ايش
1: نهار 21
0: اخر عرض هذا بالنسبه للسنة
1: ان شاء الله
0: دونك اللي حاب ياخذ اسمه العرض
1: عرض طرب الساكسفون
0: طرب الساكسفون
1: نهار 21 اوت في مسرح الجم
0: الجم
1: ان شاء الله مهرجان موسيقى العالم
0: الاسباس مزيان على الاخر
1: الساحه الاماميه مش
0: الساحه الاماميه به
1: مهرجان موسيقى العالم ان شاء الله
0: مهرجان موسيقى العالم ان شاء الله بالتوفيق
1: عايش.
0: وبالنجاح وكل ما فما جديد خويا الاسباس محلول
1: شكرا.
0: على ذمتك فما سؤال تمنيته وما تسالش
1: يعطيك الصحة على الاستضافة أخويا شكرا سعيد جدا كما قلت لك أني يعني بحذاك نتبع فيك عندي
0: عايشك عايشك يا سيف ربي يبارك
1: شرف لي أخويا أني بحذاك
0: أنا اكتشفتك اكتشاف اليوم وفرحان برشا أنك جيت عايشك. وكل ما فما جديد أخويا مرحبا بك هذا البرنامج على ذمتك
1: شكرا
0: لك سيف
1: عايشك يعطيك
0: الصحة هاجر النوالي أخبار العاشرة ليلا منير إسماعيل كان في الإخراج وأنا زهير الجيس نقول لكم نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة
1: شكرا
0: صباح الخير

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية القيروان لتباحث أبرز المشاغل التنموية بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، وللنظر في سبل دفع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة بها، خاصة في قطاعات الماء، الصالح للشرب، والبنية الأساسية، والفلاحة، والتربية، والصحة، إلى جانب متابعة عدد من المشاريع المندمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة. ومثل ملف التزود بالماء الصالح للشرب أحد أبرز محاور الاجتماع، كما تم التشديد على ضرورة التسريع في إنجاز مشاريع التزود بالماء بمنطقتي مجرى وغنزور، إلى جانب إنجاز الأبار التعويضية وإعادة تفعيل مجمع التنمية الفلاحية بجبل حلفاء بالحسين، وذلك في سياق استمرار الإشكاليات المرتبطة بالمياه في بعض مناطق المعتمدية. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل في موافق الأسبوع المنقضي تدخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، حرس وشرطة بمعتمديات تقليبية وحمام الغزاز والهوارية وقربة والحمامات ونابل، ما أسفر عن رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 97 زيارة تفقد وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. والمبروك توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن تدخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية التي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع أو تعرف خلال نهاية عطلة الأسبوع إقبالا مكثفا من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل اليوم إلى سوريا وفق ما أفادت مصادر إعلامية عربية، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أعلان هيئة الطاقة الذرية السورية أن دمشق ستستقبل وفدا من الوكالة تمهيدا للإعلان عن إحراز تقدم في هذا الملف. وكانت الهيئة قد أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ودول صديقة لمعالجة ما وصفته بإرث النظام السابق والعمل على تفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور،
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه. لجنه كره القدم اعلنت التمديد في الحصول على اجازات المشاركه في البطوله، بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الى يوم الاربعاء 19 اوت. نذكر فريق نادي حمام الانف اليوم تحصل على اجازه المشاركه، مازال فريق النادي البنزرتي والاولمبي الباجي. الترجي الرياضي التونسي يبرم اليوم 10 صفقاته في الميركاتو. عماد بن فرج 27 عام، مغربي فرنسي الجنسية، قادما من نادي نيفيتشي الأذربيجاني، يشغل خطة جناح أيمن. بالنجم الرياضي الساحلي الفريقي واصل الاستعدادات والتدريبات لخوض أولى جولات البطولة يوم الأحد في ملعب حمادي العقربي برادس أمام الترجي الرياضي التونسي. الفريق باش يعاني من 3 غيابات بسبب التزاماتهم مع منتخب تونس دون 21 عام، الحديث على المهاجم ياسين الشعباني، أيضا الظهير الأيمن سليم الخضراوي والجناح الأيسر ريان عنان. نادي رياضي الصفاقسي في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الكاميروني جاكيم بي، أيضا في مفاوضات مع اللاعب السابق للاتحاد المونستيري لؤي الترايعي. المنتخب التونسي دون 21 سنة سفر غدوة إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في برنامج المقابلات يوم السبت 22 أوت ضد مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت ضد المنتخب المغربي، ويوم الأربعاء 26 أوت ضد المنتخب التركي. هذا كل معنا في آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. بداية سهرة جديدة من سهرات جوهرة باي نايت من توا حتى الماضي ساعة نترافقوا معاكم نحاولوا ننسوكم ونرافقوكم انتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا ديما الكل ما نختار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت. تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس اللي طبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. كالعادة اللي نركزوا على سهرات المهرجانات نحكي ثقافة وفن نسمع جديد الأغاني الشرقية والغربية ونستمتعوا فقراتنا الموسيقية في الفلاش باك تسلطينا السامر نايت ميكس وكذلك السهرة العالمية. يسر معكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد الحبسي من قدم الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموسيقى ورجعين
0: نسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبسي

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم ديما على موجاتنا حتى الماضي ساعة.
1: انفو فيستيفال.
0: انفو فيستيفال نحكي على اخر اخبار المهرجانات بيان سور بعد القرار نتاع رؤوف ماهر الفني رؤوف ماهر بانه فما فتره نتاع حداد تاع 3 أيام بعد وفاه واحد من اعضاء الفرقه نتاعو اللي عنده سنين يخدموا بعضهم دونك قرر انه يلغي بعض السهرات منهم السهرة الخاصة باختتام مهرجان المناسير الدولي في دورته 53 المبرمجة غدوة 3/18 أوت. وإدارة مهرجان المناسير الدولي تقرر أن سهرة الاختتام تكون بسهرة للفنان محمد الجبالي. دونك الاختتام يولي يبقى في نفس التاريخ حافظ على موعده مع تعويض رؤوف ماهر بمحمد الجبالي وتفاهم التام لموقف الفنان رؤوف ماهر بخصوص أنه يلغي العروض ويعتذر على العروض اللي مبرمجة في الثلاث أيام هذومة. وربي يرحم بيان سور العازف اللي توفى مع وكان يخدم بطبيعة سنوات مع الفنان رؤوف ماهر. نحكيه على مهرجان البارح البداية بكرنفال واليوم الافتتاح الرسمي ل دورته الجديدة دورة 64 مهرجان غرومبيليا مهرجان العنب بغرومبيليا التسمية الكاملة الليلة الافتتاح مع مرتضى فتيتي غدوة الثلاثة ياسين الصالح ما يضحكنيش نهار 19 الزردة مع نجلة تونسية 20 أوت حفل راب مع يونغ إرزاد 21 أوت بامبينو لبسامة الحمراوي 22 أوت سهرة كازو 23 أوت عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي 24 أوت شيرين اللجمي. نذكر بيانسور بالنسبة لجعفر القاسمي أنه كان عنده السهرة في صفاقس وتم تأجيلها. كان موجود مثلا في أرتيكل على جوهرة فهم تأجيل عرض مسرحية جعفر القاسمي في مهرجان صفاقس. يبدو أنه من المقربين منه ما عجبوش العنوان هذا وحاول أنه يعطي دروس في طريقة صياغة العناوين. العناوين تصاغ بالطريقة هذيك كي نجيبش نحط تأجيل جعفر القاسمي في مهرجان صفاقس الدولي بسبب الوضع الجوي ولا حالة الطقس عاد نهبط ستاتيو علاش نعمل فيه ارتيكل. دونك لي ارتيكل يتكتبوا بالطريقة هذيك والناس تدخل باش تقرا الارتيكل معناتها الغاية التشويقية لا أكثر ولا أقل. ما يفهمش في حاجة حتى كي تبدا إنسان قريب منه ماذا به يكبر مخه شوية ما يعطيش دروس بالفارغ. 23 أوت قلت سهرة جعفر القاسمي بسي في مهرجان العنب بغرومبيليا 24 أوت شيرين اللجمي 26 أوت أمينة فاخت 27 أوت مسرحية ولد الطلياني وعشاق المحفل نهار الجمعة 28 أوت مهرجان أيضا ينطلق غدوة هو المهرجان الجم لموسيقى العالم الدورة الثامنة نهار 18 أوت عرض غنيلي العرض هذا وين الجمهور هو اللي يغني 20 أوت الزهوة الجربي 21 أوت طرب ساكسوفون مع سيف معيوف 22 أوت الزيارة 24 أوت صوفيان صفطة نهار 25 أوت مرتضى كازو 27 أوت زياد غرسة 28 أوت 29 أوت عرض تريبيوت جيبسي كينجز و 31 أوت وليد التونسي بطبيعة الموعد من 18 حتى 31 أوت 2026 والمكان هو المسرح الروماني بالجم إن شاء الله دورة تعدى موافقة بالنسبة لمهرجان الجم لموسيقى العالم. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة واصلين معكم واصلين مع الموسيقى في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. نذكر الليلة اختتام مهرجان صفاقس الدولي بسهرة لأميرة الرب العربي صابر الرباعي، سهرة قدام شبابيك مغلقة سولد اوت. بالنسبة لسهرة الليلة في إطار دورة استعمال مهرجان صفاقس الدولي سهرة الاختتام، وليلة أيضا في كارتاج سهرة لديفا أمينة فاخت في كارتاج. تحذيرات كبيرة عملت ندوة صحفية حكيت فيها على فرحتها بوجودها في كارتاج، حكيت فيها زادة أنه ترغب في تقديم سهرة عالمية وسهرات كبيرة، ومن جملة بيان سور الحاجات اللي حكيت فيهم هي الأجرة متاحة اللي قالت أنه ما هيش مرتفعة ورشة، لكن تخمم في رفع الأجرة متاحة في الحفلات القادمة. على ذكر كارتاج، الفنانة اللبنانية إليسا كانت نشرت تدوينة بعض الصور زادة من الحفل امتاحها اللي صار في كارتاج، وقالت كارتاج بعد 17 عام ما زالت استثنائية كما كانت ديما. قالت أنه نحمل الاسم نفسه مع إليسا ملكة كارتاج، حاجة خلتني نشر وكأني في بيتي فعلا. شكرا تونس على ليلة أخرى لتونسا وذكريات خالدة. حسب فهمي البسيط مش مدخل إليسا في عليسا طريقة الكتابة ممكن، لكن الاسم الأصلي لإليسا هو أليسار خوري. أليسار بمعنى الطموح والإحساس، اسم بطبيعة أصله أسترالي وما هوش موجود برشا الاسم. على كل عملت سهرية طيبة وتفاعلوا معها جمهورة، وهذه حاجة حاجة بيان سور تنجم تفرح كل فنان. نحكيه على مهرجان دولي آخر، هو مهرجان سيد علي بن عون في دورة جديدة. مهرجان أكيد دولي عنده طبع متاعه الخاص، مهرجان فيه عديد الفقرات والعروض المتنوعة بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا. حسب ما أعلنت الهيئة المديرة المهرجان في ندوة صحفية صارت اليوم في المركب الثقافي سيد علي بن عون، منتظرا تنتظم ندوة فكرين 21 أوت تقديم كتاب شمس تجمودة سيد علي بن عون دراسة في الذاكرة والتاريخ والتراث، تأليف مقداد صالح محمد صالح غانمي والأخضر العوني. وحدة أو نهار 22 أوت افتتاح عدد من المعارض التجارية ومعارض أخرى خاصة بصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية، على أن يكون الافتتاح الرسمي من خلال لوحة وطنية لمجهودات قصار هلال وتحية العالم، وعرض لفرقة الفنون الشعبية بيتوزر، وعرض خارجة العرايس للأستاذ عمر بسباس بالإضافة للوحات خاصة بالعرس التقليدي المحلي، وعرض المهاري وعروض الفروسية والاستعراض، ويتابع الجمهور حفل حاضرة وإنشاد ديني وسهرة للأغنية التراثية للفنانة زينة سعد. فعاليات الدورة هذه تواصلنا 23 أوت من خلال حصة تدريب على المركض وفرصية حرة وسهرة موسيقية روحية لمجموعة التخميرة لمراد باشا يومي 24 و 25 أوت، مسابقات فروسية المشاف والاستعراض والجمال، ومسابقة أحسن جواد وأحسن فارس وأحسن عرض، وسهرة موسيقية للشاب رضوان والشاب ياسين، وحفل للفنان نزار الكافي. نهار 26 أوت عرض مجهولة سوسة، وعرض فرقة سلامية سيدي أبو علي من النفطة، وعرض فرقة الفنون الشعبية زياد درويسي، وعرض جحفة ومحفل فنون شعبية وعروض فروسية حرة. وتختتم الدورة يوم 27 أوت بتكريم الفرسان المجموعات المشاركة. وإدارة المهرجان أكدت على وجود صعوبات عديدة تتعلق أساسا بالدعم العمومي لهذه التظاهرة، واللي أدى إلى إلغاء عدد من الفقرات رغم محاولة مختلف الأطراف مجتمع مدني وأعضاء الهيئة في إعداد برنامج متنوع يلبي مختلف الأذواق. إن شاء الله بيان سور ديما تمنيتنا بالتوفيق لكل إدارة المهرجانات اللي يلقاوا صعوبات، لكن يحاولوا في كل مرة أنه تكون المهرجانات متاعهم موجودة وتواصل وجودها مهما كانت الصعوبات. حكينا بيان سور على دورة 33 مهرجان سيد علي بن عون الدولي. مازال صاريتنا متواصلة معكم في جوهرة بين عاد شوية أخرى، معادكم مع موجز الأخبار مع هجر نوين، نرجوح نكمل معاكم صاريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة بين عاد. جوهرة بين عاد.

0: Тошкор өөрөө тоохгүй. Аа нэг آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بإسفاقس عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة لحجيج موسم 27 و2000 داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجال المحددة. واشترطت الإدارة حسب بلاغ لها اليوم للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، كما يتعين على المترشح التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة تخول له القيام بالمهام الموكولة ضمن البعثة الصحية على أن يثبت ذلك بشهادة طبية. وتنص الشروط أيضا على ألا يتزامن تاريخ حالة المترشح على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 27 و2000. وتشمل الشروط كذلك ألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية المرافقة للحجيج. كما دعت الإدارة الجهوية للصحة بإسفاقس الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري بمكتب الضبط التابع لها في أجل أقصاها 31 من أوت 26 و2000. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب بين كامل أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر 26 و2000 في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفص بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4% إضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 15 و2000، 16 و2000 و17 و2000 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. دوليا الآن، نائب الرئيس الإيراني عبد الكريم حسين زاد يشدد على أن بلاده لن تسمح بأي هجوم أو مؤامرة لخلق شرخ بين إيران وإقليم كردستان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي. When it comes to girls, they say if you run down, you can only get one.

حبك لي ما عندوش قيمة. جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي. عطيتني بدارك ما خدت مني كليمة. عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي. وكتبت نحبك في حيوتك القديمة. اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي. ليش حبك لي ما عندوش قيمة. ناديت عليك بحرارة روح نمت وحش عيني.

تفرحش عينيك ناديت عليك بحرارة روح ومش ناوي خليك ناديت عليك بحرارة روح ابعت رزقك الحي هذا جانجون غنية براني غنية نوصلوا معها للحداش 16 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة باي نايت اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك هذا جانجون شوية من غنيته الجديدة بعنوان البلاد

يغنيت البلاد جديد نجولي خرجت اليوم العشية إن شاء الله طو نسموها من بعد في آخر البرنامج. خليكم ديما معنا في الاستماع لكل ما يهم الموسيقى وجديد الفنانين باش نسمعوا بعد شوية رحمة رياض غنيتها جديدة ويلي باش نسمعوا زادة واحدة من الأغنيات الأربعة اللي كملت بيهم الفنانة التونسية لطيفة ألبوم شبهي بالملي ألبوم بيان سور في دفعة جديدة ضمت أربعة أغنيات تمنشرهم على يوتيوب وبقية منصات الاستماع. بالنسبة للألبوم والدفعة الأخيرة ضمت النص الحلو من كلمات حسام سعيد الحان وتوزيع سلام رفعت إلى جانب أغنية دقة نقص اللي كتبها أيمن بهجة أمر لحنها وليد سعد وزحى أحمد عادل. نلقاو أغنية بعنوان حالة من كلمات محمود عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع أحمد عادل. فما الأغنية الرابعة هي أغنية حلي حلي الأغنية هذه من كلمات خالد تاج الدين وألحان لثامر علي وتوزيع طارق مدكور. الأغنية هذه يقال حسب خالد تاج الدين أنه الأغنية كانت مخدومة لعمرو ذياب وقال أنه تم بيان سور انتقال الأغنية هذه أغنية حلي حلي للنجمة لطيفة اللي طرحتها في الدفعة الأخيرة من الألبوم متاحة حسب ما قاله هو في تصريح لتلفزيون اليوم السابع. الغنية من كلمات والحان ثامر علي توزيع طارق مدكور اللي حصل انه ثامر علي عملها لتيمة لحن وسمعه للنجمة لطيفة قالت له نحب خالد تاج الدين يكتب عليها كلمات كلمني ثامر وقلت له مسج نعمله الغنية هذه. وقال في نفس الوقت كنت فاتح طول الوقت خط مع عمرو ذياب كنا نخدمه بين واتساب وتليفونات قلت له فما تيمة عملها ثامر علي قال يبعثها لي بعثها لعمرو ذياب بعدها شوية رجع قال له أوكي باش نخدم على غنية هذه وقال له بسرعة هذه كل لكن بعد كان خدم على غنية أخرين ثلاث غنيات لخالد تاج الدين ومخذاش الغنية هذه وعمرو ذياب في الألبوم الأخر خدم على 26 غنية أو سجل 26 غنية وبعد طرح منهم بيان سور الألبوم اللي سمعناه وكان صور منه غنية لولا البنات. على ذكر لطيفة اللي سبق وقلنا أنه انضمت لي عضوية الريكوردينج أكاديمية المؤسسة العالمية المسؤولة عن تنظيم جوائز الجرامي أوورز لتصبح واحدة من أبرز الفنانين الموسيقيين وصناع الأغنية حول العالم اللي انضموا للأكاديمية هذه. اللطيفة لبت الدعوة بشكل رسمي وتبدأ عضويتها في واحدة من أهم مؤسسات الموسيقية العالمية في خطوة عكس المكانة اللي وصلت لها خلال مسيرتها الفنية. ذكر أنه فما فنان آخر عربي انضم للقائمة بتاع المؤسسة اللي

تشرف على الجرامي اووردز، نحكيه على ريكوردينج اكاديميز كلاس بالنسبه لسنه 2019 اللي هو الفنان كاظم الساهر. من الالبوم سمعنا برشا اغنيات اللطيفه، من اغنيه الالبوم شبهي بالملي مش نسمعه تو، الاغنيه اللي كما قلت كان فكر في انه يغنيها عمرو دياب وفي الاخر كتبت اللطيفه العارفه، واغنيه حلي حلي نسمعه بعدها جديد رحمه رياض اغنيه ويلي.

هذه اغنيه ليتوال، اغنيه سيلين ديان، واحده من اخر الاغنيات اللي خرجتهم الفنانه هذه بعد بيان سور فتره من الغياب. والاغنيه خرجتها من مده، لكن عاود طرحها في المده الأخيرة بالنسبة لسيلين ديون. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. اخترنا نواصلوا مع أجواء اللاتن هاوس، سمعنا العربي، سمعنا الأفرو، اخترنا لينا نسمع اللاتن هاوس مع غنيات فيهم شوية من جو الأفرو، الهاجر، البادبوني وغيرهم من الأسماء. لايف هذا كان في جزيرة فوكت في أندونيسيا. أنا اسمه نستعم توكي العادة، نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بانايت. Let's go.

هذا ميكس لاتن هاوس في جزيرة فوكيت. اسمعني هون إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيارات هذوما. ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت حتى إلا ماضي ساعة مختلف. متابعتنا أخبارنا فقراتنا ومنهم فقراتنا الموسيقى سنة معنا الاتصالتينا وكذلك الفلاش باك. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. ما زالوا معكم سيمونير إسماعيل ومدرك في الأخر أجل التقنية أحمد حبيسي مقدم الميكرو. أبقى معنا في الاستماع شوية أخرى. موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار. بالنسبة اليوم هجر نويل نرجو أن نكمل معكم في جوهرة. باي نايت.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: كيف تشدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايت. وترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم والحرس الثوري، ينفي التفاوض مع واشنطن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع الرئيس على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 و2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. تحتضن تونس اليوم فعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسية. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ترامب أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة وفق قوله. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف حديث ترامب عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. دوليا أيضا، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. وفي شأننا متصل، نقلت مصادر عالمية أمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة بينها.

حفلها في مهرجان موازين لكن ما زالت بعيدة على شيرين للعادة. وكان موجود معها في السهرة الفنان الشعبي محمود الليثي اللي قاعدة شيرين عنده متكفل بها في داره في العلاج متاعها في عودتها في الفترة متاع النقاهة لمدة 6 شهور كاملين وما قالش الكلام هذا. وشيرين هي اللي قالت أنه هو اللي كان متكفل بها ولهي بها الكلمة ممكن الأصح ليه بها لمدة 6 شهور كاملة بالنسبة للفنان محمود اللي في الأمر اللي فسر بطبيعة الحالة اللي ظهر عليها وقت كان يبكي وقت أول ما طلعت شيرين سيرسان وبعد كان شاركها الغناء في على المسرح بيان سور مع الفنان محمود اللي في. مازلنا حمصتين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الله جوهرة اف ام. فلاش باك في الفلاش باك سنوات الثمانينات والتسعينات حاضرة بقوة في الفلاش باك باش نسمعوا أهم الأغنيات اللي خرجت وقتها لمجموعات وكذلك لفنانين تركوا البصمة متاعهم. مانيش نعطيكم الأسماء باش ما نحرقوش الأغنيات الموجودة في الميكس هذا اللي إن شاء الله تستمتعوا به ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. فلاش باك. فلاش باك.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من 10 مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة ونص الليل 43 دقيقة أو 44 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. صلتينا اللي اخترنا اغنيه من كلمات محمد حمزه الحان بليغ حمدي في مقام البياتي. الاغنيه اللي غناها عبد الحليم حافظ عام 1970 في وقت اللي كان عبد الحليم تقريبا خصص فتره كبيره من حياته للاغاني العاطفيه بشكل اساسي من خلال الافلام اللي كان يمثل فيها, وفي الفتره اللي من بعد كان قدم فيلم واحد من 63-67 مع بودة الجماهير بسبب بطبيعة ظروفه الصحية. 69 خرج فيلم أبي فوق الشجرة, ومن بعد بيانسور كان الموعد مع الأغنية هذه اللي غناها في حفل عيد شم النسيم في 26 أفريل 1970. ذكرك بحاجة 26 أفريل مونير, أي عيد وطني شيء مني نسيتو, مش مشكل عيد ميلادك. دونك الأغنية هذه اللي قدموها من بعد مجموعة كبيرة من الفنانين عودوها, وكانت مناسبة لتكريم عبد الحليم وكذلك للمبدع بليغ حمدي. كان هذا تقريبا من عامين في جدة في السعودية. الحفل كان خاص بروائع بليغ حمدي, وكانت الفنانة السورية أصالة قدمت الغنية هذه وعودت غنية زي الهواء, وبش تخرج بالطريقة اللي بش تسمعوا معنا بعد شوية مع زي الهواء بصوت أصالة. نوصل معاكم للدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بينات. نتقابل معاكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. سيسر واحكم كان في الطريق, للمستعان كان في الخدمة, وخليكم معنا ديما في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة فهم. إذا كان في الدار ما المومين, وإلى تقضيه في أي شور من الأشوار. تحياتي منير إسماعيل اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معكم, وقدم الله ميكرو لكم زينات. سبحان الله خيرة, سلام معكم.